0: radio samar ina lombal ba deleng ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien yetin au na belnas bago na au nas kibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel aliyei asa joyi kaini kain adenyare
1: راديو سمر قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافات، ويوشافات أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشف.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت: المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء، فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل، فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح، سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: يا شباب أخباركم؟
1: يا خير
0: تمام الحمد لله. كيف عاملين؟
2: مية تمامين
0: كويس. مبسوطين إني جينا تاني مرة في الدراسة بتاعتنا المواصلين فوقها بتاعت الدراسة الكتابة الاستكشافية. المرة فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع كويس جدا محبة العداء, وحسن المرة ده إن شاء الله هنتكلم في موضوع تاني. أنا واثق إنه حيكون موضوع أحلى وأجمل. في زول مجهز لنا قراية؟
1: أنا مجهز لكم مقطع القراية بتاعتنا في لوقا مصحة 18 من عدد 9 لغاية 18, وده بيتكلم عن المثل بتاع الفريسي والعشر. والمقطع بيقول كده: وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانا صعدا إلى الهيكل ليصليا, واحد فريسي والآخر عشر. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أن لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الذناد, ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وعشر في كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء, بل قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك, لأن كل من يرفع نفسه يتضع, ومن يضع نفسه يرتفع.
0: تمام جدا أمين, قصة حلوة جدا يمكن سمعناها كثير
3: مكيد.
0: لكن أيها أصغر إن الليلة حنمرك بنقاط كثيرة أحلى وأجمل. كويس, هل ممكن في زوج تاني يحكي لنا؟
3: أوكي, أنا ممكن أحاول أحكي. كويس. وضعا مثل الفريسي والعشار, برضو المسيح جاء بيجي يحكي لهم, قال لهم يا أخونا فيه, يعني هو قال الكلام ده لناس هم نازل كانوا واظغين من نفسهم شديد جدا, وهم شايفين نفسهم هم أبرار, وهم بيقوم شنو بيحسوا باحتقار كده للناس التانين, أو بيحسسوا ذلك باحتقار من الناس التانين. قال إنه في نفرين, أو في نفرين مشوا شنو, قام مشوا مشوا الحيكل عشان يمشوا عشان يصلوا, مشوا الحيكل اللي هو زي معبد كده يعني زي الكنيسة في وقتنا الحالي. واحد فريسي والتاني ده عشار. الفريسي طبعا هو زول هو زي زول دين كده والناي, والعشار ده زول عادي أو زول الناس اللي بيلموا الضرايب في الوقت الحالي يعني. قال الفريسي قام وقف إنه ده يصلي. أثناء بصلي قال يا الله أنا بشكرك لأنه أنا ما زي باقي الناس, الناس التانين ديل, الناس الخاطفين والناس الظالمين ديل والناس اللي يزنوا, ولا زي العشار ده. يعني هو في صلاة بتاعه قاعد يقول أنا ما زي العشار ده, عشار وحش. قال أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبقدم عشور في كل ما أنا بلقاه كله, أنا بقدم عشور كل ما أختنيه. في نفس الوقت قام برضو قام قال إنه العشار قام وقف من بعيد, وقف من يعني وقف حتى في الكنيسة وقف من بعيد كده وداير يصلي. قال هو ذاته ما حاول إنه شنو يرفع عينه للسماء. قام شنو قام يعني في صدره كده بعدين يعني قرأ على صدره قال اللهم ارحمني, يعني يا رب ارحمني أنا إنسان خاطئ. يعني بس صلاته كان عبارة عن كلمتين بس أنا إنسان خاطئ. قام المسيح قال أقول لكم إنه ده هو رجع البيت بتاعه وما دعك, لأن كل قال لأنه كل من يرفع نفسه يتضع, ومن يضع نفسه يرتفع. قال لأنه ده قال داك رجع إلى بيته شنو مبرر, هو طبعا العشار رجع مبرر العشار فعلا.
0: مهم جدا بحسب ما قال أخونا صابر زي إنه القصة دي فوق المسيح والناس اللي هم عاملين فوق ناس أبرار وما عندهم أي خطية, وبعد ذلك قام ضربهم مثل بين العشار والفريسي. برضو العشار اللي لجان مرة فاتت جانا العشار ظاهر عليه ده زول مكروه جدا والفريسي طبعا زول رجل دين يعني معروف في الوقت ده كده زول رجل دين وزول بيصلي مع الناس او زول اكثر شيء معروف العشر معروف زول بتاع كروش عشان كده الناس بتكرهه وما بتحبه كويس. خلونا نشوف المقطع بتاعنا ده وين الله مذكور في المقطع.
2: انا ممكن نقول مثلا انه طبعا مشكور بآية 11 لما قال اللهم انا اشكرك اني ليس مثل باقي الناس. يعني هنا هو ذكر الرب انه هو يعني ما زي باقي الناس العاديين.
0: ده وقت انت قصدك وقت الفريسي اللهم صح وقت الفريسي كان بيصلي لله وقال له انا بشكرك ما زي باقي الناس الخطاة والزانية والخطافين.
3: برضو في الجزء الاخير من الآية 18 برضو كلام ضمني انه قال اللهم ارحمني. يعني
0: ده العشار
3: ده العشار اثناء هو بيصلي لله اللهم ارحمني
1: وقال يعني هو كان بيتكلم المسيح ذاته كان هو يقول في المقطع أو بيحكي في المثل هو كان المتحدث والمتكلم الأساسي في القصة كلها
3: أكيد.
0: كويس ده بالنسبة لله المذكورها. بالنسبة للإنسان
1: في الريسي والعشار طبعا ده الأساس بتاع القصة كلها
0: الشخصيتين
1: الأساسيين في
0: اللي هو الفريسي الجقال وقف قدام الله يا رب أنا بشكرك ما زي الناس التانين الخطاة الزناة الخطافين وأنا بصوم وأنا بدفع عشور وأنا يعني زي قاعد يفتخر قدام الله صح.
3: وفي آية 9 أول آية قال هو بيتكلم قال وقال لقوم واثقين بأنفسهم قوم بأن هي مجموعة من الناس يعني
2: قال الإنسان في آية 10 يعني إنسانان يصعدان إلى هيكل طبعا هنا بقصد دول الفريسي والعشارة
0: بس أنا دار أتم النقطة على الصابر إنه قال وقال لهم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار يعني زي إنهم عندهم صغة في نفسهم ما عندهم أي خطية ما في أي ما عندهم خطية ما في دينون عليهم وقاعدين يفتخروا المسيح شافهم وكان بعدك حكى لهم المثل ده إنه بتاع الفريسي والعشاء
1: في الكلمة بعد في باقي المقطع عدد 11 مثل باقي الناس في من الناس الخاطفين في الكلام عن الزنا بيتكلم عن الظالمين صفة بتاعت إنسان هنا موجودة كتير إنه إنسان موجود
0: وفي العشار يعني العشار أنا بكل صراحة عجبتني الصورة بتاعته وقف قال لك ورفع عينه للسماء رفع عيونه في السماء فوق
3: لم يشع
0: بدأ يدق في صدره صح
3: عشار قال لم يشع أن يرفع
0: سوري لم يشع أن يرفع عينه للسماء ما قادر حتى يرفع عينه ويعفو قال له اللهم ما كتر صلاته بسيط
3: جملتين بس
0: اللهم ارحمني ما زي الفريسي ذاك أنا وأنا وأنا وأنا قاعد يقول لكن لا ده زي اللهم ارحمني أنا خلاص كده
1: العشر هنا بيلعب دور تاني في المجتمع كان مكروه في هنا بيجي بيمشي بيته مبرر يعني يعني شوف
0: سرعة عجيبة
1: سرعة عجيبة الله بيتعامل بطريقة عكس فكرة الإنسان يعني
0: والزر العامل نفسه بجدين مش
3: ما أعرف تقريبا زي هنا بيقول لك يعني إنه الله دير قلبك يعني هو ما دير الله ما دير قروش ما دير أفعالك ما دير يعني العشار ده عارف نفسه إنه هجن يعني هو غلطان من ساسه لراسه يعني هو كله خطيئة وجو إنه جا هنا أو جا المعبد أو جا يصلي عشان شنو لأنه هو خاطئ وما جا المعبد لأنه هو كويس
2: هو ما قال الكلام قديم بس كلمة
3: أي يعني قام يعني حتى يعني من قلبه قال يا رب أرحمني ليه لأن أنا خاطئ
1: بيعترف بالحقيقة بتاع أفعاله ومكرون ده المجتمع والناس
0: كويس كلام صابر لو دخلنا في النقطة مهمة جدا شنو الحاجة اللي نحن نستفيدها يعني صابر حاسس ذكر نقطة حلوة إنه ربنا عاوز قلبي صح الله عاوز القلب بتاعي ما بيهم الله إنه أنا قاعد أسوي في شنو أو أنا بعمل في شنو قدر ما بيهمه انه قلبي انا جوا كيف. واحلى حاجه بكل صراحه يمكن حاجه احنا مرات كثيره حتى لو كنا كناس مؤمنين ومرات كثيره جدا الزول العام فوق المؤمن ممكن تلقاك تزول بعيد عن الله او ما عنده يعني شوق لله وكذا كويس. امين هي دي ممكن برضه هي دي تكون نقطه انه غير وجهه نظري عن الله انه الله داير قلبي صح
3: اكيد
0: انه الله داير قلبي. الشيء الثاني اللي عجبتني انا بكل صراحه في المقطع ده الطريقه المسيح صلح بها الناس المتكبرين العاملين فوقهم ان هم ما عندهم اي خطيئه. جا قال لهم انتم ناس خطاه وانتم ده ما قال لهم كده ضرب لهم مثل بعد ده خلاهم هم بطريقتهم يحكم على نفسهم صح.
1: انت عارف لو كان وجه له التهمة على طول وجه له انه هو خاطئ ما كان حيقبل وما زول بتقبل يعني على لما انت تيجي طوال تحاكم زول يعني تتهمه على واحد واثنين وثلاثة او لما تيجي يعني تكلم على الخطب اللي هو ارتكب والافعال هو بيعملها كثير من الناس ما بتقبله. لكن دي الحكمة بتاعت الله بديك مثل بيخاطب الافعال بيخاطب الحياة اللي بتعمل فيها عشان تقدر تتجاوب بكده انت بتقدر الضمير يشتغل معك تخلي انك انت تبدأ تحاسب في نفسك وكذا يعني كان يعني كان غالب يقول لي فريسي أنت أصلاً كذا كذا ما كان غالب الله. لكن الصورة الرسالة جاءت بطريقة بسيطة جدا إنسانة صعدة إلى الهيكل واحد كذا واحد كذا.
2: يعني هنا ممكن أقول مثلا في آية زي ما قال في آية 14 الآخر آية يعني أقول لكم أن هذا نزل إلى منزلي مبررا يعني مثلا هنا يسوع بخاطب بخاطب هو
3: خاطب الناس كانوا قاعدين يسمعوا
0: الناس اللي عاملين فوق هم أبرار
3: هم طبعا قاعدين في النص
0: زي قال لهم إنه الزول اللي هو خاطئ ده قال اللهم ارحمنا أنا خاطئ ده مش مبرر أكثر من الناس اللي عاملين فوق إنهم ما عندهم أي خطيئة.
3: وهو أنا برضه أنا بحس إنه سيد المسيح كان بيتكلم على إنه يا أخانا أنا ما أدين الزول في شخصه يعني أفضل أنا أدين الأفعال من أدين يعني شو أنت عملت قدمت أشور وقدمت هنا لا
1: أنت عملت عشان زول
3: يعني أنت بتعمل شنو أفعالك أنت
2: يعني أنت ما توريه بأنه أنت عملت كذا وكذا يعني زي زول كذا يعني داري أوري بأنه هو عنده
3: افتخر
0: كويس. ده بيقودنا لنقطة بتاعت انه يعني زي صابر شوية برضه بدأ يخش دايما صابر ده صابر كيف نظرتنا عن الانسان يعني مو عليه صابر ممكن تذكرها تاني
3: انه يعني انا ما ادين الانسان لا انا ما ادين الانسان في في في منظر في شكل
0: يعني اشوف الزود ده عامل
3: يعني افعالك هي الله عاوزها يعني. لأنه قال اللسان بيتكلم بما فيما بالقلب بفضل القلب اي
1: بفضل القلب يتكلم
3: ف دل الافعال اللي انا بحسه اساسيه البي يعني زي سمارك انت. لكن الشكل الانسان كده يعني مره احنا مثلا يعني ده بوجهه لنا احنا كثير بيقوم شنو بينتقدوا الدين في في في في زول او بينتقدوا يعني انا ما انتقد الدين في زول لكن اشوف الدين ذاته بيقول شنو يعني الكتاب ده كتاب الزول من بده شنو انت ممكن يكون طبقت غلط انت ممكن عملت حاجه غلط
2: يعني هنا زي دار يوري بانه الافعال الانسان هو اللي بيحدد شخصيه الانسان يعني مثلا انت متفائل كذا الناس بيشوفوا بين بيحددوا الزول ده كذا
0: يلا انا بس دار انا متفق 100% معكم يعني مع السرب ومع الصابر برضو. لكن دار اقول شنو صابر هو فعلا اي حاجه تنتج مني ده نتيجه الشيء الموجود جواي صح يعني الفعل او كذا وكذا هنا لكن عارف مرات انا بس من النص ده عجبني انه انا ما ينفع ادين اي زول بتاعي حتى ولو لو ظاهر فوق انه زول شرير او ظاهر فوق انه زول صالح لانه ما بتعرف انت صح يعني الاداء العشار بحسب نظر الناس ده خاطئ لكن الله قال لا ده مبرر. وبحسب نظر الله الفريسي ده ذو الدين ورجل دين وشرب، لكن بحسب نظر الله لا ده ما تبرر. عشان كده مرات أنا ذات بلوم في نفسي، يعني حسي إنه مرات كثير يمكن أنا بحكم على الناس ده زول كويس وده زول خاطي وده زول مؤمن وده زول كده. يا أخي أنا ما من حقي أحكم على زول ولا من حقي أدين زول، حتى ولو كان الحاجة اللي بيسويها هو كعبة ولو كويسة بعد ده زول والله بعد. أوكي، شنو الشيء اللي استفدناه؟ شنو الشيء مثلا استفدناه في المقطع ده؟ أنا حاسس إنه فوق كلام كتير. شنو الشيء النقاط مثلا أن إحنا نبيها المقطع؟
1: صدقني بننزه الناس على زي ما قال صابر كده من شكلياته، ممكن ننزه الزول ونطلع هو، لكن ما أظن ده هو الشيء الحقيقي. ممكن حكما على الإنسان، طريقة حكما على الإنسان يكون ما بالمظهر الخارجي، لكن دواخل هي الحقيقة. واحدة من الحياة ممكن تكون مهمة نتعلم في المقطع.
2: يعني برضو استفدنا بأنه الإنسان ما يقدم نفسه، يعني مثلا في أشياء هو يفعله أمام الناس. يعني الآن كده بوري الصورة العكسية، ممكن يوري الصورة العكسية بالنسبة للزول، يقدم نفسه
1: يفتخر بنفسه
2: يفتخر بنفسه يقول أنا كذا.
3: أنا قلت في النص ده علمتني إنه بقدر ما أنا أجي أحكي لله إنه أنا وأنا وأنا وأنا أفضل حاجة، بس إن أنا أقول له يا أخي أنا إنسان خاطئ. يعني أنا أعترف بين أنا إنسان خاطئ. يعني كثير مرات في خطأ أنا بعرفه، أنا أكون عملته لكن ما جايب خبر إن أنا عملته. لكن لما أجي أقول اللهم ارحمني لأن أنا إنسان، أنا خاطئ. في النهاية أنا دار شنو؟ أنا دار أنزل إلى بيتي أنا مبرر. فالاعتراف هو اللي بيخلينا يتبرر صراحة. أجي أعترف لله إن أنا خاطئ.
1: حسن يعني أنا أقعد أطلع حاجات وكأنه الله ما عارف
3: عني.
1: يعني هو عارف في شنو ولا حصل فيه اللي بعمل شنو. يعني ربنا ما كان عارف الفريسة، عارف الفريسة، لكن العشار لما يتكلم عارف الخطيئة بتاعته.
0: حاجة قبل صابر ذكرها بكل صراحة عجبتني، إنه الله يمكن هو صابر ذكرها بطريقة تانية، لكن أنا عجبتني بصورة تانية، إنه الله ما بيهمه أنا بسوي له شنو قدر ما بيهمه أنا قلبي كيف. يعني ما مهم إن أنا أعمل حاجات كويسة، ما مهم إن أنا أساعد الناس، ما مهم إنه أنا مثلا زوج جعان بأكله، ما مهم، قدر ما يهم الله أنا قلبي كيف. هل أنا فعلا خاضع لله؟ هل أنا فعلا يعني ربنا غفر؟ يعني أنا ما أعرف أحكيكم الفكرة بتاعتي، إنه ربنا بيهمه أنا قلبي شنو في الأساس، قدر ما قبل ما إنه أنا قاعد أسوي في شنو. مرات كثيرة جدا أن إحنا بنهتم بالحاجات الكويسة اللي بيسوي الله، ياخذ زوجته كويس لأنه عمل كده وكده وكده، الله زوجته كده عشان يسوي كده. لا، ربنا ما بيهمه إنه قلب الإنسان هو عامل كده.
1: يعني شوف الأفعال كان بيتكلم فيها الفريسي طبقت في الإنسان، وزي ما قلنا قبل جت لخصت في كلمة واحدة، اللهم إني خاطي. يعني في الخاطفين، يعني أنا أفضل من الخاطفين والزنا والظالمين ده كله كده. يعني تخيل الفريسي ده كله ما كان بيعمل الحاجة دي، ما كان موجودة فيه ويوقف كده بس قال يا أخي أنا بدفع العشور، رجل دين يعني كل الحاجات دي ما بيعمل، لكن ده برضو ما ادى الحق إنه يكون مبرر من الخاطر جل اعترف بكلمة. شوف العدالة بتاعت الله، شوف الفرق ممكن يكون مختلف تماما. وزي ما قلنا لما نجي نقف كده بافتخار قدام الله، ما دار الفخر بتاعك، ما دار الشكل بتاعك، وما دار ان انت بتقدم عشان الناس، انت في نفسك دي ما خطية ذاتك، الكبرياء والزاد وكله احتقارك للناس دي خطية كبيرة جدا. يعني جاء وما شايفه عميان من نفسه وقف بس بعين في ذلك بيدين في ذلك. يا أخي أنت طيب أنت وين الصلاة أنت اللي بتقدمها؟ إذا أنت قزعت في محضر ربنا دي براها مشكلة. يعني تجي تجيب كده تقارن نفسك في محضر الله بتقارن نفسك في الناس بلبسك بشنو. كثير مرات بنقع فيه بنجي نحكم على الناس في حتى في محضر الله بنحكم بالناس لأنه مثلا عندنا خدمة عندنا شنو إحنا مرنمين إحنا شنو بنجي نجيبها كده قدام الناس قدام ربنا وهي ذات دي الخطية الأعظم شكله ولبسه ذاته ما عجبنا فيه عبادة الله في مشكلة بالنسبة لك.
3: وانت هسه سوري ايمن انت لفت نظري لحاجة انه يعني الفريسي كان بيقول انا لست مثل باقي الناس الخاطفين انا بحس انه زي هو قاعد يقول اعتراف للعشار يعني العشار المفروض في نفسه يقول انا انا انا انا خاطف انا زاني وانا كده لا ده قال لي الاعتراف
1: بدايه
3: وهو في النهايه خلاص محتاج ثاني يقدر يقول شنو ثاني ده قال لي اعتراف بدايه انا ودي الحاجات فعلا انا عندي ففي النهايه قام قال اللهم ارحمني انا الخاطئ يعني هنا طبعا انا بيجي ده اقرار ان انا اقر بكده مش هنا قال قرع على صدري يعني خلاص ده انتهى من كلام قرع على صدري انا ارحمني انا خطا اللهم
1: زي
3: دقع اعترف له وهو في النهايه سنى على الكلام ده
1: عارف زي دول بيعترف لك بالحاجات وتجي تدينه به قدام الله يعني زي يقول لك انا سويت كده وتجي تشيل قالوا لك ده تجيبه قدام ربنا وتعترف به نيابه عنه في النهايه يجي يقول خلاص كلمه واحده او كلمتين وتنتهي.
0: انا بكل صراحه برضو في النقطه بتاعت اخر عباره قال المسيح لأنه كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يرتفع. يعني قاعد حسب أنت بتتكلم هيثم كان بيذكر الخطاة والزنا والخطافين وقال لي يا أخي أنا ما قاعد أزني قاعد أتخيل الحاجات دي لو أنا فعلا بسويها أنا لا بزني لا بخطف أصوم مرتين أقدم العشور ما خلاص أنا قديس صح هو أنا شايف نفسي أنا زب جدي لك لكن يعني المسيح قال الزول اللي بيشوف نفسه إنه زي هو عامل حاجة الزول يعني زي إنه كأنه أنا سويت شايف أنا مضرر أكثر لكن الزول اللي هو زي العشار يمكن احتمال أنا ما عارف يمكن احتمال العشار ما سوى دين كله بس سرق قروش بس قال لا الله ما داري يتكلم عنه قال لا اللهم ارحمني أنا كل شي فوق ما كويس اتضع قدام الله ودي حاجة كويسة إنه مرات يمكن أن احنا نمشي نصلي زي أن احنا بقينا مؤمنين لأننا أن احنا سوينا كده لكن لا لأنه الله بيحب
2: جميل. أنا كان داير أقول بإنه طبعا يعني الكتاب يورينا يعني كمية من النصائح وخاصة يعني هذا دي بنظر الكبار بنظر الكبار بيسووا كلام ده يعني زول عنده قروش والبرات تلقى حتى يومنا هذا يعني في ناس عنده حاجات داري قرب انه هو عنده يعني عاص بالمظاهر يعني فالجيتا بيورينا الأشياء دي
0: كويس. الموضوع زي ما قلنا كان موضوع شيق جدا وزي ما قلنا انه هو كان في لغة 18 من آية 9 لآية 14 قصة الفريسي والعشار يعني احنا خلاص قربنا حسي منو مجهزين الترنيمة
1: يعطيكني يا خنا زي مجهز لكم الترنيمة
0: لا تمام جدا ده هيثم كويس قرر لينا وجهز لينا

0: بقت تدريبة رهيبة جدا صح؟
1: لا جميلة
0: تمام جدا. خير يا جماعة نحن خلاص وصلنا وحنصلي نحن، لكن قبل ما نصلي أنا بس أذكر حاجة، يا ريت أي حاجة نحن سمعناها نشارك بها مع الناس الثانية، ولو حاجة بسيطة من الكلام تعلمنا الليلة إن نحن لازم نشارك به لناس ثانية. أوكي منو ممكن يصلي لنا حس؟
2: أنا ممكن أصلي لكم.
0: أوكي سلام.
2: نصلي باسمك يسوع المسيح في حضورك معنا، ونسلم من أجل الكلمات الحلوة اللي سمعناها وتعلمنا يعني كيف يكون الإنسان توادي وإنسان ما يزاهر نفسه، وبرضو نصلي ونشكرك بالكلمات الجميلة باسم يسوع المسيح. آمين
1: آمين
0: آمين. شكرا لكم يا شباب، يلا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: مع السلامة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بالكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: الخصام الموجود بينكم، سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
1: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلاك.

الشرى، معكم أنا أخوكم جسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم، متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصح 12 من 9 ل 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده عل قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في صباح جديد، وظهرت لكم الصورة في بداية وقصدت كده يعني حاجة جميلة كده وظريفة من الصباح، لكن يعني دون العادة يعني ليه كويس.
2: صح لا دي حقيقة دون العادة فعلا.
1: هي متعودة ترحب بكم ترحيبها الخاص يعني طول ما هي بتكون قاعدة هنا يعني يكون معانا ضيفة، لكن الصورة الليلة مقلوبة. ولغاية قبل شوي احنا كنا بنتناقش يعني بقول لها يا أخي أنت لا أنا، وتعودت تستضيف كل الناس وترحب بكل الناس، لكن أبت نفسها إنه تستضيفني أو يعني يعني ترحب بي وكلام زي كده.
2: صدقني يا أخي يا هيثم، يعني أول حاجة طبعا لازم نقول للناس ده صباح الخير. صباح الخير يا جماعة، وأنا مبسوطة جدا جدا جدا جدا مبدئيا كذا إنه زول يطلع ويتكلم معاكم ويتونس معاكم كالعادة، وكمان مبسوطة جدا إنه أطلع مع هيثم، لأنه لينا ما عارفة كم آخر مرة تكلمنا تلاقينا هذا في في هذا 200 في في لا في اللايف هنا 200
1: الترابيزة دي
2: في الترابيزة دي آخر مرة 200 ما عارفة صدقني. هو غايته شهور يعني كلام ده شهور حرفيا يعني، فبصراحة طولنا جدا جدا جدا، فعشان كذا مبسوطة جدا إنه الليلة يعني مع بعض يا هيثم عشان نتكلم في موضوع مهم جدا ولذيذ جدا وموضوع كده حقيقي شديد، يعني موضوع أي زول بيحس به المهم. فبس لكن طبعا يا هيثم قبل الموضوع في حاجة مهمة جدا لازم نعملها،
1: اللي هي
2: إنه نشارك بأخبارنا ونسأل الناس الأخبار وهم شو
1: بالضبط، دي هم حاجة.
2: فطبعا يا جماعة إحنا حاليا حنكون بنقول أخبارنا تمام، بس منتظرينكم إنه يا جماعة برضو شاركونا بأخباركم، أسبوعكم كان عامل كيف، والفترة الفاتت كانت عاملة كيف عموما، ممكن أكون غبت منكم حبة حلوين كده، لكن يعني عاوز أعرف أخباركم والحاصل معاكم وطمنون عليكم كده. ولو عندكم جديد، في زول تزوج، في زول جاب بيبي، في زول خطب، في زول سافر، في زول جاو قروش، جاو عرض عقد عمل ولا سمو شنو، المهم رأيته كان جاتك أي حاجة بس شاركنا وورينا أخبارك والحاصل معاك، وإحنا زادنا حنكون بشاركك. هيثم أخبارك شنو يا أخ؟
1: يا أخ صدقيني الحمد لله، يعني فترة كده كانت جميلة جدا، إجازة كده كانت حلوة وسمحة.
2: الناس ما عارفين بالإجازة صح؟
1: الناس ما عارفين بالإجازة، لكن قبضونا يعني في ناس يعني زي ما بقولوا كشفوا الحقيقة وكلام ذي كده. الأسبوع كان رائع، الأسبوع كان جميل، نحمد الله كثير، نشكره على كل الأحوال، وأهم حاجة وأجمل حاجة كأس العالم طبعا.
2: طبعا طبعا.
1: أنت زعلانة عشان ما قاعد تحضري؟
2: أنا ما قاعد أحضر يا أخي، أنا زعلانة شيء.
1: ونفسك تحضري؟
2: نفسي شديد، أنت فاهم أنا كأس، أنا صار الكرة دي كلها علاقتي بها كأس العالم أصلا، يعني هي الكرة دي كلها فهمها بالنسبة لي كأس العالم. بعد كده ما أفريقيا الدوري الأوروبي، الدوري ما أفريقيا الإسباني، الدوري الفرنساوي، إذا أنا الكلام ده ما بفهم فيه
1: بس كأس العالم،
2: لكن كأس العالم بس هاي، وإذا لا ترى ما بفهم فيه شديد، لكن بس يعني عشان برنامج فاهم حدث كده.
1: اللمة دي كل الكرة والناس بتستمتع، وكل تيجي تلمي وتسوي كأس العالم بعد 4 سنة؟
2: كل 4 سنة هاي، أنا كل 4 سنة بحضر.
1: علاقتك حبة مع الكورة بالمناسبة؟
2: ما يعني ما ضروري شديد.
1: ما ضروري بعد 4 سنة تجي تشجع كورة؟
2: ما بشجع. أنا ما يلا عيني أوريك. إحنا عندنا سياسة مختلفة شوية إحنا كبنات، بغض النظر عنها هي شنو تفاصيلها يعني. لكن إذا داري يعرف تفاصيله مش يسأل أصحابه. أصحابه ما عارفوا البنات اللي بيعرفهم في حياته ويسألهم. لكن عموما إحنا البنات عندنا أجندة تانية في الكورة دي. يعني ما بنفهم فيها شيء صراحة للأمانة يعني. الزول يكذب ما يكذب صح. احنا يعني ما بنفهم فيها شيء. اولا شخصيا ما بفهم فيها، في بنات بيفهموا صراحه، يعني في بنات بيعرفوا الاوفسايد شنو، وبيعرفوا عفريك الدقيقه الكم دي شنو،
1: والفارد شنو،
2: الفارد شنو، حس الفارد شنو. ما في زب... انا شخصيا ما بعرف الحاجه دي صراحه. فبس لكن يعني شنو عموما، يعني بتشوف دول مختلفه وبتشوف الحياه دي، دي حاجه جميله. يعني
1: اكثر منتخب قاعد تشجع منه يا منتخب؟
2: اكثر منتخب، منتخب واحد
1: خلاص. اديك خيارات، اديك ثلاثه،
2: ثلاث منتخبات. اقول لك ثلاث منتخبات. مغرب طبعا، المغرب. اي مغربي يا اخ صدقني. افريقيا لازم يا مان، لازم افريقيا دي تكون فيها.
1: انت عارف المغرب حتلعب مع منو؟ حتلعب مع هولندا.
2: وهولندا دي شنو؟ يعني حاجه كويسه
1: طبعا.
2: اوكي
1: طبعا ويز. يعني لكن صراحه يعني انا معاك، لانه
2: يا اخي المغرب، يا مغرب ناس
1: تيم راقي، يعني منتخب راقي جدا.
2: اي
1: وطموح وفي نفس الوقت يعني لعبهم يعجبك جدا جدا. ها نمرة اثنين.
2: برازيل.
1: يا ساتر، هتلعب الليلة مع اليابان.
2: الليلة برازيل صح؟
1: هتلعب مع اليابان. أوكي. الليلة، وممكن تحضر صدق لأنه زمانها مناسب جدا جدا بالمناسبة يعني.
2: لا لا كويس، نحضر برازيل ما مشكلة. ممكن فرنسا. طيب
1: يا ساتر
2: المطلوب. على فكرة قضيت عساي الرأسي قضيت عساي. لا لا فرنسا حاجة كويسة يا فرنسا. صدقني تعرف الكاس العالم اللي فات أسوق قعدت للنهاية، بعدين في النهاية لما الأرجنتين فازت صدقني زعلت يا مان.
1: أسي ما قلبت إنك تشجع الأرجنتين؟
2: صدقني ما يعني
1: تشجع ميسي ده؟
2: يعني لو أرجنتين يعني لاعب مع بلد ما بعرفه بقول له أسوق كويس، ربنا معك يعني بالتوفيق إن شاء الله. كده لو منتخب أنا ما بعرفه أصلا، المنتخبات ما بعرفها يعني، أكثر منتخبات أنا بعرفها كده. لكن طبعا المغرب يعني عشان شنو يعني أفريقيا وكده يا أخي.
1: يا سلام يا اخي، ياخذ روح رياضيه عاليه يا
2: الله يخليك.
1: انك كنت تشجع ذات افريقيا دي حاجه كبيره جدا، دي حاجه
2: عظيمه يا يعني. اخي الاهم
1: عظيمه جدا جدا.
2: آه
1: يعني انت الليله بتشجع المغرب، المغرب حتلعب مع هولندا.
2: ايوه.
1: بتشجع البرازيل، البرازيل حتلعب مع اليابان الليله.
2: ايوه.
1: منتخب فرنسا، فرنسا حتلعب مع السويد.
2: فرنسا مع السويد دمتين ان شاء الله.
1: فرنسا مع السويد، فرنسا مع السويد يوم الثلاث بكره،
2: الثلاثة اللي هو بكرة
1: طبعا.
2: أوكي يعني ما شاء الله كلهم في الأسبوع ده يعني.
1: يعني صراحة يعني
2: كلهم يعني في نفس الأسبوع
1: بالضبط كده.
2: صدق كويس يا أخ.
1: لا لا يعني أنا حي صراحة الروح الرياضية بتاعت البنات.
2: يا بندعمكم يا جماعة، بندعمكم إن شاء الله.
1: لا لكن نتمنى إنه ما بعد أربع سنين الدعم ده يكون.
2: لا حس يا هيثم ما يعني أنت مهم على العموم عشان لا حضرتنا يا جماعة صدقوا ما كروية صدقوا. الحلقة ما عن كورة لكن شنو بس عشان يعني ده الحدث الحاليا حاصل والناس كلها يعني شنو تتكلم في الموضوع وكذا. برضو يا جماعة اكتبوا لنا يعني المنتخبات اللي انتوا بتحبوا تشجعوها ومتوقعين ان هي توصل للكاس يعني لكاس العالم. فاكتبوا لنا
1: شنو تقول لي كل البنات اللي بيشجعوا المنتخبات، يعني عندهم كثير بالكورة ما عندهم حبة. اي واحد عندنا الكثير بكرة القدم كده تخش لنا الليلة وتقول لنا هي بتشجع منو
2: لازم
1: ومتوقع منو اللي حيفوز بكاس العالم. لغاية هسه القراية ضبابية بصراحة. انا عن نفسي كهيثم أحب الرياضة لكن الملامح ما واضحة لغاية منو البطل لغاية هسي يعني. في فترات كده كأس العالم في ترشيحات بتتم للمنتخب الفلان الفلان لأنه يعني باين من أداء وباين من نجوم الموجودين فيه، لكن كأس العالم ده ضبابي منو كيف لأنه في مفاجآت كثيرة. لكن خلينا نقدم دعوة كده لكل البنات، أي بنت بتسمعنا، أي أستاذة دكتورة بتسمعنا عندها علاقة بكرة القدم أو بتشجع الأيام دي كأس العالم، اكتبي لينا وقولي لينا يعني حاسيسي كده ومشاعرك بكأس العالم. انت بتشاهدي وبتشوف الفتيات الأجنبيات الموجودات في كأس العالم بيرافقا المنتخبات وبيمشوا بيشجعوا بروح رياضية عالية وحماس وكلام كثير، ودي حاجة جميلة جدا جدا. حلقتنا برضو جميلة بصراحة، موضوع خفيف، موضوع رشيق جدا جدا، يعني حيظبط الأمور.
2: لا لا لا الحلقة جميلة
1: والحلقة
2: صراحة.
1: دي بصراحة ما بفكرتي ولا لكن أنا ضيف.
2: ضيف شنو يا اسم يا
1: طيب يا أخ ما أنت صاحبة الحلقة.
2: أوكي لكن أنت ذاتك يا زولي أنت المذيع. أنا الليلة دي أنا الليلة دي
1: ضيفة
2: أنا الليلة دي أكون ضيفة
1: خلاص نجيب. شوف انا عم جبت مويه
2: صراحه
1: قاعد اشرب شنو؟
2: شاي اخضر.
1: شاي اخضر ان شاء الله.
2: يلا يا جماعه ده يوريكم شنو يا جماعه، انه تجيبوا شاي، الشاي حقكم، تجيبوا قهوتكم، تجيبوا الحاجه اللي بتشربوها غايته بالصباح دي، جيبوها كذا وقعدوا اسمعونا كذا بمزاج، واشربوا شايكم واشربوا حاجاتكم دي بمزاج كذا، لانه الموضوع لذيذ. ولازم يا جماعه دايرين نتونس احنا الليله، الليله دايرين نتونس عديل كذا، الونس الواحد دي تتونسوا معانا وتشاركونا وتقولوا رايكم واحنا نقول راينا وهكذا يعني، لانه موضوع بجد لذيذ وبيهبش اي زول، واي زول بيحس بنفس الشعور ده يعني. كده نقرا كومنتات يا هيثم، لانه في كومنتات جاتنا وبعد كده نخش في الموضوع. الزين عيسى بيقول صباح الخير. صباح النور عليك يا زين يا اخي، مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا جدا جدا. طبعا يا زين يا اخي ما محتاج لوصيه، انك انت لازم تكمل معانا اللايف للنهايه عشان تشاركنا برايك وتسمع الموضوع وتقول لنا رأيك فيه وناخد وندي كده مع بعض. وكمان شاركنا بأخبارك والحاصل معاك، أسبوع كان عامل كيف ودنيتك ماشية كيف، شاركنا وإحنا منتظرين نسمعك يعني. مجدي إسماعيل بيقول سنوات. أوكي طيب يا مجدي، كده قول لنا السنوات دي اللي هي شنو، كأس العالم قصدك ولا قصدك لك زمن من الراديو، ولا السنوات دي شنو بالضبط، كده فسرها لنا عشان نكون متابعين معاك يعني. في وليد محمد بيقول صباح الورد، صباح الفل والياسمين، ما أروع الإنسان صاحب القلب الأبيض الذي لا يكره ولا يحقد ولا يحمل غلا، صاحب الابتسامة الدائمة التي تشرق فتزرع الحب في القلوب. صباحكم عسل، للصباح كلمات جميلة، فإليكم تحية صباحية عطرة مليئة بالود والورد، صباح جميل بكل ألوان الجمال، صباح الورد. يا سلام يا أخي يا وليد، يا أخي كلامك جميل وصباح النور عليك يعني، منورنا جدا بكلامك اللطيف والحلو ده. طبعا يا وليد الوصية الأساسية أنك تكمل معنا اللايف للنهاية عشان تشاركنا كمان برأيك، عاوزين نسمع رأيك جدا يعني. ممكن تقرأ كومنت بتاع مجدي، مجدي إسماعيل.
1: يا مجدي صباح الخير عليك، واسعد الله صباحك بكل خير. مجدي بيقول لنا السلام عليكم، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين والمتابعين راديو سمر، طيبين. تحية طيبة لك يا مجدي يا أخي، احنا مبسوطين جدا بوجودك ومتابعتك معنا، وكالمعتاد دايما بننتظر مشاركتكم أكثر، بننتظر آراءكم حول موضوع الحلقة حول الصباح. وبشكركم لأنه يعني دائما دقيقين في أنه تمشوا معنا خطوة بخطوة، يعني زي ما قالت إنجي قبل شوية، تعالوا نصبح ونخبر نعرف أخبار بعض، أحوال بعض، الدنيا ماشية كيف عندكم، شنو الجديد عندكم. فبديتوا بالتحايا، بديتوا بالسلامات الجميلة.
2: في كمان فيدال روبرت بيضحك وبيعمل لنا الايموجي بتاع القلب. يا فيدال يا اخي منورنا جدا ومنتظرين كمان الكومنت بتاعك. في نسرين بتقول صباح الخير يا استاذه، صباح النور عليك يا نسرين، مبسوطين بك جدا جدا ومنورانا جدا جدا. اليكس كوكو بيقول صباح القشطه، صباح النور عليك يا اليكس.
1: في عبد المجيد ادم بيقول صباح النور يا استاذه، اختفيتي ما ظهر، الحمد لله على السلامة. انتوا كنت
2: الله يسلمك، صدقني يا اخي بجد انا فعلا كنت مختفية فترة كده يا جماعة، بس عشان الظروف بتاعت الجامعة والامتحانات، وغالبا انا هختفي الفترة الجاية برضو، لكن شنو يعني هحاول اكون ما بختفي شديد، اكون بظهر وكده يعني، بس عشان يعني الامتحانات والجامعة وكده ومضغوطين شوية،
1: بس ما تكتر يعني الغياب يا اخي
2: ان شاء الله كذا ما بنكتر يعني ان شاء الله.
1: المجتمعين والناس والمتابعين
2: ديرينا انا يعني بتفاعل معاكم يا جماعه وبنبسط جدا اكون معاكم يعني، بس الفكره انه للاسف مرات بتكون الظروف يعني ما مساعده صراحه.
1: فاحنا بنعزل الناس اللي بتغيب عننا لاسباب كثيره جدا، ونقدر ظروفكم مشاكلكم المختلفه. في رساله من مجدي اسماعيل بيقول اشتقنا لكم وما لكم قطعتوا البرامج الصباحية دي، لي زمن كل يوم بدخل على المنصة ما حصل لقيت فاتحين لايف صباحي. يا مجدي انت كده بتجيب لنا الهواء بين الكلام الصعب. لكن مجدي بصراحة يعني في الأيامات الفاتت يعني ثلاثة يوم الماضي ممكن تكون بس في جازة كده كانت حاصلة، لكن احنا قاعدين يعني. أو يعني سؤال المهم، هل يا مجدي أنت محمل التطبيق بتاع راديو سمر، الابليكيشن بتاعنا عندك أنت نزلته من جوجل؟ ولو نزلته، نحن عملنا أبديت جديد يعني التطبيق بتاعنا بتاع راديو سمر. تقدر تخش جوا وتعمل متابعة وتعمل لايك وتتصفح، يعني انت هتشوف حاجات جديدة مختلفة جدا جدا ولكل زول. يعني البرامج ما بتنزل عندكم مرات لأنه انتوا ما منزلين التطبيق أو انتوا ما عملتوا متابعة فلو ولا حتى عملتوا لايك، فالبرامج كلها ما بتوصل عندكم أول بأول. لو انت حملت التطبيق وعندك في الموبايل بتاعك كل البرامج أول بأول بتوصل لعندك، يعني أي حلقة أي بودكاست أي حاجة بتوصل عندك، بتجيك الرسالة من راديو سمر بأنه 1 و2 و3. فأشجعك أنك تحمل تطبيق راديو سمر وحتتابعنا يوميا، يعني على مدار اليوم كله إحنا متاحين. فشكرا لك للمتابعة والسؤال والاهتمام الشديد يا مجدي. فبيقول على كل حال نقول لكم ألف ألف حمد لله على السلامة.
2: يا سلام.
1: ودام التواصلكم والبرامج
2: والبرامجكم
1: السمحة أيضا. دامت أيوه. حضور المتابعين والمشاهدين راديو سمر. شكرا لك يا مجدي إسماعيل.
2: في أبو شادي بيقول صباح السعادة صباح التفاؤل. يا أبو شادي يا أخي منورنا جدا، مبسوطين بك جدا جدا، شكرا لحضورك الأنيق. في فيدال روبرت بيقول لنا peace be upon you good morning to you professor انجي and professor هيثم. صديق بروفيسور دي جميلة. and to all the viewers and followers of سمر الطيب راديو. يا سلام يا أخي الطيبين راديو. شكرا لك كثير جدا يا فيدال للكلام الجميل جدا ده، ودائما كلمات الطيبة كده وحلوة. وبروفيسور دي جميلة
1: كبيرة كمان
2: كبيرة شديدة. كمان بيجي بيقول لنا the battle of the samba and the samurai. اوكي وورلد كاب برازيل وجابان. اوكي الناس كلها متحمسه ليه لبرازيل وجابان صراحه. يعني يا جماعه كلنا حماس فعلا لبرازيل وجابان، وطبعا كل التوفيق للمنتخبين، لكن انا شخصيا حقول برازيل طبعا. فكل التوفيق للبرازيل برضو. يعني
1: الجميله المرنمه نسرين كاتشو، صباح الخير عليك يا اخي وانت منوره صباح بلدنا. يعني فارق التوقيت يا إنجب صراحة، أمريكا وبعض الدول يتعبون منا الناس، لكن ده تقدير ده يعني إن ده اللي يدل على محبتهم الشديدة والاهتمام براديو سمر.
2: في نصري بكر بيقول صباح العوافي يا أسرتي نورتونا باليوم الجديد ده. شكرا لك كثير جدا يا نصري يا أخي، أنت منورنا وصراحة نحن مبسوطين بك جدا جدا جدا. وحقيقة يا جماعة بنعتذر فعلا، الأسبوع الفات كان إجازة لكل الراديو يعني، فعشان كده فعلا ما كنا بنطلع لايفات، لكن يا جماعة الليلة رجعنا لكم وتاني إن شاء الله يعني هتلقونا تاني كل يوم، هنعمل لكم إزعاج وهتسمعونا كل يوم إذا كان في الأبليكيشن أو إذا كان في السوشيال ميديا أو حتى في شنو يا هيثم الستلايت. يا جماعة يعني إحنا موجودين لكم في كل مكان، ستلايت تلقانا، فيسبوك تلقانا، راديو سمر تلقانا، الأبليكيشن في كل مكان حتلقانا إحنا موجودين. طيب في آدم حامد بيقول صباح الورد والياسمين عليكم، مبسوط بك جدا جدا جدا يا آدم. في نصري أبكر بيقول أنجي نورت الليلة جميلة الطلة. شكرا لك جدا جدا يا نصري، يا أخي أنت منورنا وإحنا مبسوط بك جدا جدا. في الشفيع ممكن تقرأ كومنت بتاع الشفيع.
1: الشفيع بيقول صباح الخير، مشتاقين لطلتكم الصباحية، أجمل صباح مع راديو سمر، الناس الطيبين الناس الجميلين.
2: يا سلام.
1: جميلة روحك صديقنا العزيز الشفيع، وتحية طيبة لك، ومبسوطين جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا.
2: في حسن ميكائيل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، كيف أصبحتوا إن شاء الله كويسين؟ الحمد لله بخير وعافية وحمد لله على السلامة، كيف أخباركم أنتوا؟ مشتاقين لكم كثير. صدقني يا حسن إحنا المشتاقين لكم أكثر، وبجد مبسوطين جدا أن كنتوا تابعتونا وكنتوا معانا وحاليا أنتوا معانا، وحقيقي الليلة حتكون حلقة جميلة جدا جدا جدا بتفاعلكم أكيد وبآرائكم أكيد. في بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، الحمد لله على السلامة. مرحبا بك يا بشوي، صباح النور عليك، مبسوط بك جدا انك انت معانا. بيجي بيكمل تاني وبيقول اوقات ابقى قوي وتعبان في نفس الوقت، مقتنع وخايف في نفس الوقت، عايز اقرب وبفكر ابعد، بضحك وقلبي شايل الهم، وده ما معناه اني متناقض لكن معناه اني انسان. المشكلة ما إنك تحس بمشاعر مختلفة في نفس اللحظة، المشكلة إنك تسيب شعور واحد هو اللي يقرر كل حياتك. النضج ما إنك تلغي مشاعرك، النضج إنك تعرف تسمعها من غير ما تخليها هي اللي بتقودك. لا تتشبهوا بهذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. شكرا كثير يا بشوي، لأنك كده دخلت لنا في لب الموضوع وبدأت لنا أصلا الموضوع يعني، فشكرا كثير جدا للكلام الحلو ده. وحقيقي بنتفق معاك جدا. ودفع انقاذنا للموضوع طوال يا هيثم, اللي هو انه انا ونقيدي, انه انا مرات كثيره بحس او بعيش حاجتين هما مختلفين من بعض, انه انا مبسوط لكن زعلان في نفس الوقت, انه انا زي ما بيقول كمان بشوي انه انا بضحك لكن في نفس الوقت انا شايل هم, يعني انا في هم كذا جواي لكن انا بضحك وبتفاعل مع الناس عادي جدا, فبشعر بحاجتين في نفس اللحظه وفي نفس الوقت وبكون مستمر وبحس انه ده طيب ده طبيعي ولا ده تناقض ولا انا عندي خلل ولا انا عندي مشكله ولا انا الحاصل فيني شنو بالضبط. فبتجي صراحة في أسئلة كثيرة يعني.
1: ودي الحقيقة لكل زول يمكن الحلقة دي بتخاطبه بصورة واضحة جدا من الصباح, وقد يكون بيفتش على النقطة دي أو بيفتش على الإجابة في الموضوع اللي دايما محيره, التناقض الداخلي. ودي حاجة طبيعية بالنسبة لكل ابن آدم. وجود مشاعر مضادة ما معناه إنه إحنا منافقين أو إحنا إيماننا ضعيف, وزي ما قال بشوي قبل شوية وكاد أحس نفسي أنا حزين, ومرات ممكن عايز أقول الحاجة دي لكن يعني ما عارف وما قادر. المشكلة ما في وجود الصراع, المشكلة في الطريقة اللي بنتعامل بها
2: مع الصراع نفسه,
1: مع الصراع نفسه. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. لكن اللي خلونا نخد نقاط على الحروف ونبتدي نفكر ببساطة شديدة جدا جدا. والحتة اللي لمستني أكتر إنه في شعور واحد هو اللي بيسيطر بيهيمن على الحاجة دي كلها زي ما قال بشوي قبل شوي. ودي أخطر حاجة إنه تخلي أو تستسلم لحاجة تخليها إن هي المهيمن أو هي المسيطرة, هي اللي بتقودك لأنك يعني مثلا ما تعرف تعمل أي حاجة لأنه أنت بتفكر إنه دي الحاجة الصحيحة أو دي الحاجة المفترض تتبع في هذه الحياة. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن نفسنا كده وانتوا زي ما قالت انجي نتونس مع بعض, نجي نحكيها كده ببساطة ونشوف الصراع الداخلي ده هل الحاجة دي صح ولا غلط, ومن حقي انه اقول الحقيقة دي ولا لا, واقر بالحاجة اللي انا حاسي بها واسميها واديها المسمى الصحيح يعني انه هي شنو بالضبط, لانه ممكن تكون في صراع دائم ولو ما لقيت اجابة, لو ما لقيت تصحيح, لو ما لقيت يعني زول فاهم الطريقة الصحيحة عشان يقدر يرشدك ويوجهك, هتتعب جدا جدا, هتلقى نفسك دائما متصارع مع نفسك ده شنو وده, هتلقى نفسك في مشكلة كبيرة جدا. لكن تعالوا كده نتكلم يعني نفسنا كده نطلع الحاجة الجوانا, ما تحس انه يعني البقربيو ده نوع من ال بسموها شنو بالضبط كده, ده اسميها انه عار علي او ضعف, لا بالحقيقه واحنا ما عندنا ثقافه انه نقول
2: نقر بالحاجات,
1: نقر بالحاجه او حتى نمشي لدكتور نفساني يعني انا مر بالحاجه دي كده, انا عندي احساس كده, فما تحس بقى انك انت ضعيف. وشيل من الفكر التقليد اللي احنا يعني توارثناه كثير كشباب سودانيين
2: صح,
1: انه يعني يا خلاص استسلم الحاجة دي وما احكي لزول وما اتكلم مع زول وامد به كده براي, لا احنا دارين نرتقي,
2: دارين نطلع من
1: نمضي ايوه صح. نطلع من الاطار الصعب اللي قاعد يقودنا لضياع صراحة, احنا بنضيع نفسنا
2: بنفسنا
1: في حاجة حقيقة. ممكن تكون بسيطة وتكون فيها مصالحة مع النفس, تكون متصالح مع نفسك وتجي تحكيها لصديقك وحتى لو شجعك ليزول عنده يعني معرفة أكتر ياخدش دبسة مشنة أنا مالي والحاجة الحال حصلت لي دي عندها ماضي ولا في جروح ولا
2: مصدرها شنو
1: بالضبط.
2: صراحة بشوي كمان قال نقطة حلوة شديد وحابة أشيد بها جدا, فكرة إنه فعلا أنا ما يعني ما أردخ لشعور واحد. وده بيوديني للحتة اللي هي انه انا قدر شنو مستوعب يعني شنو مشاعر اصلا ويعني شنو أنا أكون وأهمية كل شعور جواي. يعني أنا قدر شنو مهم إنه أنا أكون بحس بالفرح، وقدر شنو برضو مهم إنه أنا أكون برضو بحس بالحزن، إنه أنا أشعر بالخوف، أشعر بالإطمئنان، أشعر بالقوة، أشعر بالضعف، أشعر بكل المشاعر دي وأديها حيز في حياتي. ما أكبت مشاعر على مشاعر، يعني ما أقول يا أخي عشان القوة أفضل من الضعف، أو مثلا إنه الثقة أحسن من الخوف، أو إنه أقول مثلا الفرح أحسن من الحزن، فأكون بقدم مشاعر على مشاعر، أو بخلي مشاعر هي اللي تكون الأساسية فوق مشاعر تانية. مهم لو أنا حاسة بمشاعر معينة أخليها زي ما هي، أشعر بها، أدي مساحتي في إنه أنا أشعر بالحاجة دي. دي لأنه لما أنا أكبت مشاعري دي بتوديني لنقطة تانية تماما، اللي هو إنه أنا أفقد نفسي، أفقد إنسانتي، أفقد الحاجة الطبيعية اللي ربنا خدتها فينا دي. ودي ما في فايدتي ولا في صالحي، بالعكس هحس نفسي إنه في دائما في حاجة ناقصة، أو هحس إنه أنا في شيء يعني ما مكتمل، أو حاسة إنه أنا ما عايش زي ما أنا يعني أنا ما عايش بطبيعتي. لما أنا أكبد مشاعري بحس إنه أنا ما عايش بطبيعتي، ما عايش بإنسانتي كاملة، فدائما بحس إنه في شيء غلط، في شيء أنا ما عارف أتصرف فيه، أو في تقل كذا جواي، أو حتى بحس إنه في فرق بيني وبين باقي الناس. يعني بحس إنه أنا

0: فدي نقطة مهمة جدا، إن أنا ضروري أستوعب إنه أنا مهم أحس بكل مشاعري، مهم إنه أنا أديها مساحتها، أعترف بها وأقر بها. لكن طبعا نقطة مهمة حنتكلم فيها على مدار الحلقة، إنه ما هي اللي حتقودنا، تمام؟ لكن حنعرف يعني شنو أنا أتعامل معها، يعني شنو أتعامل مع مشاعري المتناقضة دي، يعني شنو أتعامل معها، يعني شنو أستوعبها، ويعني شنو أقرر في وسط الصراع ده. ده كله حنوصل له خلال الحلقة يعني.
1: عشان كده المستمع الكريم، عايزين نقول لك التناقض الموجود جواك ده شيء طبيعي، ما تخاف من الحتة دي، ودي اللي احنا محتاجين ننبه بها ونكون واضحين فيها. محتاجين نتصالح مع نفسنا ونقر بانه في صراع احنا عايشينه، في حقائق كثيره جدا جدا احنا عايشينها بتصارع كم حاجه جوانا. والحقيقه انه في صوره انا بوريها للناس، لكن في صوره جواي، ودي الحاجه الصعبه، ودي ممكن تكون التحدي الصعب جدا جدا. انه انا، هل انا فاهم نفسي؟ هل انت فاهمه نفسك دي شنو؟ يعني شنو الشخصيه البره دي، وشنو الحاجه الجوة؟ مرات كثيره بتكون صعبه جدا جدا، في مواقف كثيره انت بتحتار وتمشي البيت وتكون زعلان وتكون متضايق من نفسك وتكون محبط جدا جدا، لانه يعني في شيء جواك، لكن الطريقه اللي انت بتتعامل بها، الطريقه اللي انت تعاملت بها، الموقف اللي انت حصل منك ما كان طبيعي، ودي ممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا. فالنقطة دي مهمة جدا، إنه كل إنسان عنده تناقضات، لكن الحتة المهمة إنه هل أنا وصلت للنضج على إنه ما أنكر الحقيقة دي؟ محتاج إنه يعني أعرف إنه هل أنا بقدر أقربها، ودي الحاجة المهمة، دي قمة النضج، إنه أنا أقدر
0: أقر بالحياة،
1: أقر بالحاجة دي.
0: هو بصراحة يا هيثم كمان يعني في نقطة برضو مهمة شديد، يعني مثلا أنا ممكن ما أعرف أعيش كل مشاعري مع أي زول ومع قدام كل الناس، يعني برضو مهم إن إحنا نقر بمشاعرنا أو نقر بالصراع الجوانا، تمام؟ بس مع دائرة ضيقة. يعني أنا مثلا حاسة أنا عايش الصراع، ما ينفع أجي كده يعني أجي في المكتب أجي أقول يا أخي يا جماعة يا أخي يا أخي أنا فرحانة وزعلانة في نفس الوقت، يا أخي يلا بس أنا بس حسي فجأة حتلقوني فرحانة فجأة حتلقوني زعلانة، أو مثلا أمشي في الشارع أتصرف بالطريقة دي، أو أمشي مثلا في أي مكان تجمع عائلي مثلا أتصرف بالطريقة دي. دي ما من الحكمة أنه أنا أكون بعمل كده، لأنه في النهاية برضو أنا تعاملي مع أشخاص في حياتي، ما كل الناس حتعامل معهم بكل الانفتاحية، وما كل الناس برضو حتعامل معهم بكل المحدودية. في ناس أنا حعرف أعيش معاهم الصراع ده، وفي ناس ما حينفع أصلاً إنه أنا أعيش معاهم الصراع ده، فلازم أنا يعني أفرق بين الاثنين. هل إنه أنا ما بعيش الصراع ده قدام أي زول ده معناته أنا منافق؟ لا. هل ده معناته إنه أنا عشان ما بأقر بالحاجة دي أو ما بتكلم بها مع أي زول معناته إنه أنا زول بمثل؟ لا. بس مهم إنه أستوعب إنه أنا ما ينفع برضو ما أقر بالحاجة دي بتاتاً. ضروري إنه يكون في دائرة ضيقة، ضروري يكون عندي أصدقاء، يكون عندي مثلا زول من الأسرة قريب مني جدا، whatever الشخص ده هو منو في حياتك، إذا كان مرشد أو إذا كان طبيب نفسي أو دكتور نفسي، معالج نفسي بالأصح، مهم whatever الشخص ده هو كان منو، بس مهم إنه يكون في زول أو في نفرين ثلاثة أنت بتثق فيهم جدا، في دائرتك الضيقة جدا بتقدر تشاركهم بالحاجة دي. عشان أي إنسان فينا بيحتاج برضو لعين خارجية غير العين اللي هو بس بيشوف بها، لأنه مرات كثيرة أنا لما أشوف بعيوني أنا بلقى إنه نظرتي محدودة جدا، بلقى إنه يا أخي أنا دا يعني لافي في نقطة معينة، ولما يكون في عين برا بتطلعني من النقطة اللي أنا لافي فيها دي، يعني بتقول لي يا أخي كذا أنت ليه أصلا لافي في الحتة دي، ما في حتة ثانية أنت ممكن مثلا تعاين ليها أصلا، ما تعاين بس الحتة دي. فدي نقطة بتبقى تحدي جدا للزول اللي هو عايش الصراع، ما قادر يشوف حاجة برا الصراع ده، فبيحتاج لعيون خارجية. فلازم إنه أنا يكون في زول، في شخص خارجي، في زول برا أكون بعيش الحياة دي معه، وفي نفس الوقت عشان برضو أقول وأقر لنفسي قبل له لنفسي إنه أنا إنسان وبعيش الحاجة الفلانية دي.
1: هل ممكن نكون إحنا ظالمين الناس نسبة للصراع الداخلي اللي هو ما فاهم نفسه، وإحنا سميناهم تسميات صعبة، لأنه إحنا عشنا ظروف صعبة، إحنا طالعين من حرب وما

0: زال يعني احنا بعيدين عن بلدنا والصدمات لسه ما زالت موجودة، ويمكن تكون بقت زيادة لأنه الناس فقدت حاجات كثيرة جدا جدا، الناس مصابة بصدمات كثيرة جدا جدا، فإحنا ما عارفين نسميها كيف. بدين نظلم بعض، يعني ما قادرين ندي أعذار لبعض في النقطة دي، إنه يعني أنا أفهم الزول ده الحاصل معه شنو. هل حقيقة أنجو كل الناس اللي بيسمعونا بتابعونا في هذا الصباح إنه إحنا قد نكون ظالمين نفسنا وظالمين آخرين، وإحنا رفضناهم أو سميناهم زي ما بنقول يخزول ده بيقى منافق، أو الزول ده يعني عنده وشين، وفعلا ممكن يكون عايش صراحة حقيقي، ممكن يكون عايش وضع مؤلم. هل دي ممكن تكون واقعية بسبب الوضع العام والصورة العامة هسي حاليا؟
1: وللأمانة للأسف الشديد إنه إحنا يعني عدم إقرارنا بأنه إحنا بنعيش صراعات بتخلينا إحنا فعلا ما نفهم ناس تانيين بيعيشوا صراعات برضو في حياتهم. يعني مثلا زول يكون هو بيجاي بيضحك وبيهزر وبكل الحاجات دي تمام، لكن بعد شوية بتسمع عنه إن هو الزول ده أموره جايطة تمام، أموره جايطة عديل، يعني زول أموره جايطة جد. طيب أنت بتيجي لقدام الناس بتقول حاجة وبعدين مثلا بهناك أنت بتعمل حاجة تانية، أو مثلا غير الفرح والضحك والكلام ده حاجات كثيرة جدا. يعني مثلا أنت ممكن تكون بتشوف زول يعني في وقت من الأوقات مثلا هو بيمشي مع شخص ومصاحب الشخص ده جدا، لكن في نفس الوقت تسمع بهناك إنه يا أخي الزول ده عذبه وبهدله وطلع زيته، يعني عديل صاحبه ده أزاو أزا حقيقي تمام، لكن بعد ده كله وبيطلع معاه وبيمشي مثلا لزول تاني يقول له يا أخي الزول ده زعاني، الزول ده أزاني، الزول ده بكاني، الزول ده ما عارف ليك شنو، في نفس الوقت هو طالع بيطلع مع الزول ده. طيب كيف الكلام ده يا مان؟ أنت كيف يعني، أنت كيف يعني بتقول يا أخي الزول ده أزاك لكن في نفس الوقت بتطلع معاه وبتهزر معاه وصاحبه متواصلين وماشيين والناس أصلا بيشوفوكم مع بعض وبيعرفوكم أنتم مع بعض، كيف الحاجة دي بتحصل؟ بس في الحقيقة إنه الزول ده هو في جواه عايش صراع، إنه يا أخي هو بحب الزول ده جدا، هو بحب الزول ده، بحبه ومتعلق به وبرتاح له، لكن في نفس الوقت الزول ده مزعله من ناحية، يعني من ناحية تانية يعني آزيه تمام، وهو من جواه وهو عاوز برضو يكمل معاه ولسه هو صاحبه ولسه هو زول قريب له وعاوز يخليه في نفس المعزة دي، لكن في نفس الوقت قاعد يلقى منه أذى وما قادر يقطع علاقته بالزول ده. فده هنا ده في الوقت ده صراع حقيقي، ويا ما احنا بنعيش الحاجة دي، واحنا كلنا بنعيش الحاجة دي يا هيثم. يعني ممكن مثلا في حاجات احنا ما بنقولها تمام، يعني مثلا في زول قال قبل كده يا اخي انا زول ده أزاني، بس انا ممكن انا شخصيا اكون حاليا بعيش علاقة مؤذية في حياتي، لكن انا ما قادر اقطع العلاقة دي وانا عايش علاقة مؤذية وما قلت لزول انه العلاقة دي آزياني. يا ما بنعيش الحاجة دي يا ما، لكن ده عشان انا في جواي بقول يا اخي انه انا ما ينفع مثلا اقطع العلاقة دي مثلا، او اقول يا اخي مثلا انه يا اخي، لانه ممكن تكون علاقات دي في البيت يا هيثم عرفتها، ممكن تكون علاقات دي في البيت، علاقات دي زول قريب جدا، ما ينفع مثلا انا اطلع في المجتمع اجي اقول يا اخي يا جماعه يا اخي انا قطعت علاقتي مثلا بابوي او باختي او باخوي، ما ينفع اجي اقول كلام زي كده، يجي يقول احنا اسره مفككه ما ينفع تمام. فانا اعيش بس بالعلاقه دي، ما اقول لزول ان انا زول ده بيأذيني في البيت، ما ينفع اقول ان انا مثلا خالي عمل لي حاجه فلاني، ما حقدر تمام، الناس يقولوا علينا شنو. ففي حاجات كثير احنا بنعيشها تمام، وغير انه الناس تقول علينا شنو، انه انا من جواي برضو يا اخي انا الزول ده ما في النهايه برضو ده ما خالي عرفتها، الزول ده ما فاهم الحنيه اللي عندنا لها دي اللي هي المحنه جوانا، انا برضو كيف اقطع الزول ده من حياتي، انا كيف اقدر يعني الزول ده ما يكون موجود ثاني في حياتي انيمور عرفتها.
0: لكن يا انجو كل الناس اللي بيسمعونا قد تكون حقيقه احنا ما قادرين نقرر بها، لكن في نفس الوقت ما صحيه، نفس الوقت ما هي الحاجه الاصح، ما هي الحاجه الكويسه
1: بالضبط.
0: وقد نرجع اللوم أكتر للتربية والنشأة بتاعتنا، ولأنه الحاجة دي ما فيها الإفصاح عنها خالص، يعني كتير مش بس علاقة يعني كلام، لكن ممكن يكون في أذى أعمق من كده
1: صح،
0: يعني في الأذية ممكن تكون وصلت لأعمق مشت لأبعد،
1: جسدية
0: ممكن تكون
1: صح
0: موجودة لحد الأثر بتاع طول العمر، أنت بتكبر هي معاك، هي مصطحباك، لكن حتة إنه ما تقر بها، ما تورزه، ما تكلم زول لأنه ده عمك، لأنه ده خالك، لأنه ده المربيك، لأنه ده العمل معاك الواجب، لأنه زي ما امبارح كنا نتكلم دي حاجه بسيطه. والحاجه البسيطه بنمشيها بنعديها بقت حاجه خلاص سامه في حياتنا وخلاص يعني بقت يعني صح. ما مخليانا احنا مصالحين مع نفسنا, بنديس كل الحقائق, بنخفي كل اللي بيحصل لنا في حياتنا حيث احنا دارين نستر. بتتأذي استر الموضوع, ما تعرف ولد يحصل استر الموضوع ده عشان هو خاله استر الموضوع ليه, ودي مشكله كبيره جدا جدا.
1: ده يعني كمان صعب شويه يا هيثم انك انت في جواك ذاتك انت المأذي ده بتحب الأذاك, ودي دي الحاجه اللي هي ال ال ال, ال, ال في الإنسان المعقدة جدا, وده الصراع الحقيقي حنتكلم فيه. يعني إنك أنت من جواك أنت بتحب الزول ده لكن في نفس الوقت هو الزول ده أذاك, وهي في مشاعر كثيرة جدا جدا جدا يا هيثم إنه إحنا بنحسها وبنعيشها وبنعيش عكسها في نفس اللحظة. تمام, فده ده الصراع اللي هو عموما أنت ذاتك نفسك عشان تفهم الحتة دي فيها صعوبة, وعشان ناس تانية تفهمك برضو دي فيها صعوبة أكبر, لأنك أنت ممكن نفسك ما تكون فاهمة وزول بري عشان يفهمك ذاته, دي حتكون يعني قمة في الصعوبة. بس اللي احنا عاوزين نتكلم عن انه انا كيف استوعب ده, وانه لازم افهم برضو يا هيثم انه ده طبيعي. يعني انا ممكن فعلا اكون بحب زول بيأذيني طبيعي, انا ممكن اكون فعلا انا في قمة حزني لكن ابغى اضحك, انا حزينة جدا شايلة هم, عندي مشكلة كبيرة جدا انا ما عارفة حلها كيف, لكن بضحك وبهزر.
0: دي كلمة الحمد لله اللي عندنا
1: بجد, وكلمة الحمد لله احنا دايما بنقولها دي حرفيا. يعني احنا بنقول بس الحمد لله ماشيين وجايين, بنقول الحمد لله في حين انا ممكن اكون في جواي في مليون الف حاجة انا ما مبسوط منها, وفعلا انا ما قاعد احمد ربنا عليها. يعني في حاجات من جواي انا ما قاعد احمد ربنا عليها, بس بقول الحمد لله عشان متعود ان انا اقول الحمد لله. تمام, وهل ده نقول عليه انه ده كده نفاق؟ بس في الحقيقة انه ده ما نفاق, في الحقيقة أنه ده تناقض في جواي, صراع أنا بعيشه. ممكن أكون فعلا في حاجات أنا ما بحمد ربنا عليه, أو أنا حاس أنه يا أخي مش أنه أنا ما بحمد ربنا عليها, بس أنه أنا حاس أنه ليه الحاجة دي موجودة يا ربنا أصلا, بس ربنا ذاته في الحاجة دي أنه ليه أنا بحس بشعور ده, ليه مثلا الموضوع ده بالذات قاعد في حياتي سنين طويلة جدا, مثلا ليه مثلا أنا بعيش العلاقة دي بالضبط, يعني ليه مثلا أنا أبوي بالطريقة دي, ليه أبوي بيتعامل معي كده؟ أنا بشوف أبهات الناس التانية بيتعاملوا بطريقة كويسة مع أولادهم, ليه أنا أبوي بيتعامل معي بالطريقة دي؟ تمام؟ فأنا أكون في حاجة معينة مزعلاني جدا وما قادر أحمد ربنا عليها, لكن هي يقول في النهاية شنو؟ يا رب يا أخي أنا بشكرك يا أخي الحمد لله خلاص تمام. يعني زي كأنك أنت بتمشي الموضوع. بس مهم جدا أنه أنا أفرق بين أنه أنا بمشي الموضوع وبين أنه أنا بعيش الصراع ده لكن أنا قاعد أمشي الموضوع, وبين أنه أنا حقيقي عاوز فعلا أعيش حياة الحمد دي. أنا عاوز أعيش حياة الحمد أنه أنا يا رب دير أحمدك على كل حاجة, فعلا أنا عاوز أحمدك على كل حاجة, بس في نفس الوقت ما بنكر وجود مشاعر معينة في جواي. المشاعر المعينة في جواي دي شنو؟ تمام؟ ضروري أسميها, ضروري أن أنا أتكلم بها, ضروري أنا أقول يا أخي أنا بحس بشنو فعلا. و أكثر حياتي إحنا ممكن نكون بنحس بها وبنحس بعكسها في نفس الوقت يا هيثم, يعني الخوف والحماس. ممكن أحس نفسي أنه أنا متحمس جدا للحاجة لكن خايف جدا من الحاجة, فاهم؟ متحمس جدا أخطي خطوة معينة لكن خايف مثلا من ردة الفعل ممكن تكون عاملة كيف, أو خايف من نتيجة الحاجة ممكن تكون عاملة كيف. فالحماس والخوف موجود, الحزن والفرح موجود, الإيمان والشك في نفس الوقت. إنه أنا مثلا أنا يا أخي أنا عارف إنه الحاجة الفلانية دي مثلا أنا كان عملتها حتكون النتيجة مبهرة جدا, لكن في نفس الوقت أنا شاكي مثلا إنه ما تحصل بنفس الطريقة أنا مثلا متخيلة. يعني فاهم, أنا يعني واثق جدا إنه الحاجة دي نتيجتها كويسة لكن في نفس الوقت شاكي فإنه هي ما تطلع بنفس الطريقة بالضبط. ففي إيمان وفي شك في نفس الوقت, إنه أنا ممكن أكون حاسة نفسي إنه أنا داير أمشي للناس, داير يا أخي أنا داير أزورهم, لكن يا أخي يا أقدر أقعد في البيت في نفس الوقت, يا ما أقدر أمشي لهم, يا أخي أقدر أمشي لهم يا أخي عشان نازل طولت من النوم, لكن يا أخي أقدر أقعد في البيت يا أخي ما أقدر أمشي. يعني بحس بالحاجة وبعكسها في نفس الوقت, كلنا بنحس بالحاجة دي وكلنا بنشعر بالشعور وبنقيده. في مثلا مشاعر تانية أنت مثلا ممكن تكون بتسميها, مثلا تقول يا أخي دي شعور ونقيده بتحس به أنت كهيثم شخصيا؟
0: صراحة في كثير. يعني الحته اللي انت حسيت تكلمت فيها قبل شويه واحده من الحقائق اللي ما بنقدر نخفيها او نديسها مرات كثيره مع اقرب الناس لينا, وممكن يكون في صراع يعني الواحد عايشه الايام دي مع نفسه في علاقات كثيرة، في مواضيع مع الناس، أو حتى من الواقع المعاش يعني في الظروف الصعبة. إنه مثلا أقرب حاجة يعني، هل حتستمر في الوضع اللي أنت فيه، في الظروف المعيشية اللي أنت فيها؟ يعني حتى يعني الموضوع بتاع إنك حتكون قائم في البلد دي، ولا حتسافر، ولا حتسيب الشغل، ولا في تناقض، في حاجة صعبة جدا جدا. نفسك صح. نفسك ترتقي، نفسك تمشي لقدام، نفسك تمشي للأفضل، بس كمان 200 وكيف، ودي مشكلة كبيرة جدا. بتكون خايف ومرات بتكون خلاص انت رتبت ونظمت كل الحاجات دي ومتحمس جدا جدا، وخطيت يعني خلاص ده داخل قرار انت اخدته يا اخي انه خلاص لحد هنا. لكن اذبهي
1: بعد شوية تلقى نفسك انك انت تراجعت عادي جدا،
0: رخيت بكل بساطة،
1: وانا حاسة دي لخليهم لشنو وخليهم لمنو
0: بالضبط،
1: كلام كثير
0: صح. يعني حتى انك انت حتقعد في البلد دي ولا حترجع السودان، بتعاين لحاجات كثيرة جدا كده يعني ما متوافقة، ممكن تكون برضو كويسة في نظرة ما، لكن برضو في احتياج للحتة دي. والحتة صح. الثالثة انه الرجوع ولا الاستقرار ولا العكس، يعني ممكن يكون ده رقم ثلاثة الأصعب، إنه لا هذا ولا ذاك، لكن شنو الأبعد، إنك ممكن تهاجر يعني وتمشي لدولة تانية فيها
1: صح.
0: واحد واثنين وثلاثة، ففي صراع. وحتى الحتة بتاعت إنه مرات كثيرة الناس بتشوفك أنت بتضحك، لكن موجوع من جوا، في ألم، في ظروف. مرات كثيرة في ناس بتحكي لهم، في ناس بنحكي لهم، في ناس بيسمعونا وكلام زي كده، لكن يعني الوضعية يعني الوالد يعني مريض ووصل مرحلة كده وكبير في السن، ففي في في صراع شديد جدا جدا
1: صح.
0: ومرات يعني بتعاين لحاجات بتفكر فيها بطريقة صعبة، لكن مرات بتخاف انك تحكيها للناس، مرات بتخاف انك تقولها زي ما احنا بنقول، يعني مرات بتقول ده ابوك في البيت، دي امك، ده وضعك، ده حالك كده، ومرات بتستسلم انه شنو تفضفض الحاجة دي لأقرب زول، يعني انك تحكي له وتقول له يحس بيك وكلام. مرات كثيرة انجب كل صراحة بنخاف حتة انه شنو ما بقينا نستر بعضنا. الناس بقت تكون حذرة، ليه؟ لأنه مرات كثيرة انت بتحكي بحاجات حساسة جدا، بتفتكر انه دي الفضفضة الصحيحة ودي الحاجة الصحيحة انك تحكيها صح. للزول، لكن تخاف انه كمان شنو يتكلم بها عنها،
1: يتكلم بها عنك صح. ودي طبعا أكبر عائق، يعني أكبر عائق ممكن يكون بيلاقينا في إنه إحنا نعرف نتكلم بالصراع ده، لأنك أنت خايف إنه الزول ده ما يكون بيسترك، ما يكون بيحفظ كلامك يعني، ويمشي مثلا يتكلم بالكلام ده مع زول تاني، وتبقى دي حديث أو ونسة مع ناس تانيين. فهو للأمانة ما بننكر وجود عدم الثقة دي، أو ما بننكر وجود إنه الحتة دي هي موجودة وبتخوف ناس كثيرة، بس مهم جدا انه انا اعرف اختار الدائره بصوره صح. وعلى فكره الدائره دي بالمناسبه ممكن ما يكون الناس الفعلا قريبين مني شديد. يعني دائما احنا شبه نلجا دائما للناس القريبين، اللي هو صاحبي، يعني انا دائما بمشي بقعد معاه، ودائما قاعدين نتلاقى، بنمشي الكوره، ما بعرف لك شنو كلام زي كده، ده صاحبي شديد وزولي شديد، ده اللي هو قاعد يجي بيت معايا، انا قاعد امشي بيت عنده. فدائما بنفكر انه الجروب برضو في حاجات، مهما كان الجروب بالمنظر ده، بس في حاجات ممكن ما تحكيها لزول قريب منك برضو بالمنظر ده. مهم أنا أعرف لما أختار أحكي وأتكلم بالذات بحاجات في جواي متناقضة وبعيشها في نفس اللحظة، مهم أمشي لزول أعرف إنه ده زول حكيم، إنه أنا أمشي أتكلم معه. وممكن يكون الزول ده أصلا ما من دائرتي، ممكن يكون على فكرة حتى ما من بلدي بالمناسبة، ممكن ما يكون زول يعني ما ممكن يكون زول ما سوداني ذاته، ممكن ما يكون زول من نفس دائرتي أو من نفس مجتمعي، ممكن يكون مجتمع تاني تماما برا المجتمع بتاعي، بس أنا عارف إنه ده زول أنا واثق فيه، ما مشيت لمجتمع برا عشان شنو نظام إنه ياخذ زول ده حتى لو اتكلم بي الناس هناك ما بيعرفوني، لا ما عشان كده، لكن عشان الزول ده فعلا زول حكيم، وزول أنا واثق في إنه هو حيعرف يساعدني، أو حتى لو ما حيساعدني إنه هو حيعرف يسمعني بدون ما يحكم علي. بس الأهم من ده كله يا هيثم شنو؟ إنه أنا ما أحكم على نفسي. يعني أنا لما أعيش التناقض ده ما أقول يعني ده شنو عباطل أنت فيه، ده شنو ده ده شنو الحقيقة انت ده شنو الحركات دي ده شنو الكلام ده ده شنو الشعور وعكسه كيف يعني انت كيف اصلا بالطريقه دي انت المفروض تكون اوضح من كده انت المفروض تكون زول يعني واضح زول يعني ما مزيف زول ما عندك حاجة وعكسها يعني زول ما فاهم نفسه يا أخي معقولة زول عمرك كم وعشرين كم وثلاثين سنة كم وأربعين سنة أنت ما فاهم نفسك ده شنو ده ده شنو ده يعني مهما يكون العمر طبعا إحنا برضو بنستهتب نقعد نقول إنه يا أخي كيف أنت ما فاهم نفسك بس مهم إنه أنا أستوعب إنه يا أخي ده الاثنين شعور أنا عندي لهم موجودين وشي طبيعي جدا إنه أحس بيها إنه طبيعي أقول يا أخي أنا تعبت جدا من الشغل طبيعي أقول أنا تعبت من الشغل رغم أن أنا مكمل فيه أنا مكمل في الشغل ده تمام لكن طبيعي أقول أن أنا تعبت طبيعي أن أنا أقول يا أخي أنا مرهق أنا مستنزف أنا ما قادر أنا حاسة نفسي ما قادر أكمل أصلا طبيعي أن أنا أقول الحاجة دي طبيعي أنه مثلا أقول يا أخي أنه أنا عاوز أتغير لكن ألقى نفسي أنه أنا في نفس الوقت مكمل في نفس الحياة متعود عليها يعني مثلا أقول يا أخي أنا أقدر أغير روتيني تمام لكن بلقى نفسي انا بصحى في نفس المواعيد اللي انا قاعد اصحى فيها قاعد اعمل نفس الحياه انا نفس العادات اللي انا بعملها وانا في نفس الوقت انا دايره اتغير في جواي دي رغبه جدا انا عاوز اعملها لكن في نفس الوقت بلقى نفسي ان انا قاعد اعمل حياه انا متعود عليها تمام دي حياه انا فعلا بعيشها مهم ان انا اقر بها مهم ان انا اتكلم بها وما احكم على نفسي لو انا بحس بالاثنين لكن برضو في حاجه مهمه جدا انه هل انا مفروض اعيش بالمشاعر دي وأستمر بها أعيش بالشعور ونقيده هل أنا حكون بس قاعد كده بالمنظر ده تمام هل مثلا أنا فرحان وحزين في نفس الوقت لفترة طويلة جدا أكون قاعد سنة كاملة فرحان وحزين في نفس الوقت تمام بنفس الشعور بنفس الحاجة بدون ما أعمل أي خطوات تانية لا ودي الحاجة اللي احنا حنكون بنتكلم فيها برضو خلال باقي الحلقة يعني
0: أكيد المستمعين الكرام وإحنا معاكم في هذا الصباح الجميل ومن المواضيع الممكن كثير ما بتتفتح من المواضيع الكثير مرات يعني الناس ما بتناقشها وما بتلقى يعني مساحة كافية رغم أنه دي حقيقة واقعية موجودة جوانا ونتيجة عدم معالجات لحاجات كثيرة موجودة بقت متراكمة وإحنا ما بقينا عارفين نفسنا إحنا شنو عدم وجود التوعية الصحيحة عدم وجود مساحة كافية لمناقشة المواضيع المهمة زي كده احنا قاعدين نتعب نفسيا ودي مشكلة كبيرة جدا جدا ونفسنا يعني في الحلقة دي ورغم انه ما حتكفي رغم انه الوقت ده ما حيكفي لانه احنا نناقش الموضوع لانه موضوع كبير جدا لانه حقيقة لو مسكته كل زول حيقدر يقول لك لكن مرات ممكن ما نقدر نكتب ممكن ما نقدر نقر بهذه الحقيقة ومرات إحنا بنحس ضعف مرات بنحس إنه يعني يعني بخجل أو مرات يعني عشان الناس ما تقول عني يعني وتب من زمان كنت بتلعب بينا من زمان كنت يعني واهمنا فمرات كثيرة ممكن حتى بنتهاجم من قبل الناس يقول لك يا خمشي يا ما معروف أنت ذاتك ما فاهم نفسك وكلام زي كده مرات بنتصدم بإحساس الناس تجاهنا لأنه ده ما أنت لأنه ده ما تصرفك يعني حتى حقيقة. يعني ممكن تكون زوجتك بتتفاجأ انت هنا في البيت شكل وبرا شكل يعني حتى المدير عندك في الشغل او حتى في علاقتك مع صديقك ممكن تكون الحاجه دي صعبه جدا جدا لكن الدور المهم المفترض يتعامل شنو المفترض علينا نعمله حاليا قاعدين نقر بهذه الحقيقه قاعدين نتعالج حتى لو انت ما حتكتب حتى لو انت لكن تكون فاهم نفسك انه اتلمست جواك حاجه مهمه جدا جدا زي واحده من الناس كتبوا احنا حنقرا رسائل لانه حقيقه ما تحس بالعار او بالضعف لو انت مر بظرف انت لو يعني في نقيض جواك في يعني صراع جواك حاول على انك تفتح باب لنفسك حاول انك تفتح باب لنفسك انك انت تاخذ خطوه جريئه جدا جدا على انك تواجه هذه الحقيقه هتساعدك ودي بداية التغيير ودي بداية المرحلة المهمة جدا على إنك أنت اكتشفت حاجة مهمة في الحلقة دي صراحة إحنا طالعين عشانكم وعشان كمان إحنا نتعلم منكم إحنا حنقرأ رسائل وأتمنى يعني نشارك بعضنا ونتونس مع بعضنا وناخد نقاط مهمة
1: في روف حسن بيقول صباح الخير عليكم كل كيف أحوالكم زمن طويل ما شاركت ما شاركت معاكم، مبسوط أسمعكم الليلة. بنتمنى تستمروا دائما وربنا يبارك حياتكم. شكرا جدا يا روف حسن، مبسوطين بك جدا ونورنا جدا، وإحنا كمان يعني مبسوطين بمشاركتك، وكمان منتظرين رأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن أنا ونقيدي، إنه أنا والشعور شعورين عكس بعض بحسهم في نفس الوقت. فكده شاركنا برأيك وبالشيء اللي أنت سمعته وشنو لفت انتباهك. ألبينو مارتن بيقول صباح النور، نورت نورتوا لكم وحشة. صدقني يا ألبينو يا أخي أنت زادك لك وحشة، ونورتنا جدا جدا ومبسوطين بك جدا جدا. هبة حسن بتقول صباح الخير هيسومي والجميلة إنجي المشاطرة هي. شكرا شديد يا هبة، صدقيني يا أخي دي عيونك الجميلة، صدقيني مبسوط بك جدا جدا يا هبة. طبعا أكيد منتظرين رأيك كالعادة، طبعا متأكد أنه أنت حتكوني كاتبة تحت، سو حنقرأ الرسائل تحت. ممكن تقرأ
0: في ريال أبرها صباح الخير عليك وانتي بتتابعينا.
1: فراولة يا أخي،
0: نتمنى تكتب لنا في ريال صراحة، يعني إحنا مبسوطين بوجودك معانا في الحلقة. آدم عثمان ذكري بيقول صباح الأنوار والتفاؤل لصباح بلدنا الجميل، مرحب بك. جماله يكتمل لما تكمل معانا ولما تكتب معانا ولما تشاركنا. وبيقول اليوم جايكم بكل الفرح والسعادة. شاركنا كده شنو الفرح يعني عشان نفرح معك، ولو كمان أنت فرحان عشان وجودنا معك دي حاجة جميلة، لكن دينا معك نفرح ونفرح لك كمان، يعني نتمنى انه نفرح لك للحاجه المفرحاك في هذا الصباح. هي بجات راجع تاني والرساله جاتك ممكن.
1: الرساله صراحه ما جاتني، لكن في شول
0: هبه بتقول ما أوكي. تتخيلوا انا مستمتعه كيف من الحلقه
1: يا سلام،
0: وكانه انا المقصوده في كل حرف. شكرا جزيلا بحجم
1: يا السلام. سلام يا اخي، يا سلام يا هبه، صدقيني يا اخي احنا مبسوطين جدا انه الكلام لمسك تحايب عني لنا الكثير صراحه.
0: لكن المهم انجي انه هبة خدت نقطة على الحاجة اللي ممكن تكون فعلا هي كانت نقطة الالتماس الحقيقي جواك، وخليها تكون واضحة يا هبة، حيث إنك تساعد نفسك وشوف زول قريب كمان يساهم معاك في مواجهة الصراع الداخلي والحاجة دي. فممكن يكون حاجة داخلية في الأسرة، ممكن تكون حاجة في الشغل، ممكن يكون حاجة مع صداقة، المهم هي شنو بالضبط. لكن مهم يا هبة إنك أنت تكوني أخذت فيها خطوة في هذا الصباح على إنه الموضوع يحتاج على إنه أعرف منو أنا، وتبتعد من الصراع وتواجه الحقيقة اللي ممكن تكون أنت خايفة منها وما قادرة تقربها. شكرا لك، مبسوطين جدا بأنك أنت قلتي الكلام ده.
1: في شول بيقول تحية طيبة من جنوب السودان وشوق شديد لأخوي لالو، ربي يباركهم جميعا يا هيثم والأبنوسية. شكرا جدا جدا يا شول، مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا. تحية طيبة لك كمان، وشاركنا كمان برأيك في موضوع الليلة اللي بنتكلم فيه. في حسن ميكائيل بيقول نحن دايرينكم كل يوم، تنورونا كل يوم، بستمتع منكم شديد. صدقني يا أخي يا حسن، إحنا زادنا نستمتع بوجودك معانا يعني حضورك وطلتك دي حايب تعني لنا كثير جدا جدا جدا. في إبراهيم
0: أنا معي في رسالة محمد آدم حسين
1: أوكي.
0: كلام جميل جدا جدا. وفيدال بيرجع يا إنجي بيقول يا أستاذة إنجي موضوع الليلة كان بالذات كأنه بالذات يعني عايز أعرف إنه موضوع بيتكلم عن شنو بالضبط كده عشان
1: أوكي.
0: نقبل نشارككم، وباقي عشان الناس يقدروا يداومكم يدوكم أراهم.
1: أوكي يا فيدال، طيب معفى لو ممكن يكون الكلام ما كان واضح لك شديد، بس هو ده كلام للأمانة يعني بيتكلم عن الشعور ونقيده في نفس الوقت. يعني كده مثلا بتحس نفسك أنك أنت رغم أنك أنت يعني متحمس جدا لحاجة، لكن خايف أنك أنت تخطي خطوة تجاه الحاجة دي، رغم أنك أنت مثلا عارف أنه يا أخي مثلا أنت مأزي من شخص معين، لكن في نفس الوقت أنت قاعد معه لسه ومستمر وبتحبه كمان. يعني غير أنك أنت يعني انك انت بس قاعد معاه ومستمر، انك انت بتحبه، بتحب زول اذاك، انك انت رغم انك انت مثلا ممكن تكون شايل الهم وزعلان وحزين جدا وفي حاجه واقفه لك زي كره الشراب كده ده في في في قلبك، لكن في نفس الوقت انت بتضحك وبتتفاعل مع الناس ومتحرك، رغم انك انت ممكن تكون مثلا تعبان جدا من شغل معين ومرهق جدا منه، لكن في نفس الوقت مستمر ومكمل ولسه بتشتغل في نفس الشغل ده ومكمل فيه وبتعمله بأكمل وجه. فبنتكلم عن الشعور ونقيده انه دي حاجات احنا بنعيشها كلنا ودي صراعات كلنا بنعيشها في نفس اللحظة. فحابين لما عرفت يعني وضحت لك الفكرة كده كده شاركنا برضو برأيك ومنتظرين برضو باقي الناس لو ما فهمت تكون الحاجة دي وضحت لهم.
0: هل انت يعني ممكن نقول لهم مرات ممكن تكون مبسوط وزعلان فرحان انك انت نجحت لكن زعلان انك تعبت تخيل مبسوط وزعلان في نفس الوقت
1: صح؟
0: يعني تركيبة غريبة مبسوط وزعلان لكن يعني أنا فرحان إنه أنا نجحت
1: لكن مثلا زعلان إنه مثلا كان في حاجات معينة تحصل بطريقة معينة وكنت بتوقع إنه تحصل بالطريقة دي وما حصلت لكن مبسوط مثلا من النجاح المعين ده
0: بالزبط.
1: فمرات كثيرة فعلا بنعيش الشعور ونقيده في نفس اللحظة في نفس الوقت
0: داير أمشي لكن ما داير أمشي
1: أي داير أمشي لكن ما داير أمشي فعلا ده حقيقة
0: صراحة يعني
1: بنقولها كثير
0: ماشي خالتي لكن يا خيال
1: ما ادري امشي
0: ما ادري امشي ممكن تكون عارف ان الزول ده عيان تكون عارف ان الزول ده تعبان متالم محتاج لزيارتك وتقرر انك خلاص انت حتمشي له وحتمشي وكلام
1: في اخر واحد بغير رايك
0: ما ادري امشي
1: صح طالعين مع الاصحاب طالعين مع الاصحاب عادي تمام تلبس وتجهز وكل حاجه اي اخمرقة ظابطه يا اخ منجهز لها من بدري تمام بعد شويه ده عادي تيجي تقعد تغير ملابسك عادي تغير ملابسك تطلع تقعد كده تيجي تقول ما ادري تمشي بتحصل يا ما صدق بتحصل
0: حتى في اللبس قبل ما يعني أنا في اختيارك للبس في اختيارك للبس انا قاعده اتعب الحاجه قاعده تتعبني على فكره
1: صح
0: بكل صراحه يعني
1: ودي كويس يعني انت تتعب الحياه دي بحس البنات بس
0: انا كنت اقول لك انه يعني مرات كثيره حتى البنات عندي اخوات يعني اغلبيتهم اخوات في البيت تحس بالحاجه دي فعندنا واحده كده هي مش يعني مزاجها كده هم كلهم متفقين يمرقوا وخلاص اتفقوا يلا راح نكون ونطلع وشنو ما تعرف فجأة به ما ماشي يا بنت الناس بس ما ماشي في شنو وكلهم بيكونوا محتارين فيها وطبعا في اللي بيعرفوه بيقول لك اسمع خلوها على حالها خلوها هي كده فتاره كده تبقى كده وتبقى يعني مش براكم انتوا البنات حتى عندنا
1: انتوا برضه عندكم حاجه
0: يعني موجوده في كل زول يعني الصراع ده ماشي
1: هو بصراحه الامانه دي ده صراع حقيقي واحنا منتظرين فعلا يا جماعه برضو تشاركونا شنو شكل الصراعات اللي انتم ممكن تكونوا بتعيشوها يعني اللي هو حاجه وعكسها في نفس الوقت بتحسوا بيها كده قول لنا حقتك وعلى فكره ممكن ترجع انه حقتك دي ذات زول تاني عايش عادي او احنا ذاتنا عايشينها يعني فكده شاركونا بارائكم في ابراهيم جبريل بيقول تحيه طيبه اتابعكم من المملكه العربيه السعوديه ومبسوط بكم وموفقين دائما يا رب شكرا جدا يا ابراهيم منورنا جدا وسلامنا وتحياتنا لاهلنا في السعوديه كلهم ان شاء الله كلهم طيبين فيدال روبرت بيقول جود مورنينج مسز انجي يو هاف ديسابيرد ثانك جاد يو ار سيف اند تونايتس توبيك تونايت سوين صحيه فيدال الليله بالنسبه لك يعني بالليل ولا حاجة أوكي فيدال روبرت بيقول تاني I've been asking you a lot where are you are you busy not at university or what صدقني يا فيدال هو university فعلا الجامعة هي الامتحانات الحياة دي هي ممكن تكون ماخذة أغلب الزمن لكن يعني أنا برضو أصهر لكم يعني ضروري أصهر لكم ذاته عشان صراحة بشتاق لكم جدا وبنبسط جدا لما نكون بنتكلم وبنتونس مع بعض شكرا جدا لسؤالك يا فيدال وشكرا لأي زول عموما بيسأل يعني صراحة أسئلتكم دي ذاتها بتفرح الزول عموما يعني أوكي في ظهر لك يا
0: آدم عثمان زكريا بيرجع بيقول آسف على التأخير الأيام دي ما موجود معاكم عشان كنت تخيلي عشان كنت شنو؟
1: كنت شنو؟
0: لا انت ما تقري الرسالة بس تخمني كده هو ما كان موجود معانا الأيام دي عشان كنت شنو؟
1: مالو مع في إجازة؟ مع زوجته؟
0: عريس الراجل ده كان عريس
1: يا سلام يا آدم يا أخي يا أخي صدقني يا أخي يا آدم يعني صراحة مبسوط لك جدا جدا جدا وألف مبروك ويعني بيت مال وعيال كذا ربنا يبارك بيتكم الجديد وصراحة انبسطنا جدا جدا جدا يا أخي بالحياة جميلة
0: لكن زعلانين هذا يعني فرحاني في نفس الوقت
1: لكن
0: زعلانين في نفس الوقت ليه ما عزمتنا
1: آه يا سلام
0: يا ادم مضطر يا اخي تعزمنا على الاقل نعمل لك الزفه دي من راديو سمر ده مين هنا نعمل لك
1: لك الزفه بجد يا اخي نوصل لغايه مكانك ما عندنا مشكله
0: فرحانين صراحه
1: جدا جدا يا ادم والف مبروك يعني وكمان خلي المدام برضو تخش كده تسلم عليها تقول لنا يا اخي انا المدام ادم وكده يعني تاخذ ضجنه يا اخي حاجه جميله جدا جدا يا اخي
0: عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم راديو سمر الانيقين دوما برؤيتكم النقيض برؤيتكم النقيض النفسي صراع داخلي للفرد وغالبا ما يكون عدم السلام الداخلي للشخص نسبة لترددها إما أو لا ودي حالة عابرة جميعا نمر بها في حياتنا اليومية شكرا لك يا ود السنوسي ودي الحقيقة ومبسوطين جدا بأنه أنت بتشاركنا نقطة في غاية الأهمية ياسر البي احنا سعيدين جدا بوجودك بيقول صباح الخير والسرور يا أستاذ هيثم والغالية إنجي وترنيم زولتنا المختفية بيقول جيت متأخر اليوم جيت أسلم وأرجع وراجع وتحية خاصة لكل التيم العامل في راديو سمر والأحباب والأخوان في شرق النيل والوالدة العزيزة
1: يا سلام يا
0: راجع وين كده قول لنا راجع السودان ولا راجع الشغل ممكن تكون مشغول
1: ممكن يكون مشغول أنا أتوقع أن تكون مشغول لكن كده ورينا برضو تراجع وين بالضبط
0: ونسلم على كل ناس شرق النيل الناس اللي بتسمعنا من شرق النيل ياسر البيب سلم عليكم وبسلم على الوالدة العزيزة تحية لها ويا رب دائما تكون بصحة وعافية وربنا يطمنك عليها وعلى كل الأهل في البيت وناس شرق النيل كلهم يعني احنا بنحييهم من هنا شكرا لك يا ياسر
1: في حسن ميكائيل بيقول انا كل يوم منشط تليفون عشانكم يا سلام يا حسن يعني صراحه يعني شرف لنا صدقني يا اخي حاجه شرفنا جدا جدا شكرا لكلامك الجميل ده وكده شاركنا كمان برايك كده نشط التليفون حسي يلا هكا ورينا الموضوع ده عجبك ما عجبك لفت انتباهك شنو كده قول لنا الكلام ده وشاركنا برايك في الموضوع في ودموس بيقول صباح الخير صباح النور عليك مبسوطين بك جدا جدا جدا كوتشو تقريبا بيقول صباح مملوء بفرح وبركات ونور المسيح ينور حياتكم شكرا كثير جدا أخونا الغالي مبسوطين بك جدا بتفاعلك معنا حلم ضايع بيقول لنا السلام عليكم وعليكم السلام يا حلم يا أخي منورنا شديد مبسوطين بك جدا يحيى سوداني أوكي بيقول برنامج ممتع والله يبارك فيكم شكرا جدا جدا يا يحيى مبسوطين بك جدا عوض فسها عم عوض يا أخي بيقول لنا كبت المشاعر أحيانا كثير ممكن يكون إجباري مثال لذلك ممكن تكون حزين لكن تدعي بأنك فرحان لكي لا تعكر صفو الناس اللي حولك اللي بتحبهم صح؟ صدقني صح؟ صراحة يعني هي فعلا دي حقيقة ودي بتتفق معانا جدا كان في نقطة بنقول إنه في ناس كثير فعلا ما حينفع أنا أعيش معاهم مشاعري يعني كلها مع كل الناس يعني ممكن ما أقدر أعيش التناقض ده أو أعيش الصراع الجواي ده مع كل الناس بصورة واضحة لكن ممكن أقدر أعيش الحاجة دي مع الناس القريبة جدا لي ففعلا ممكن نعيش تفاصيل زي كده ده في حياتنا اليومية رغم أنه في حاجة عكسها تماما ممكن تكون جواي شكرا جدا لمشاركتك ديسكوفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام وين أنتم أسبوع الماضي خير إن شاء الله بس عندي سؤال هل الفرح والسعادة دي هي متوارثة ولا بصناعة الإنسان بنفسه وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا شكرا جدا جدا يا ديسكوفر لرسالتك الجميلة ولسؤالك الحلو أول حاجة إحنا كنا في إجازة الأسبوع الفات المكتب كله كان إجازة فعشان كذا كنا مختفين لكن شكرا جدا لسؤالك بالنسبة للسؤال الثاني هل الفرح والسعادة هي متوارثة ولا بصناعة الإنسان نفسه في الحقيقة أعتقد أنه الفرح والسعادة حاجة ما متوارثة لأنه هو مشاعر والمشاعر لا تورث المشاعر هي حاجة في جوا الإنسان يعني أي زول بيعيش مشاعر الفرح بيعيش مشاعر الحزن فهي حاجة لا تورث هي حاجة أنت بتعيشها ممكن إحنا نتعلم كيف نتعامل مع الحاجات دي بصورة من أهلنا مثلا ممكن أهلنا يكونوا هم سبب في أنه يعلمونا كيف نتعامل مع مشاعرنا أو كيف نقدر نتحكم فيها بس أنه هي تورث دي يعني هي لا تورث يعني المشاعر دي
0: صراحة شكرا ديسكفر للسؤال الجميل نحييك عليهم ومبسوطين كمان لأنك أنت بتسأل أسئلة في غاية الأهمية وتحية لك وكمان عن نفسي أشكر الغالي دايما عوض في السهل للغيبة الطويلة جدا جدا. ومبسوطين لوجودك معانا في الصباح وانت بتطمننا على أحوالك وصحتك. شكرا لوجودك معانا في صباح بلدنا. وبنحيي كل الناس اللي بتسمعنا وبنحيي كل الناس اللي بتتابعنا. اسمحوا لنا نذكركم مرة تانية بأنكم انتم ممكن تتواصلوا معانا من خلال الواتساب على الرقم 0-35-79-76-35-39-9. قول لنا رأيك، اطرح لنا سؤالك، ولو في حاجة شغلاك، لو في موضوع كمان نفسك انك تكتب لنا في الواتساب مرحب بك. نذكر كمان انك تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا احنا راديو، انت بتسمعنا وتشاهدنا هسي، لكن برضو ممكن تسمعنا صوت يعني على الابليكيشن بتاعنا. ممكن تحمل تطبيق راديو سمر من جوجل وتقدر تسمعنا وتتابعنا، وعلى الساتلايت ممكن تسمعنا كمان وتتابعنا صوتيا، وكل وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تخش وتتصفح وتشوف برامجنا وتشوف مواضيعنا. وعندنا كم بودكاست جديد ولا صح يا إنجي؟
1: بودكاست مميز جدا يا جماعة، بودكاست جرعة وعي الجزء الثاني. طبعا جرعة وعي يا جماعة الجزء الأول كان مع أستاذ سمعان والأستاذة بايا أو أستاذ ابتهاج بالأصح، طبعا اللقب بتاعها بايا يعني. صراحة كان حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا جدا، وكان بودكاست مميز جدا بوجود بايا وسمعان. لكن المرة دي كمان يعني البودكاست جميل جدا ومميز جدا برضو بحضور سمعان والأستاذ العزيز جدا والغالي علينا جدا أستاذ الباشمهندس رأفت. مميز جدا وحلو جدا والموضوع حلو جدا. بنشجعكم جدا يا جماعة أن تمشوا تحضروا بودكاست جرعة وعي، بينزل كل يوم الأربع تمام في كل المنصات بتاعتنا، كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي قناتنا على اليوتيوب. بينزل الساعة 7 بتوقيت السودان. افتح الفيسبوك حسي وحتلقى انه اوريدي في حلقتين نزلوا، امشي احضرهم. الحلقات بسيطة جدا، حي بتاعت ربع ساعة، ما حي زمن طويل. احنا حاسين نقعد هنا ساعة ونص، لكن هناك حي قصيرة جدا حتقدر تحضرها بسهولة وببساطة. وشاركنا كمان برأيك لما تحضر حلقة، قول لنا رأيك شنو في الموضوع يعني.
0: يعني احنا نفسنا نسمع تعليقات الآخرين، نسمع تعليقاتهم على الصفحة بتاعتنا. حقيقة احنا عملنا بديت جديد للتطبيق بتاعنا. قول لنا رأيك في التطبيق الجديد، رأيك شنو في التقسيمة بتاعتها أو النظام بتاعه الجديد، ويعني حتى اللغة اللي ممكن تسمعها في إمكانك تسمع اللغة العربية واللغة باللغة بتاعت دارفور، وممكن كمان الإنجليزي. يعني في خيارات يعني أنت بتخش لراديو سمر الأم، بعد كده بتلقى داخلة في راديو سمر فور
1: بالضبط.
0: وفي البرامج يعني حتى يعني مواضيع مختلفة، وممكن تكون على الابليكيشن شغالة وانت تختار، وممكن تسمع الحاجة اللي انت دار تسمعها. فيعني احنا منتظرين يعني نسمع ارائكم، وانت تكتبوا لنا ارائكم شنو بالتطبيق الحديث الجديد اللي احنا.
1: والزول كان عنده الابليكيشن القديم، يقول لنا الفرق كان بين الابليكيشن القديم والابليكيشن الجديد والحاجة اللي عجبته في الابليكيشن الجديد. لو انت لأول مرة حتنزل الابليكيشن الجديد، نزل الابليكيشن وكمان شوفه وجربه وورينا كمان لو انت في حاجه بس حسيت انه هي ما مفيده او ما مسهله لك الموضوع، او حاسس انه الموضوع صعب مثلا او كده. ورينا وجهه نظرك، ورينا الفيدباك بتاعك، احنا منتظرينك جدا وحباب ارائكم. طبعا هنا ده فيدال قال كلام حلو شديد. فيدال طبعا متكيف جدا من الموضوع، فبيقول هي انج اند هيثم، اي ثينك ذس توبيك از بروجريسنج progressing well now. That is a second episode, meaning a full episode the next day. You can discuss it in the coming days. Okay. فبيقول تاني بيكمل بيقول Mr. Haysem, Mr. Angie wants to talk about the topic specifically so that people can participate and understand it. I'm looking for a way to make the discussion work. If you see any suggestions, will deliver information that deliver into the topic in another episode, God willing. طيب صدقني يا أخي فيدال، يعني هنحاول نعمل كده فعلا. لو حاسين فعلا انه الموضوع محتاجين نتكلم فيه اكتر, ممكن برضو تكتبوا لنا, تشاركونا بالنقاط الحاسين انه دي حاجات محتاجين نتكلم فيها بصورة اكبر واعمق, وحنكون بنرتب لحلقة تانية تكون بتخدم نفس الموضوع او بتتكلم عن نفس الموضوع, بحيث انه هي تكون بتوضح لكم الموضوع بصورة احسن.
0: انا اظن انه فيدال سأل لأنه في البداية يمكن الفكرة ما كانت واضحة عليه وما كانت واضحة عليه, لكن أفتكر لما يعني اتضحت له الصورة قدر على أنه يشارك الموضوع بصورة أوسع.
1: لكن في الحقيقة يا هيثم أنه الشعور ده ما بس إحنا عشناه, بس في شخصيات في الكتاب المقدس عاشوا نفس الشعور اللي إحنا بنعيشه حاليا. يعني مثلا زي الرسول بولس, الرسول بولس كان بيقول انه في آية معروفة جدا له, بيقول إذ أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنة أن الشر حاضر عندي, فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن, ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. يعني هنا بولس بيتكلم دايما عن الصراع اللي هو بين إن هو عاوز يعمل الشيء الكويس, عاوز يعمل الخير, عاوز يفعل الشيء الحسن, لكن في نفس الوقت بيجي بلقى نفسه إن هو بيعمل الشر, بيعمل حاجة سيئة. وده صراع برضو إحنا قاعدين نعيشه في حياتنا اليومية, إنه إحنا ناس أنت زول مؤمن وبتعرف ربنا وبتعرف الله حق وكل حاجة, لكن في نفس الوقت أنت بتعمل الغلط, بتلقى نفسك انك انت بتقع في الغلط, بتلقى نفسك انك انت بتعمل الشر, بتلقى نفسك انك انت بتكذب, بتلقى نفسك انك انت بتضطهد, بتكره, بتلقى نفسك انك انت بتأذي شخص تاني, بتلقى نفسك انك انت بتقع في خطية او عادة معينة سيئة, يعني حاجة مقيداك او رابطاك جدا, فبتلقى نفسك انك انت رغم انك انت عارف انه ده غلط وعارف انه ده شر وده ما مفروض اكون انا بعمله, لكن بتلقى نفسك انك انت شنو بتقوم بتعمله. وده من اكبر الصراعات اللي احنا قاعدين نعيشها, وما عشنا احنا برانا, حتى الرسول بولس كان بيعيش الصراع ده. فده بيوري انه ده شيء طبيعي انه احنا قاعدين نعيشه, ودي حياة كتير يعني احنا قاعدين نعيشها وطبيعية احنا بنعيشها. حتى النبي داود بنلقاه انه مثلا في بداية المزمور او في بداية صلاته بيكون كاتب شنو, بيقول يا رب مثلا ليه بيحصل كده, ومثلا ليه اعداء ايدل بيفوزوا علي, مثلا ليه ده قدر ينتصر علي. لكن يجي تاني في نهاية المزمور او في نفس الصلاة اللي هو كان بيصليها, يجي يقول يا رب انا واثق فيك, انا عارف انك انت حتنصرني, عارف انك انت حتحميني, وعارف انك انت اللي بتعضدني وانت اللي بتسندني. ففي نفس الصلاة بتلقى نفسك انك انت في اوقات بتسأل ربنا ليه يا رب ممكن ده يكون بيحصل, لكن في نفس اللحظة تيجي تقول شنو, يا رب شكرا, شكرا انك انت اللي بتحميني وانت اللي بتحفظني وانت بترعاني. ما برا انا احنا بنعيش, فانت ما تحس نفسك انك انت براك, انك انت بتعيش الشعور بتاع انك انت حاسس بشيء ونقيده. لكن في علاج لده, في خطوات عمليه ممكن نعملها قصاد الحاجه دي يا هيثم. من ضمن الحاجات الضروري انه انا اكون بستوعبها واكون فاهمه كويس جدا, انه انا ما ينفع برضو اكون ما باخد خطوه اتجاه نفسي واتجاه مشاعري. اول حاجه انه انا اسميها. مرات كثير احنا ما بنسمي مشاعرنا يا هيثم, يعني ما بنقول انه انا مثلا يا اخي يعني مثلا حاسب الفرح وحاسب نفسي انه زعلان في نفس الوقت, خلاص انا حسمي حاجه واحده, حقول يا اخي انا بس مبسوط. يا زلمه مبسوط بس, انا مبسوط بس, طيب ما في حاجه تاني مزعلك؟ واذا ممكن تكون فعلا في حاجه مزعلك وفي حاجه فعلا انه هي الفتره دي تمام مبسوط منها, لكن ما بتسميها تمام. فدي من اكبر المشاكل احنا ممكن نكون بنقع فيها, انه احنا ما بنسمي مشاعرنا بصوره كامله, ما بسمي انه انا زعلان وانه انا مبسوط في نفس اللحظه. وزي بنحس انه يا اخي تحس انك انت زي كانه ده يعني يا اخي كيف انا اسمي حاجتين في نفس اللحظه بنفس يعني وهم حاجتين نقيض بعض, كيف انا اسميهم الاثنين مع بعض؟ لكن في الحقيقه انه انا اقول انه انا حاسس بالفرح وانا حاسس بالحزن.
0: الحته دي انجي قلناها قبل, لكن نرجع ونأكدها تاني, إنه نحنا ما ورونا كيف نعرف نفسنا أو ما عرفنا كيف على إنه نقول الحاجة الجوانة بالطريقة الصح, ولأسباب كثيرة جدا على إنه ما كان بنشوف المثل قدامنا على إنه بيوري أو بيقول الحقيقة اللي جواه لأنه كلها كانت مخفية. أبوي صح. بيعيش نقيد، أمي، بيتنا، أخواني كده. يعني حتى يعني إحنا قلت أن ثقافة إنه يعني نتعالج أو نواجه الحقيقة دي أو نقدر نسمع ما عندنا، هذه المشكلة الكبيرة. فعشان كده يعني وأنا بنمو وأنا بتشكل وأنا يعني بسمع وبشوفها قدامي وهي بتتعاش يعني من قبل أقرب الناس لي. فدي واحدة من الحاجات الصعبة، لكن في الوقت الراهن ما بعيد على إنه إحنا نقدر ناخد خطوة جريئة جدا على إنه إحنا نعيش حياة سليمة صحيحة كاملة، على إنه نساعد نفسنا. يعني ما نقول الكلام ده هسي، ولكن برضو نستمر على إنه إحنا بنخفي المشاعر دي وإحنا ما قادرين نسميها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. إذا أنا لغاية هسي ما حقدر أواجه حقيقة دي أسميها شنو وأخطها فيها جزئية مهمة جدا في حياتي عشان أقدر أعيش بسلام في حياتي. فأنا لمتين حقعد أتلون، لمتين حقعد أتشكل بالطريقة دي، أقعد يعني موهوم بالأنا فيهم. ممكن أكون تعبان فعلا، بعيش صراع حقيقي، لكن المسيطر عليه حاجة واحدة، مسيطر عليه على إنه خلاص أنا كده مبسوط، مبسوط بالنفاق بالكذب. يعني ما حتكون تاني ده تمثيل
1: صح،
0: لأنه التمثيل حينتهي، لأنه الموضوع ما حيستمر كتير، فأنت حتتأذي، فأنت يعني حتى يعني الصورة اللي حتعيش بها حتتعب الناس التانيين. يعني أنت ما بتدين الحقيقة لكن بتمشي هناك وتتعب الناس التانية.
1: هو في الحقيقة كمان يا هيثم في ناس بيكونوا فاكرين إنه بالطريقة دي هم بيريحوا ناس تانية. يعني مثلا زي ما أنت قلت ذكرت مثل حلو جدا، يعني مثلا أنا بشوف إنه أبوي تعبان جدا، ممكن يكون تعبان جدا من الشغل، وأنا شايف إنه هو تعبان من الشغل، بس عمره ما بيقول أو ما بتطلع من خشمه كلمة إنه أنا تعبان من الشغل دي، ما قاعد تطلع نهائي وما قاعد يقولها، ما حصل مرة قالها. يعني ما حصل مرة كده الأبو قال إنه يا أخي أنا تعبان من الشغل، لكن دائما بس بيكبتها مثلا أو ماسكة أو بيقول يا أخي أنا لازم أنا أستمر عشان أكل أولادي مثلا، عرفت؟ فما ما بيتكلم بها. والولد مثلا قام إنه شاف دي الرجالة كده، يلا
0: طبعا
1: سمع إنه دي كده دي الرجالة دي كده، أنا راجل، أنا كده مسؤول، أنا كده زول، أنا عارف وضعي كويس، أنا عارف إنه أنا عندي أسرة، أنا عارف أضبط الوضع كويس بصورة كويسة. بس في الحقيقة هي دي ما الرجالة، في الحقيقة هي الرجالة، ما إنك أنت الرجالة الحقيقية هي أنك أنت فعلا ما تتنازع عن مسؤولياتك، لكن ما لها علاقة بأنك أنت تقر بمشاعرك. وده فرق مهم جدا، مهم إنه إحنا نكون بنفرق بين الحاجتين دين. إنه أنا ما عشان أكون أنا قوي وصلب وكذا نظام أنا زول بتحمل المسؤولية، إنه أنا ما أقر بإنه أنا عايش حالة صراع جواي. أنا ممكن أقر بالحاجة دي، لكن في نفس الوقت أنا أكون متحمل المسؤولية عادي جدا.
0: هنجي يعني خلينا أخذ يعني نقطة مهمة جدا، ومرات ممكن يكونوا في ناس يعني في أبهات متين آخر مرة شفت أبوك فرحان، والفرح ده تعبير عن نجاح هو عمله، وهو جاي فرحان بيعبر لكم عن الحاجة جواه. ممكن تكون حاجة صعبة، ما في ناس ما شافت أبهاتهم هم بيعبروا عن حقيقة الفرحة الجوة. يعني حتى بالمولود أحيانا بالمولود يعني بتكون لحظية لكن برضو مغفية بصورة ما، لأنه ما قاعد يفرح كتير. دي ما السمة بتاعته، دي ما السمة يعني ما بشوف فيه
1: دايما شايل الهم.
0: شايل الهم ليه ليه ليه ليه
1: صح، دي حقيقة.
0: الأم مرات كتيرة بتكون منهارة، ما كل الأمهات، لكن في أمهات يعني متصالحات مع نفسها ومع بناتها، حتى في يعني حاجة هي متأذية منها جدا من زوجها حتى من أبو العيال نفسه. هل في بيت بتقعد مع أمها تحكي لها أبوك عمل فيني كده كده واحد واثنين وثلاثة، ولا بتديس وبتحكي؟ يعني حتى التعبير بتاع الحب ما بيكون باين، ما بيكون واضح، نتيجة إنه هي مكسورة مجروحة زي ما قلت. لكن ما بتخلي عشان أولادي
1: تقول لي لازم أقوم بشغلي، لازم أكلهم، لازم أشربهم، لازم أنظف لهم البيت، لازم أهتم بهم، أراعيهم.
0: ناس أمي حيقولوا شنو؟
1: صح، دي حقيقة، دي
0: حقيقة. ناس هايبي حيقولوا شنو؟ يعني أنا بكون عايش نقيض صعب جدا جدا، ده ما أنا يا أخوان، أنا من جوا متآزية، من جوا أنا منتهية، بس عشان خاطر ما حقدر أسيبه. ما هذا الكلام اللي إحنا بنقول، إحنا ممكن أقول الكلام كأنه بعيد مننا، لكن هو جوا في بيوتنا.
1: صح،
0: هو جوه موجود في بيوتنا الضيقة، وحاجة مؤلمة. يعني حتى الأمراض المختلفة أمثل وأطلع بره إنه ناس بيتنا كويسين وكلام، لكن هو من جوا حالة صعبة، في مرض وفي كسر وفي حصر وفي حاجات كثيرة نتيجة إنه خايفين من الناس، نتيجة إنه إحنا ما قادرين نتكلم
1: حقيقة.
0: وده من حق، يعني من حق أي زول له كلمتين.
1: لكن المهم يلا هيثم، زي ما احنا قلنا انه ضروري انه انا لازم اكون بمشي بروسس للعلاج ده.
0: نعم
1: تمام، لازم امشي بروسس، انه زي ما قلنا في البدايه انه لازم اسمي مشاعري. تسميه المشاعر على فكره ما بتاخد يعني ما بتاخد يوم ولا يومين، ممكن تاخد زمن طويل جدا انه انا اسمي مشاعري، بس اسميها، عارف اسميها صح، يعني عارف اقول انا الشعور الجواي ده شنو، عارف اقول يا اخي انا كلمه انا خايف دي ما بس أقرب اسم جاني كده خلاص إن أنا خايف، خلاص أنا أسميها ده أنا خايف. ممكن يكون ما خوف، ممكن يكون توتر، ممكن يكون ما توتر، ممكن يكون يعني ذكرى معينة أنا مر بيها، ممكن تكون حيات كثيرة جدا، ممكن ما تكون نفس المسمى الأول الجاني، ممكن يكون في مسمى تاني لها أفضل. فأقعد وأسمي مشاعري. تاني حاجة يا هيثم ضروري أنا لازم أعملها، إنه بعد ما أنا أسمي مشاعري أسأل شنو خلى إنه مشاعري تكون موجودة، ليه أنا حاسة بها كده، ليه أنا الشعور ده حاليا أنا حاسة بها، ضروري أعرف المصدر وين وأكتب. لو أنا مثلا حاسة، لو أنا كأين جنز ولا طبعا بنسى عديل كده، حتى حاجاتي اللي بتخصني بنساها عادي جدا، فأقعد أكتب أقول يا أخي أنا مثلا حاسة بها كده وحاسة بها كده، طيب ده المخلي إنه الشعور ده يكون موجود شنو؟ الشعور ده بسبب ذكرى مثلا، بسبب الزول ده مثلا لما يتصرف معي تصرف فلاني، بسبب انه يا اخي مثلا تكرار موقف معين، بسبب ظروف معينه اتوضعت مثلا للاسف خدتنا احنا كلنا في الحته دي مثلا. اكتب المصدر، المصدر هو شنو. بعد ما اشوف المصدر لازم افصل بين شعوري وبين قراري، لانه مرات يا هيثم يعني احنا بنكون مأذيين من الناس في حياتنا، بس لو انا جيت تصرفته من ناحيه المشاعر تمام، حالقى نفسي انا شنو قلت يا اخي خلي الزول ده، اخليه عديل، لا اتكلم معاه ولا نتناقش ولا نحاول ولا بتاع، يا زول بخليك وبمشي بس، وانتهينا، انتهي من القصه دي تماما، انتهي من القصه دي من شنو، انه انا خليت الشخص كله كده على بعضه. بس في الحقيقه انا ما بقول انه ده ما حل، وما بقول إنه ده ما ممكن يبقى قرار، بس لازم يكون حتى لو في قرار معين أنا دير أخده تمام، إنه لازم القرار ده يكون مفصول تماما عن شعوري، قرار أنا أخدته بكامل وعي وإرادة وعقل ومنطق تمام. وطبعا ما بنتجاهل فيه والمشاعر، لكن ما المشاعر هي اللي تسوق، لازم أنا يسوقني عقلي، تسوقني إرادتي، تسوقني نظرتي لقرايتي للموقف، قرايتي للظروف في علاقات أنا ما حعرف أقطعها تمام، حاكون مستمر فيها، لكن العلاقات المستمر فيها حاستمر فيها بياتو شكل، يلا لازم اخذ هنا قرار، والقرار لا بد انه يكون بعيد عن الاحساس الاقوى هو شنو، او مشاعري الاقوى هي شنو. ومهم جدا وانا بعمل كل البروسيس دي ما تكون بعيده من ربنا، لازم البروسيس دي لما تكون موجوده او انا بعملها لازم اعملها قدام ربنا، اقول له يا ربي يا اخي انا قاعد احس بكل الحاجات دي، انا قاعد يحصل معي كل اللي بيحصل ده، انا مسمي المشاعر دي مثلا كده كده كده كده كده، كل الحياة دي أجيبها قدام ربنا، لأن ربنا ما داير إنه أنا أكون بعيش الصراع ده بعيد عنه، أو أعيش مشكلة معينة بعيد عنه، أجي وأنا حألقى راحة كبيرة جدا، حألقى نور لبداية الطريق أو لبداية الحل، حألقى نور بيقودني يوديني للحل أنا ممكن أكون بعيشه. وآخر حاجة وأهم حاجة إنه أنا ما أستعجل نفسي يا هيثم، أهم حاجة إنه أنا ما ينفع أكون بستعجل نفسي في إنه أنا لازم ألقى حل بسرعة، لازم أوصل لنتيجة بسرعة، لازم يعني الموضوع ده ينتهي سريع، ما أستعجل نفسي، لأنه مرات الاستعجال حيخليني أخذ قرار وبعدين أستوعب إنه القرار ده ما هو كان القرار الصحيح، أو ده ما هو كان القرار المناسب، فألقى نفسي أنا استعجلت نفسي وما اتعلمت في البروسيس دي، ما تعلمت في الفترة كان ممكن أقضيها أطول من كده. فحلو شديد إنه أكون ماشي سكة علاج بدون استعجال، بدون ما أحكم على نفسي، بدون ما أضطهد نفسي، لأن المرة دي إحنا زادنا من أضطهد نفسنا، بدون ما أضطهد نفسي، بدون ما أقلل من نفسي، والفكرة دي حتعلمني وحتوريني وحتعرفني بنفسي أكتر، حتخليني أقدر أعيش نفسي بصورة أكبر، إذا كان جوا البيت بر البيت، إذا كان في علاقاتي في شغلي في حياتي في خدمتي، هعرف أعيش أنا بصورة صحيحة.
0: دي الحقيقة أنجي، الصراع ما موضوع سهل، ونتمنى نرجع للمصدر الحقيقي هو الله، لأنه من غيره كده إحنا هنتعب جدا، من غير ممكن نكون في وضعية صعبة، لأنه هو اللي رسمنا، هو اللي خلقنا، هو اللي أوجدنا، فمن غيره إحنا هنكون تايهين. هو اللي بيعرف يدينا الإمكان، يدينا القدرة عشان نقدر نواجه الصراع الداخلي اللي إحنا بنعيشه. ودي الحاجة اللي إحنا بنتمناه في الحلقة بتاعتنا، إنه نكون قريبين من ربنا، إنه إحنا نكون قادرين على إنه إحنا نعرف قدر شنو الصراع ده، بدون الله ما بيتحلى. يمكن كل واحد فينا عنده نقيض، لكن الجميل إنه ما لازم يفضل أسير ليهو،

0: في أمل. في أمل، لو كان الإنسان مستحيل يتغير ما كان في حاجة اسمها أمل. طالما إنه في أمل ممكن، دي ما حاجة صعبة في إنه إحنا نثق في ربنا إنه صعب إنه نتغير. كل شيء ممكن لو إحنا عندنا إصرار، عندنا إنه عزيمة، إحنا عايزين نواجه هذا الصراع، نديه المسمى الحقيقي، إحنا بنقدر. الحلقة جميلة والموضوع جميل، وأكيد يعني الرسائل كمان أوفت، يعني في كثير من الناس كتبوا لنا كلام عظيم، كلام جميل جدا جدا. ما تستاء وما تيأس وما تستسلم للي انت فيهم، وده شيء طبيعي. النقيد الجواك ده شيء طبيعي جدا جدا، وممكن يكون انت سمعتها، يعني ناس كثيرة بتتكلم عن الحاجة دي وبتصارع نفسها على انه كيف انا اتخلص، يعني انا تعبت. وحاول على انك تطلب المساعدة، دي الحاجة اللي انا بقدر اقول لك. حاول، يعني لو ما قدرت مع نفسك حاول اطلب مساعدة من جهة انت بتطمئن وبتثق على ان هي بتقدر تساهم معاك في انه تديك او تصحح معاك النقطة دي.
1: في حاجة كمان حابة انه برضو نشجع الناس عليها، انه يا جماعة لو في زول فعلا حابة انه هو يتكلم عن الحاجة دي وما لاقي مثلا شخص، ممكن يعني تراسلنا في فريق من المتابعة، قادر انه يكون بتكلم معاك وقادر انه هو يكون بتواصل معاك ويسمعك ويفهمك ويمشي معاك رحلة من انه تعرف كيف تتعامل مع النقيض الجواك والحياة اللي ممكن تكون فيها صراع في جواك. حابة بس سريعا كده نقرأ بسرعة بس الكومنتات الموجودة. في حسن ميكائيل بيقولين انه موضوع جميل، شكرا لك جدا يا حسن. المجتبى محمد بيقول صباح الخير والسعادة على الجميع، مبسوطين بك جدا يا المجتبى. وآلاء بتقول سلامات، مبسوطين بك جدا يا آلاء، منورانا جدا. اول مرة تقريبا، انا ما اعرف اول مرة اقرأ الاسم، ممكن أكون ما شفت الاسم قبل كده، بس منوراني جدا يا آلاء. بتقول لنا كيف أنتوا، إحنا كويسين، نتمنى أنك تكون كمان كويسة. أنا أتأكد دي آلاء أو علاء، فكده وضح لي تعالى ولا أنت آلاء، فكده وضح لي أكثر أو وضح لنا أكثر.
0: علاء الدين
1: أوكي. أنا
0: سعد محمد،
1: أنا قرأت اسم آلاء أوكي. علاء الدين أوكي، منورنا جدا يا علاء يا أخي، مبسوطين بك شديد. بيسأل من نتائج الشهادة السودانية، صراحة أنا ما عندي معلومة عن الحاجة دي، بس نتمنى التوفيق لكل الناس اللي امتحنوا الشهادة السودانية. في أخونا مأمون بيقول عايز أغير مأمون العايز عن الإعلان عن مأمون جديد. صراحة يا مأمون إحنا بنشجعك جدا إنه تعيش أنت، ما تعيش النسخة القديمة مثلا مع الناس برا والنسخة الجديدة تكون بتعيشها مع نفسك بس. بس قرر بقرار واعي وبصوت عالي وقول إن أنا داري أعيش مأمونة جديد مع كل الناس، تكون دي هي الشخصية.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الناس في شنو ودي يا ايفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن انا الليله جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمه في وقت الحرب. ايوه صحتنا مهمه في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا. ومستشفيات كثيره جدا طلعت برا الخدمه، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالامكانيات الموجوده عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز هتعمل ده كيف. هنكون جوا الحلقة دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحية او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة سالي. مرحب.
1: زيك يا إيبا، كويسة؟
0: نشكر ربنا في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب.
0: أكيد أكيد.
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له والتعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان كل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر في أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل. يعني الناس محتاجة تسيرفايف، إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل، يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك.

0: في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتجي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخون أو الحاجات دي. الشيء المتاح، ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة ليك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة، ما مشكلة، في بقوليات. البقوليات دي بديل للحمة وللبروتين.
1: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
0: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتوصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما، يعني انت لو مسكت لك اي حاجة طايرة وضبحتها اكلتها ما اعتقد انه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الخرفان، الشيء الموجود، يعني انت بتقدر تطبخ تاكل وكل، ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني انا قلبي معاكم، يعني انا قلبي مع كل ام بتحاول انها هي توفر وجبة لعيالها.
1: بعض الاماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كتيرة، زي الطماطم وكده، شايفة في كم بوكسي نزلوا في الخرطوم،
0: دي غالبا وخداش. بتكون من مزارع قريبة.
1: أيوة. بس جنب النيل. ما في كميات، يعني ما في كميات من الخضروات، لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات. وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها، زي المناطق في دارفور. لكن كويس جدا وجبة العدس، وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب، لو في تكية جنبك، لو في مطبخ خير جنبك، حاول اوصل شيل الوجبة دي، ممكن تساعدك، يعني ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس، يعني احنا في الوقت ده يمكن انا واحدة من الناس مليت في فترة من الفترات في الحياة دي اكل العدس، يعني شفت انه انا حكون عيانة تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجة اللي اكلناها كتير، ولا دي بس المتوفرة اللي عندنا هسي، انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا، لكن بيبقى طب يعني صحيا بيبقى العكس في كده. العدس كويس جدا،
0: العدس كويس اي، لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية. يعني مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل، يا حليل ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده، لكن دي الحاجة المتاحة حسة، يعني هنعمل شنو. يعني ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا، لو في يعني غنماية يعني حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات، يعني غنماية صغيرة ويشربوا اللبن بتاع الغنماية. يعني الناس بتتصرف. أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
1: مدبر،
0: بيعرف يتصرف. يعني عندنا very high adaptive يعني abilities، يعني بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب، شوف انت كنت بتمشي امورك كيف. فيعني في النهايه يعني ربنا معاكم، وان شاء الله بتتحلى. ان شاء الله،
1: ان شاء الله بتتحلى، ان شاء الله تتحلى، وان شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفه. في الحرب ده يعني في حته مهمه جدا نفسيه اتكلم عنها، بالذات هسي بعد مثلا منطقه تبقى امنه، لو وقفت الحرب في منطقه بتبدا النفايات مكدسة، مواسير مكسرة في الأحيام، يا راكدة جثث، كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
0: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجثث ده، موضوع كبير جدا، ويعني المفروض انه اول ما الواحد يشوف اي حاجه زي كده انت ما تمسكها بيدك ولا تجي جنبها، بتنادي الناس المختصين، في ناس الطب الشرعي، في ناس الهلال الاحمر، بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي، بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في اكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض، ما تمسك حاجه، ما تهبش اي حاجه. حتى الاشجار يعني في ناس كثيره بيوتها لمن مشت او صوروا لهم الصور بتاعتها مليانه شجر، الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه وبراك، لازم تكون لابس جزمه لانه ممكن يكون في دبايب، عقارب، مصائب، ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت، فتخلي بالك يعني دي ما حاجة آمنة انك انت تمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس، ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تتجرح عشان يعني ما كويس، يعني ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده، وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية، يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا، اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف، درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة، اردمة رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية، شراب الموية أو الموية للحمام، يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك، هل في موية وصلت ما وصلت، وصلت كل الناس، وصلت جزء من الناس،
1: في الموية حتات نفسها. أصلا ما فيها مواسير، زي مثلا الناس في المعسكرات، يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات، فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا موية من مسافات، يعني مسافات بعيدة، فما في موية أصلا. في ناس في مراكز بتاعت إيواء برا الخرطوم، برا مدني، في الولايات الآمنة، قاعدين في مدارس، قاعدين في جوامع، قاعدين في كنائس، قاعدين في في في حتت مثلا بيبقى في ماسورة واحدة في المحلة دي بتاعت موية، فبيبقى الكل داير موية، فممكن يتحصل على موية الشراب.
0: أيوة، يبقى هو سؤال يعني المويه احنا عايزينها لشنو؟ المويه عايزينها لحاجتين، نشرب والنظافه اللي هي نستحمى، نغسل الهدوم، نغسل الخضار، نسوي الاكل. احنا عايزين المويه للحاجتين. الاهم لما انت تجي مثلا في وضع الحرب انت عايز مويه عشان تشرب
1: الشرب. أيوة.
0: خلاص ما في مويه عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده، خلاص انت ما هتموت، لكن هتموت لو ما شربت مويه. كويس. فيبقى اول حاجه لازم نوفر مويه الشراب. مويه الشراب الافضل اننا نغليها، بالذات لو هي جايه ما معقمه، او جايبه من بير، ولا جايبه من وادي، ولا جايبه من النيل ساكت، الافضل ان هي تتعقم. التعقيم يا تغلية يا لو لقيت طريقة بتاعت شب. الشب ده بيروق الموية، بيشيل كل اللوايق والوساخ اللي فيها، بينزلها بتفضل الموية نظيفة، ممكن تتشرب. نقول انها ممكن تتشرب، وبعدين بعد ما تجهز الموية وتنظفها يعني بالطرق البسيطة دي، غطيها، ما تخليها مكشوفة للضبان وللأتربة وللأوساخ. كويس. ولما تجي تشرب منها يعني يستحسن انه ما تدخل الكوز فيها،
1: تكوب
0: يعني يكون في حاجه معون واحد تشيل بالمويه تكوب في الكوبايه اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في المويه كده، انت بتلوث مويه الشراب دي. اي حاجه واحده بس الناس تتفق ان هي تعبي بيها، بعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا، لكن كوز ما تحطه في خشمك وتجي تاني ترجعه في مويه الشراب. ده بنقول الامراض وبلوث المويه. بالنسبه للنظافه، لقينا مويه نستحمى بيها تمام، لقينا مويه نغسل بيها تمام، ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل مويه في فوطه ونمسح بيها الجسم.
1: ايوه، نمسح بيها جسمنا، او حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس او مناديل مبلله، ممكن تعمل بها، بنعمل بها يادينا قبل الأكل، أو حتى لو لقينا طريقة إنه يكون في كحول أو أي حاجة معقمة لليدين. في بعض المنظمات بتوزع معقمات للأيدي في بعض المناطق اللي ما فيها موية خالص، كل الحاجات دي ممكن تكون مفيدة في إننا نحن نعقم يدينا. دكتورة، في جزئية معينة جدا يعني في حتة مهمة جدا حابة يعني أن تغليها بالنقاش الطيب معك ده، إنه إحنا في الفترة تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الآخرين الشخصية. يعني مثلا دائرة ضفر، جارتي في جنبي في مركز اللواء عندها ضفارة ضفرت أصابعها، فأقول لك أدين الضفارة حقتك دي، أقعد أنا برضو أضفر أصابعي.
0: يعني وطبعا دي عادة ما صحية. الحاجات الشخصية دي اللي هي الموس والضفارة، فرشة الأسنان، المسواك، ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو. كويس، يعني المسواك أو الفرشة، فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو. ما يستخدم مع
1: حتى لو اتغلت الفرشة دي اتعقمت اتغلت، لا ما بينفع برضو.
0: لا ما بينفع، ما بينفع فرشة الأسنان. لا الضفارة يعني خلاص، يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة. خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة، خلاص دي يعني أنا ممكن أبلعها. كويس، لا لأنه الحاجات الشخصية دي كل واحد براو،
1: وكون متأكدة إنه الزول اللي أنا بستخدمها معه ما عنده مرض زي الإيدزي مثلا، الأمراض اللي بتتنقل بالدم.
0: بالضبط
1: كده. الملابس الداخلية أو الملابس بصورة عامة، لما تجيني ملابس مستخدمة لازم على الرضا أقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي أمراض جلدية، تنقل لي أمراض يعني منقولة جنسيا، ممكن زي الحاجات الداخلية دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
0: بالضبط كده، دي مشكلة، ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع او واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك، احنا طبعا السودانيين شهمين يعني نجري نشيل ونرفع وكده، اعمل حسابك يعني لو في دم وانت مجروح، يعني حاول انك انت ما تتعامل مع الشخص ده، يا اما البس لك كيس أو شيله بالهدوم، يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده، الدنيا ما تتغمس كده.
1: ممكن أنا أكون مضروبة في يدي ضربة خفيفة، لكن أيوة داك مضروب وداك إصابة خطرة، فأنا أجيب الجرحة الصغيرة في يدي ده ويكون عنده إيدز
0: ولا أنا عنده إيدز. أيوة وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش، وبعدين ما بس الإيدز بتنقل بموضوع الدم ده، عندنا اليرقان بي، يرقان بي وسي برضو بتنقل بالدم كده. كويس، فنخلي بالنا. أنا ما بعرف المستشفيات حاسة، حتى المستشفيات الشغالة دي اللي قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه يرقان.
1: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة، يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمة منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم، فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة، فهوان حيضطروا يعلقوا له الدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة، بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عدى على المعمل ده وأنقذت حياتي في الوقت ده، يعني إحنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي، أنا لو ما أديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له ده حيموت، فأنا أحسن أديه كيس الدم لو عنده إيدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده، فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي، فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا ليهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل، بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية، أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص، أمشي أفحص أعمل تشيك على
0: تمشي تفحص عشان تتطمن عشان تتطمن، ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع فيه إصابة جات من الدم الما مفحوص ده، يعني ضرر أخف من ضرر، أو يسموها بلا خفة من بلا حاجة زي كده يعني زي
1: المهم ممكن انت
0: يعني خلاص ده أنقذوا لك حياتك أداك فرصة تاني للحياة لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال
1: فممكن تتناول الأدوية تحت الإيدز يعني الموضوع ما خطير ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث لأنه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين وده بيبقى سبب للموت المباشر يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه فبيبدا شنو يتقاوى مع الطواقم الطبيه في انه ما عايز الدم ده لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف فدي مشكله فبرضو يا دكتوره واحده من الحاجات الصعبه جدا صعبه جدا وقت الحرب مساله الاغتصاب يعني البنت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة صحيا معرضة للخطر خطر الإصابة بالإيدز ممكن يجي طفل من من من من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي ممكن تنقل لها أمراض منقولة مستشفيات هستي ما في عشان نعرض عليها نعمل شنو
0: طيب بالنسبة للاغتصاب أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك أنت ملكي ذنب يعني الحصل ده ما غلطتك كويس حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطورة أو المضاعفات تحت الاغتصاب أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية في أدوية بتتاخذ كوقاية وقاية من الفيروسات وقاية من الالتهابات اللي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات الزي الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز ده HIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب ممكن الكبد الوبائي بي وسي في الزهري وفي السيلان وفي حاجة اسمها الهيربس دي زي بثور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب تمشي الوحدة الصحية أقرب وحدة صحية وتشوفي موضوع الوقاية ده أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية تمام بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية
1: ما في وحدة صحية
0: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس تشطفي جوة تشطيف عميق
1: تعملي
0: طوالي
1: أيوة بالموية
0: بالمويه والصابون بالمويه الخل لو في خل ولا ليمون تشطف في بيه ومره ما هتعمل لك حاجه انا عارفه الواحده يعني لما تتعرض لحاجه زي كده ممكن يكون مغمى عليها تعبانه مجرحه متالمه معلش اضغط على نفسك وقومي اعمل الحاجه دي
1: وبرضو ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها او يكونوا معاها او أيوة اهلها صح. او ما هو هسه بيجي الحاجه دي بتتم في وضح النهار يعني الاهل ذاتهم بيبقوا شايفين لو انت براك الشجع
0: قومي أي قومي أيوة. يا ماما قومي شطفي بيتك قومي حميها نظفيها يعني شيلي اللي بتقدري عليه يعني ما تسيبيها كده يعني انا عارفه ده حاجه صعبه وانت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس لكن في لحظتها طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها ولو في يعني صيدلية جنبك جيب لها مضاد حيوي
1: أو لو
0: ده لو وحدة صحية هيدوك البروتوكول كله هيدوك كل الأدوية اللي هي بتحتها لو أجزخانة جنبك بس أمشي جيب لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات طبعا موضوع التشطيف وكده ولو في مانع حمل أديها
1: على طول
0: من على طول المتوفر من الموجود البيت. المتوفر احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح الاجزخانة امشي جيبي معنى حمل امشي جيبي مضاد حيوي وأديها او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها خليها تشطف فيها، خليها تقوم تشطف تستحمى.
1: طيب لو ما جنبيك زخانة خالص، أهم حاجة الحمام والقصولة المهبلي، إنه نحن نكون بنغسل بالموية،
0: موية يعني موية وخل، موية وليمون،
1: موية وليمون، موية وخل، موية وصابون، حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتور يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده، ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل، ادوها ما عارف شنو، حاجات كده. المهم الناس بتتناغلها، فأنا غايت رأيي يعني رأي شخصي كونته إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي، أحسن أجربها
0: في الحالة دي
1: حتى لو ما كانت فعالة
0: في الحالة دي. أيوة في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل، شربيها مش عارف إيه، طوالي شربيها ما في مشكلة، شربيها قرفة، شربيها موية سخنة، عمل لها أي حاجة، بس اسمعي الكلام في لحظات الطوال.
1: أيوة في الوقت ده
0: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني احنا بنخاف من الحمل، مشكلة لو حصل، لو حصل خلينا ناس واقعيين، خلاص الحمل ده ده بيبي ربنا حطاه في في في بطنه، خلاص دي نفس حية، ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
1: ايوه لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجه دي، وفي غياب الوحدات الصحيه وغياب يعني التسقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائيه، حتى يعني يضربوها على بطنها، يضربوها على ظهرها، يطلعوها في محل في شجره ولا في محل مرتفع ويقول لها يعني نطي.
0: ما تعملوا الحاجات دي،
1: يحاولوا
0: لا الحاجات دي ده قتل، ده قتل.
1: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة، يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف، ممكن ده يودي بحياته يعني، ممكن
0: صح،
1: وهم بيحاولوا الإجهاد ده ممكن تضربوها في بطونه، ممكن يعني
0: هي ذاتها ينفجر الرحم جوا،
1: ينفجر الرحم، أو الضربة دي تصادف البنكرياس أو تصادف أي حاجة في بطنها من جوا. أيوة
0: صح مظبوط كده كلامك صحيح. كلام الدعم النفسي في لحظة الاغتصاب دي مهم، إذا في ناس متخصصين في في الحتة أسألوهم يساعدوكم. ما في يعني ده حاجة وحصلت، هنحاول نفكر الخطوة البعدية شنو. أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي، وزي ما قلتك في الأول ده ما غلطتك، أنت ما مسؤولة، ما في حد يأخذك، ما في حد يقول لك عشان انتي بت او عشان انتي عملتي ولا سويتي، انتي ما غلطانه في حاجه. تمام، هو وحش، هو مغتصب، هو انسان ما كويس. لو بتقدري تبكي ابكي. يعني انا مرات بشوف والامهات نفس الحاجه، الام اللي بتشوف بتها حصل لها حاجه زي كده، او هي ذات الام يعني مرات يعني الأم وبتها بيحصل لهم كده، ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي، إنها تبكي، تكورك، تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس، ما تكتمي في نفسك. كويس، يعني حاولوا إنه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة، سيب المكان وامشي، سيب المكان وامشي
1: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادره يعني تسيب الحته ده الامن يعني من كل النواحي، بتكون امنه كل شر يعني.
0: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبيه يحموا الحته، يعني لو في امكانيه، انا يعني واحد بيناقش كل ال
1: يا ريت يعني يا ريت يعني. يا ريت لو يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي امهاتنا ونحمي بلدنا، ويا ريت ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب، يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات، يعني الجزء اللي كان يتحقق من الحلم يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده وصعبة جدا يعني، والحلقة تقيلة جدا أكيد، يعني زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إن نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إن نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا. لكن نصايح خليها دائما في بالك، خليها دائما في بالك أنت كأم، رغم الحري، رغم الوجع، رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا. حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح الثدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشي العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافعة وماشة، والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده توعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردي على الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بيقطع.
0: طيب بس أستاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو يعني إحنا خايفين منها تحصل، أو في بوادر يعني ربنا يحمينا، الأوبئة، الكوليرا والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعت تاني، حمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقع انها هي تحصل بعد الحرب او تحصل مع الحروب. كويس. بالنسبة للكوليرا او الاسهالات المائية، خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة، ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الاول. تمام. الفضلات بتحت البني آدمين، يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة، غطي البراز، ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام. او الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص، عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيبها لنا في الاكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات. حمى الضنك والملاريا، الحاجات اللي بتنقل بالبعوض دي، نغطي المياه الراكدة، نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية، لو في توب خفيف يا ماما اعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض.
1: أيوة.
0: يعني حاجة بتكون بزيادة، يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم، كل شوية تاني تعضيه بعوضة، فاعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض، لأن البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك. وفي الحمى الصفرة كمان، كلها برضه دي حاجات تيجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضو في موضوع الأوبئة مع الحرب، ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا بنتكلم الحاجة المتاحة.
1: في جزئية يعني في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها يا دكتورة، كتر خيرك.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من بولس إلى المؤمنين في روما. روما الأصحاح الأول. من بولس عبد المسيح عيسى: إن الله دعاني لأكون رسولا واختارني لأنادي بالبشرى. هذه هي البشرى التي وعد بها من قبل بواسطة أنبيائه كما ورد في الكتاب، وهي عن ابنه عيسى المسيح مولانا. فهو كإنسان ولد من نسل داود، ولكنه بالروح القدوس تبرهن بقوة عظيمة أنه ابن الله، وذلك بقيامته من الموت. إنه بواسطة عيسى المسيح ومن أجل اسمه نلت نعمة لأكون رسولا لأدعو الناس من كل الشعوب إلى الطاعة والإيمان، وأنتم أيضا من ضمنهم، لأن الله دعاكم لتكونوا لعيسى المسيح. وأنا أكتب لكم أنتم كلكم الذين في روما، الذين يحبكم الله ودعاكم لتكونوا شعبه الخاص، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. أول كل شيء أشكر إلهي بواسطة عيسى المسيح من أجلكم جميعا، لأن العالم كله يتحدث عن إيمانكم. وإن الله الذي أعبده من كل قلبي وأبشر بإنجيل ابنه يشهد لي أني أذكركم دائما في دعائي، وأسأله أن أتمكن بمشيئة الله من أن أحضر لزيارتكم في يوم من الأيام، لأني مشتاق جدا أن أراكم لكي أعطيكم بركة روحية لتقويتكم، أي أننا نشجع بعضنا بعضا وأنا عندكم، فأنا أتشجع بإيمانكم وأنتم بإيماني. وأريدكم أن تعرفوا يا إخوتي أني قصدت عدة مرات أن أزوركم، ولكني منعت لحد الآن. إني أريد أن تثمر خدمتي عندكم أنتم أيضا كما أثمرت بين الشعوب الأخرى، لأن علي واجب نحو كل الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة، المثقفة وغير المثقفة على السواء. هذا هو السبب أني أرقب جدا في أن أبشركم أنتم أيضا الذين في روما. أنا أفتخر برسالة الإنجيل لأنها القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، سواء يهود أم غير يهود، لأن الله أعلن في هذه الرسالة كيف يعتبرنا صالحين، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا، كما يقول الكتاب:
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى.
0: إن غضب الله معلن من السماء على جميع ما يفعله الناس من شر وفساد، الذين بفسادهم يحجبون الحق، لأن كل ما يمكن للبشر أن يعرفوه عن الله هو واضح لهم، لأن الله أوضحه لهم ومنذ خلق العالمين. فإن صفات الله التي لا تراها العين، أي قوته الأبدية وطبيعته الإلهية، هي ظاهرة بوضوح وتدركها العقول من خلال مخلوقاته. إذن هؤلاء الناس هم بلا عذر، فهم عرفوا الله لكنهم لم يمجدوه كإله ولم يحمدوه، بل انحط فكرهم وأظلم عقلهم القبي. يزعمون أنهم حكماء وهم في الحقيقة أقبياء، وبدلا من جلال الله الدائم يعبدون التماثيل المصنوعة على شكل الإنسان الفاني والطيور والحيوانات والزواحف. لذلك تركهم الله إلى شهوات قلوبهم ليرتكبوا النجاسة، فأهانوا أجسامهم بعضهم مع بعض لأنهم تبعوا الباطل بدلا من حق الله، واتقوا وعبدوا المخلوق بدلا من الخالق تبارك وتعالى إلى الأبد آمين. لذلك تركهم الله إلى شهوات فاضحة، فإن نساءهم استبدلن العلاقة الجنسية الطبيعية بممارسات غير طبيعية، وكذلك الرجال تركوا العلاقة الجنسية الطبيعية مع النساء واحترقوا بالشهوة بعضهم نحو بعض، وارتكبوا الفحشاء رجالا مع رجال، وبذلك جلبوا على أنفسهم العقاب العادل لفسقهم، ولأنهم رفضوا أن يعرفوا الله فإن الله تركهم إلى عقولهم الفاسدة ليعملوا ما لا يصح، مملوئين بكل أنواع الشر والإثم والطمع والرذيلة، ومملوئين بالحسد والقتل والخصام والمكر والسوء، نمامين مفترين يكرهون الله، شتامين متكبرين منتفخين، بارعين في عمل الشر، لا يطيعون الوالدين، بلا فهم ولا شرف ولا حنان ولا رحمة. ومع أنهم يعرفون جيدا أن الله حكم بالموت على من يعمل هذه الأعمال، فهم يعملونها، وأكثر من ذلك يمدحون الذين يعملونها.
2: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: أعمال الرسل الأصحاح 24. وبعد 5 أيام نزل حنانيا رئيس الأحبار إلى قيصرية، ومعه بعض الشيوخ ومحامي اسمه تارتولوس، وشكوا بولس إلى الحاكم. فلما دعي بولس قدم تارتولوس الشكوى أمام فيليكس فقال:
2: نحن بفضلك نتمتع بسلام وافر، وإن الإصلاح الذي تم لخير هذه البلاد يعود إلى حسن تدبيرك يا صاحب الفخامة فيليكس، فنحن نقبل هذا كله بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان. ولكي لا أطيل الكلام عليك، أرجو أن تسمعنا بلطفك باختصار. نحن وجدنا هذا الرجل يسبب المشاكل ويثير الاضطراب بين اليهود في جميع أنحاء العالم، وهو زعيم طائفة النصارى، وحاول أيضا أن ينجس بيت الله، فغضبنا عليه وأردنا أن نحاكمه حسب عقيدتنا. فجاء الغائد لسياسو واستخدم معنا العنف وأخذه من بين أيدينا، وأمر خصومه بأن يرفعوا شكواهم إليك، فعندما تستجوبه أنت بنفسك يمكنك أن تعرف أن شكوانا ضده صحيحة.
1: ووافق باقي اليهود على أن هذا الكلام صحيح، فأشار الحاكم إلى بولس ليتكلم فقال:
3: أنا عارف أنك تحكم هذه البلاد منذ سنين عديدة، لذلك أدافع عن نفسي بارتياح. يمكنك بسهولة أن تتبين أني ذهبت إلى القدس للعبادة منذ ما لا يزيد عن 12 يوما، ولم يجدني خصومي أجادل أحدا في بيت الله أو أسير الشعب في بيوت العبادة ولا في أي مكان آخر في المدينة، ولا يمكنهم أن يثبتوا لك الشكوى التي يقدمونها ضدي الآن. إنما أشهد إني أعبد إله آبائنا حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة، وأؤمن بكل ما في التوراة وكتب الأنبياء، وعندي نفس الرجاء في الله مثل هؤلاء، وهو قيامة الموتى من صالحين وأشرار. لهذا أبذل جهدي دائما ليكون ضميري نقيا أمام الله والناس. وبعد غياب عدة سنوات عن القدس رجعت لأحضر لشعبي بعض الهدايا للفقراء ولكي أقدم بعض القرابين. فلما وجدوني أعمل هذا في بيت الله كنت قد تطهرت، ولم يكن معي جمهور ولا سببت أي فوضى، لكن كان هناك بعض اليهود من ولاية آسيا، كان يجب أن يأتوا هم بأنفسهم أمامك ويقدموا شكواهم لو كان عندهم شيء ضدي. أو هؤلاء الموجودون هنا، هل في إمكانهم أن يقولوا ما هو الذنب الذي وجدوه فيه لما حكمت أمام المجلس الأعلى؟ إلا طبعا هذا الأمر الذي أعلنته وأنا واقف بينهم وقلت: أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن أن الموتى سيقومون.
1: وكان فيليكس عنده معرفة جيدة عن طريق عيسى، فأنهى الاجتماع وقال:
4: عندما يحضر القائد لسياس سأحكم في قضيتك.
1: وأمر الضابط أن يحفظ بولس تحت الحراسة، وأن يعطيه بعض الحرية، وأن يسمح لأصدقائه أن يزوروه ويخدموه. وبعد عدة أيام جاء فيليكس ومعه دروسيلا زوجته وهي يهودية، فاستدعى بولس واستمع إليه، فكلمه بولس عن الإيمان بالمسيح عيسى. وبينما بولس يتحدث عن الصلاح والعفة ويوم الدين، خاف فيليكس وقال له:
4: هذا يكفي الآن، اذهب وعندما أجد الوقت المناسب أستدعيك.
1: وكان يرجو أن يعطيه بولس رشوة، لذلك كان يرسل ويستدعيه كثيرا ويتحدث معه. ومرت سنتان، ثم جاء مكان فيليكس حاكم آخر اسمه بركيوس فستوس، وأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولس في السجن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يوحنا الأصحاح الخامس عشر.
2: أنا هو القرمة الحقيقية، وأبي هو الكرام. كل غصن في لا يثمر يقطعه، وكل غصن يثمر نقيه لكي يثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء بفضل الكلام الذي قلته لكم. أثبتوا في كما أثبت فيكم. وكما أن الغصن لا يقدر أن يثمر من نفسه إن لم يثبت في الكرمة، فأنتم أيضا لا تقدرون أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. من يثبت في يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يرمى بعيدا مثل غصن يابس، والأغصان اليابسة تجمع وترمى في النار وتحرق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون فتنالوه. بهذا يتمجد أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا فيظهر أنكم تلاميذي. كما أحبني الآب أنا أيضا أحببتكم، فاثبتوا في محبتي. إن كنتم تعملون بوصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أعمل بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا لتفرحوا مثلي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. لا توجد محبة أعظم من أن يضحي الواحد بنفسه في سبيل أحبائه. إن عملتم بوصاياي فأنتم أحبائي. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده، إنما دعوتكم أحبائي، لأني عرفتكم بكل ما سمعته من أبي. أنتم لم تختاروني، أنا الذي اخترتكم وعينتكم لتذهبوا وتثمروا ثمرا يدوم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. فهذه هي وصيتي لكم، أحبوا بعضكم بعضا. إن كرهكم العالم فاعلموا أنه كرهني قبل ما يكرهكم. لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحبكم كأهله، لكن أنا اخترتكم من العالم فأنتم لستم من أهله، وهذا هو السبب أنه يكرهكم. تذكروا ما قلته لكم، ليس العبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا قد عملوا بكلامي فسيعملون بكلامكم أنتم أيضا. وهم يفعلون كل هذا بكم بسبب اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لما كان عليهم ذنب، لكن الآن لا عذر لهم في ذنبهم. من يكرهني يكره أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت معهم معجزات لم يعملها غيري لما كان عليهم ذنب، لكنهم رأوا معجزاتي وكرهوني أنا وأبي. وبذلك تم القول الوارد في كتابهم، كرهوني بلا سبب. ومتى جاء المعين الذي أرسله لكم من عند الآب، روح الحق الذي يأتي من الآب، هو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لي لأنكم معي من الأول.

0: السلام ليه كتير وليه بيجي سريع، يعني أم الداخل ومليان ضوضاء لدرجة إنه المعاني الحقيقية بقت ما بتسمع. عايزين في حلقتنا الليلة يعني نلفت الانتباه لمشكلة حقيقية حاصلة في حياتنا اليومية بشكل خاص، ما نقول حياتنا العامة لكن بشكل خاص حياتنا اليومية، لأنه دي حاجة كتير بتلاقينا. ونعيد التفكير كمان أعزائنا المستمعين في طريقة تواصلنا، وكمان نشجع على إنه الاستماع الحقيقي عشان يعني يكون في استماع حقيقي لازم كمان نركز ونفهم أكثر من غير ما نسمع.
1: أكيد أكيد. شكراً يا أستاذ إيناس، اختيارك للموضوع الشيق والحادث واللي بيلمس المجتمع بتاعنا اللي إحنا عايشين في وسطه، حتى الاستماع المتسرع والردود المتسرعة ده بقى يعني حاجة صعبة في الحياة اللي نحن موجودين فيه. فموضوع مهم جداً إنه نحن نناقشه، بعد كده من خلاله احنا ممكن نفتح الافاق ونشوف مشاهدينا رايهم شنو في الموضوع ده، انه موضوع مهم وشائك في نفس الوقت وكبير، فبيلمس الواقع بتاعنا والمجتمعات بتاعنا وكنايسنا وكل الاماكن اللي احنا بنتجمع فيها.
0: أكيد، والاستماع زي ما قلنا بقى كتير لكن في نفس الوقت بقى سريع، لأنه بقينا في عصر أي حاجة بقى بسرعة زي ما بنقول، يعني عصر السرعة. حتى استماعنا بقينا ما دارين كلام كتير، عايزين بس يعني المختصر المفيد، فالسرد الطويل والحكي الكتير ده بقينا ما قادرين، ما عندنا لو زمن نسمع ما بنستحمل. نعم، في حين أنه زمان الواحد يعني ممكن يقعد ويسمع القصص ويسأل، وكمان ممكن كمان لو نعيد. جميلة أيوة نعيد تاني القصة، لكن هسه حاليا بقينا ما عايزين السرد الطويل ده. حتى الأطفال بقينا نديهم مقتطفات قصيرة قصيرة. فعايزين نشوف يعني من سياق الموضوع شنو هو الفرق بين السماع والفهم.
1: طيب احنا لو قلنا نعرف شنو السماع وشنو الفهم، فنحن ممكن في السمع ده يا أستاذ إيناس نربط بكلمتين، يعني السمع العادي أو السمع التلقائي، بعد كده في حاجة اسمه السمع بالإنصات. فالسمع اللي هو يعني التلقائي، يعني زي أنا وإنت موجودين حس وإحنا بنتكلم، أكيد في صوت موسيقى بكون شغال، في صوت عربيات ماشي برا، يعني إنت بتسمع من غير ما شنو إنت تكون حب إنك تسمع. لكن بيبقى في أصوات بيدخل تلقائية أو بطريقة غير إرادية للحس بتاعك أو للأذن بتاعك، الحاسة بتاعت السمع، فبيكون ده سمع يعني تلقائي أو لا إرادي. في الإنجليزي بيقولوا hearing and listening.
0: أيوه.
1: يعني hearing أنت بتسمع الحاجة اللي أنت أصلا ما قدر تسمع أو غصبا عنك.
0: أيوه.
1: أنت قاعدة في الشغل مركزة مع الشغل، في زميل وصديق بتكلم، فأنت بتكون ما مركز إنه هو بيقول شنو، لأن أنت مركز شنو في شغلك. لكن حتى بتاعت الليسنينج اللي هو الاستماع بالتمعن أو الاستماع بالتركيز، ده اللي بيكون فيه الاستماع فيه وعي مقصود، يعني أنا واعي بالحاجة وأنا قاصد أسمعه، والغرض منه والحدف منه إنه أنا أفهم وليس أرد.
0: أيوة.
1: ده الاستماع بالإنصات أو بالتمعن، أنا بكون قاصد إن عايز أفهم الشخص اللي بيتكلم، وفيه بديه تركيزي، بديه اهتمامي، بديه يعني كل التواجد، أنا بكون قاعدة معك كل الحواس، يعني بقول أنا معك بسمعك كويس عشان أفهم، وبعد كده أقدر أرد وأقدر أساعد وأقدر أأكد لك إن أنا فهمت الكلام بتاعك، يعني أنا بكون موجود معك.
0: يا سلام، يعني بأمانة يعني تعريف في مكانه، وإحنا يعني محتاجين أعزائنا المستمعين فعلا نكون متواجدين عشان نصغي وعشان نسمع بشكل جيد ونعرف كيف إننا نرد. لأنه يا أستاذ أندرو فعلا دي مشكلة بقت حاصلة مش بس في الشارع لكن في بيوتنا، في أماكن شغلنا، في حياتنا بين الأزواج، بين الزملاء، بين الأصدقاء، بقى السمع ممكن يكون صعب جدا جدا. لكن أنا لو جيت في موضوع الفهم، ممكن طبعا الاستماع هو أنه أنا بستقبل الرسالة أو الكلام من الشخص اللي بيتكلم معي. فبالتالي محتاج أن أنا أركز في أنه هو قاعد يقول شنو عشان ما أقدر أرد على الكلام. لكن العكس بقى هو الصحيح.
1: بالضبط كده.
0: أيوة.
1: ده الجزئية الأول. أما الجزئية الثانية اللي هي الفهم.
0: الفهم.
1: الفهم أكيد لما نقول الفهم بنخط معه حاجة اسمه الإدراك. لأنه الإدراك بيسبق الفهم.
0: الفهم.
1: اللي فيه هنا بنقول اسمه realization أو understanding. ده الفهم والإدراك. فالإدراك يعني هي عملية بتاع العقل بيستقبل المعلومات أو الحاجات اللي هو بيشوفه كده أنا موجود مع ناس حاسس إن هي تعبانة من ملامها مرهقة. فأنا بدرك أو بشوف الحاجة ده يعني بصورة واضحة قدامي.
0: نعم.
1: لكن عشان أوصل لحتة بتاعت الفهم لازم يكون في أسباب وراء هذا التعب وراء هذا الإرهاق. احتمال يكون مريضة، احتمال عندها مشكلة في البيت، احتمال متضايقة في الشغل. ده كله حاجات بعد كده بيمشي لحتة بتاعت الفهم. الفهم في نفسه هو الاستيعاب.
0: أيوة.
1: يعني أنا بستوعب الرسالة أو الفكرة أو الموقف نفسه، يعني بعد كده أنا بحلله بفسره بعد كده يعني
0: بحاول
1: بربطه أيوة بالخبرات وبالواقع بعد كده بحلله بفسره عشان شنو يديني نتائج صحيحة.
0: نعم.
1: هذا الفهم.
0: يا إذا جينا ربطنا الاستماع بالفهم بنلقى نحن عندنا جاب كبير بين الاثنين.
1: أيوة هنا مسرعين.
0: أيوة بيجينا عندنا جاب كبير بين الاثنين. فأنا برضه عايز أسوق معايا المستمعين والأعزاء المتابعين معانا الموجودين معانا على الصفحة ونعرف يعني كده نخد نفسنا إحنا وين بالضبط. ومن خلال العنوان أو الديسكريبشن شايفين إنه سألنا سؤال آخر مرة سمعت زول بقلبك 200. كثير ما بنكون قاعدين ممكن في زول إذا كان زميل ولا جار ولا صديق بيجيك بمشكلة ويقعد يحكي ويحكي ويحكي وانت يعني يا إما بتعين له في عيونه لكن سرحته.
1: بالضبط كده.
0: حاسي بإنك انت معاه لكن لما نيجي يقولك ده الحصل
1: تقول له شارد في الزين. انت بتفكر في حاجات تانية.
0: بتفكر في حاجات
1: تانية. ما متواجد معه
0: تماما. يعني اذا قلنا الاستماع والفهم انه انا اكون متواجد في نفس الحدث وانا
1: حاضر
0: ذهنيا وروحيا وجدانيا كل شيء انا اكون موجود معك لانه انا بفتكر انه انا داير اقوله لك ده دي حاجه مهمه جدا وانت الشخص الوحيد اللي ممكن تسمعني. فاذا بقيت انت حتى الشخص الوحيد المفروض تسمعني ما سامعني فدي حتكون مشكلة كبيرة جدا فالإصغاء والاستماع احنا محتاجين له في الفترة دي بالذات يا أستاذ أندرو برغم من يعني الضغوطات والمشاكل والإحباطات المرة بينا بقينا ذاتنا ما قادرين نسمع. زول يقول لك أخي أنا ذاتي ما قادر اسمع لنفسي. فكيف فعلا زول ما قادر يسمع لنفسه هل حيقدر يسمع للآخر؟ أكيد حتكون في مشكلة كبيرة. عشان كده عايزين نشوف الفجوة اللي حصلت بيننا وبين الآخرين بسبب عدم الاستماع والفهم. الناتج منها كان شنو؟ الآثار اللي نتجت منها.
1: طيب هنا قلنا عدم الفهم أو عدم السمع بطريقة منصتة ده اللي بيخلي الإنسان ما يقدر شنو يتواجد مع شخص بطريقة. الفجوة اللي حصل قلة الإنصات ده بقى فيه كثرة الكلام. يعني كل متى بتسمع أو بتركز مع شخص بيتكلم معك ممكن أنت في الآخر بتلقى الأجوبة للردود الأصل أنت قدرت ترد.
0: أيوة.
1: لكن قلة الإنصات والسمع هو أدى لكثرة الكلام. ده واحد. ونمر اتنين الناس بقت عايزة تتكلم أكثر من ما تسمع. وتفهم.
0: نعم.
1: وده طبعا حاجة صعبة في الواقع اللي نحن موجودين فيه. وبعد كده الحاجة الفجوة الثانية الخلى الناس تبقى متباعدة مرات سوء الفهم. يعني نسبة للردود. يعني مثلا بقول لك كلامي يا ناس انت مفروض تسمع كلامي للآخر أنا دار نوصل لشنو وأنا عايز نفهمك شنو. لكن مرات يعني المؤسف في بعض المقولات السودانية يقول لك شنو كل ما تقول لي كلام يقول لك قبل ما تكمل أنا فهمتك أنت قدرت تقول شنو. فده مرات بيخلي ونحن كأشخاص عندنا يعني شخصياتنا مختلفة انطباعاتنا مختلفة. في زول تلقاه يعني صدره واسع أو صدره واسع بيقدر يحتملك وفي الواحد صدره بيكون ضيق بيقفل منك.
0: أيوه.
1: بعد كده بياخد منك موقف لسوء الفهم ده، فده بيكون بعد كده في فجوة بينك وبينه، بيكون في فاصل بينك وبينه، بعد كده بيخلي العلاقة يمشي بطريقة كويس نسبة لسوء الفهم.
0: الفهم
1: بالضبط كده.
0: صدقني يا أستاذ أندرو، أنت جيت في حتة بجد معاشة وملموسة جدا جدا. يمكن أنا، وأنا ما عايز أقول أنت، يمكن خلينا أنا أشيل نفسي كمثل، لأنه فعلا مع تسارع الإيقاع بتاع الحياة والمشاكل اللي بقت متشابهة بينات الناس ذات حتى وإن اختلفت في مضمونها، لكن يعني بقينا فعلا يعني تحس انك انت فاهم الزول ده هو حيقول شنو، وكمان مش حيقول شنو، هو داير يسمع منك شنو. فدي الحاجه اللي انا قاعد احس فعلا دي ممكن تكون خلت انه يكون في فجوه بينات الناس، ودي الحاجه اللي بتخليني انا ذاتي اذا اصلا فلان ده كل مره بقول لي يا اخي انا فهمتك، ولما انا يعني استنى منه يديني نصيحه ولا حل ولا رد يناسب مع المشكله اللي انا جايباها دي، بلقاه طالع من الشبكه تماما، ما موجود معي في الموضوع اللي انا اصلا يعني هو اساسا ما فهمني، في حين انه هو يعني مصير لانه هو فهمني، ونحن شعبي بنصير على كده يا اخي انا فهمتك انت اللي ما فاهم نفسك اصلا.
1: انا بقول شنو
0: ايوه.
1: والحاجه الثانيه برضو وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا احنا بقينا في منصة كبيرة جدا وعالم افتراضي، يعني العلاقات الكثيرة الموجودة في السوشيال ميديا، يعني تكون فريندز، تكون يعني كوميونيتي معين، مجتمع، تلقى نفسك انت عايش معهم. فالعلاقات الحقيقية المفروض يكون فيه في الأسرة أو في المجتمع أو في أماكن العمل ده بيبقى مفقودة. يعني بيبقى فجوة كبيرة جدا، تلقى الناس قاعدة في البيت، الأب والأم والعيال، كل واحد مع الكوميونيتي بتاعه او مع
0: الاصدقاء.
1: ايوه بالضبط كده. فده برضو بيحدث فجوه، مفروض الحلقه ده نحن نحاول يعني نربطه مع بعض البعض، يعني احنا نكون موجودين كاسره، يعني نستغنى من الشاشات والهواتف لفتره معينه عشان نحن نلقى شنو في تواجد، في انسجام، في علاقه حقيقيه بين البعض، سواء كنا مع اصدقاء، سواء كنا مع العائله، سواء كنا مع المجتمع بتاعنا، لازم يكون في فتره معينه نحن نقول الأصدقاء الافتراضيين الموجودين في الميديا ده شوية كده خلونا نحن في علاقة حقيقية مع الناس.
0: أيوة.
1: ده مهم جدا.
0: طيب أستاذ أندرو، هل يعني في يعني شيء حاصل في الواقع خلانا نحب أكثر شيء إننا نسمع للعالم الافتراضي ده ونكون حابين نكون متواجدين معاه؟ يعني حتى بنشوف في مثلا on social media أو على مواقع التواصل الاجتماعي بنلقى ممكن أنشئ علاقات مثلا تكون فردية، ولو ما عجبتني بلجأ للعلاقات الجماعية اللي بتكون في شكل جروبات، يعني الجروب الفلاني، يعني تلقى نفسك عندك كمية بتاعت جروبس انت يعني
1: موجود
0: فيها. فبعد كده تختار انت عايز تتواصل مع فرد ولا مع جماعه.
1: مع جماعه بالضبط كده. فحته ده برضو يعني حته محتاج ان احنا نشتغل عليه، يعني ندي الاولويه للناس الحقيقيين، الناس الواقعيين ان احنا موجودين معهم. يعني زي ما ذكرت قبل شويه، اسرتك، مكان شغلك، مكان يعني عبادتك، ايا كان انت عقيدتك، ده الأولوية مفروض ندي للناس الحقيقية لما نتواجد معهم، نتلامس معهم، وممكن نحن نتكلم معهم في مشاكلنا، يكونوا سند لنا، يساعدونا، يدعمونا، ده مهم جدا. لكن العالم الافتراضي ممكن نخليه نمرة اثنين أو كحاجة استثنائي، يعني نمرة اثنين ما نخليه هو ياخد مكان شنو
0: الحاجة الحقيقية.
1: أيوة. فده بيساعدنا، لأنه لو ما عملنا كده نحن بنكون عايشين في عالم تاني، والعالم الحقيقي عايش في عالم تاني.
0: أيوه.
1: لازم نحن نربط ويكون في بالانس بين الاثنين، يعني يكون في توافق، في توازن، عشان نحن نقدر نعيش باستقامة كده، يعني نقدر نعالج بعض الأشياء.
0: نعم. عشان كده يعني بجد انت ذكرت حتة مهمة جدا جدا، ودي بنلقاها في العالم الواقعي، انه فعلا في البيت الواحد المفروض تكون فيه كل أذن ساغية، كل زول ماخذ ركن، ماخذ له جنب، كل زول قافل نفسه في عالمه الخاص وقاعد، والغريبة إنه هو حاب يسمع لكن من ناس تانية، حتى لو ما فيهم ما مشكلة، المهم أنا يعني أنا عندي حديث مع ناس تانين، في حين إنه مثلا الأم ممكن تيجي كلكم قاعدين في الصالة، بتيجي تتكلم وتطلب مثلا شيء معين من واحد من الأولاد ولا حتى من الأبو، بيقولوا آه يا أخي إحنا سامعين ويش ممكن ترجع وتكرر الكلام ده تاني تمشي تكمل الحاجة اللي فيه ده وتيجي تلقى نفس المجموعة قاعدة الكلام اللي هي قالته أو المهمة اللي هي طلبتها منهم ما تنفذت. فنحن بقينا سامعين لكن غير عاملين.
1: غير عاملين. أيوة. بالضبط كده. علشان ده بيودينا لحتة بتاعت الانشغال. يعني الانشغال بالأشياء التانية مثلا الميديا أو الاهتمامات الخاصة ما بندى أولوية لمثلا أولياء الأمور مثلا. يعني أنت بتكون في البيت زي ما ذكرتي أبوك بيكلمك لكن أنت مشغول, يعني عندك شات معين مفروض أنت تخلصه, عندك حاجة معين مفروض أنت تخلصه, يعني ما بتكون منصب ما بتكون مركز, يعني أنت بتسمع وخلاص لكن ما بتكون مركز أو هو بيقول في شنو بالضبط والمفروض يحصل شنو. ده ده ده العالم الافتراضي اللي اتكلمنا عنه هو اللي بيبعدنا عن الحاجات دي.
0: والغريب انه حتى نحن يعني الاباء او اولياء الامور بننبه على الاطفال انهم اسمعوا اسمعوا, ولما يجي علينا احنا الكبار احنا اساسا ما مطبقين ده. انت ما بتسمع الكلام وانت ليه في المدرسه مثلا اشتكوا منك انت زول بتتكلم كثير وما بتسمع, في حين انه انت ممكن تكون برضك في نفس الموقف لكن انت ما ماخذ بالك من الحته دي. فدائما الاطفال احنا اللي بنشدد عليهم اكثر. هسه حاليا بقينا ذاتنا بقينا دايرين زول اكبر مننا عشان يقوم شنو يشدد علينا اكبر, يعني بقينا محتاجين في كل يعني مرحلة يكون عندنا الراس اللي دايما بنبه علينا. احنا فاكرين روحنا انه احنا المرشدين للعيال وكبرنا مفروض النصايح والارشادات دي ما تكون علينا, نحن نديها للاصغر مننا لاولادنا. في نفس الوقت احنا ما مطبقين ده, فده انا قاعد احس انه برضو ده جاب كبير جدا جدا. ليه؟ لانه الاطفال هم بيتعلموا مننا. يعني انت يا بابا في البيت وما بتتكلم معك انت متجاهله ما سامع الكلام, فكيف عايزنا انه انا اسمع لاخوي زي ما انت بتقول اسمع لاخوك الكبير او اسمع كلامه امك لما تتكلم معك اسمع كلامه, وانا في نفس الوقت الابو انا ما مطبق الكلام ده في البيت. فتفتكر هل في توازن هنا بين الحاجه لان الارشادات اللي نحن بنديها والتطبيق على الواقع كاحنا اولياء امور؟
1: طبعا ده ما موجود في الواقع بتاعنا, يعني كلنا بنسرع نتكلم ونتكلم ونتكلم لكن ما قاعدين نطبق. وده واقع يعني مرير ومؤلم, وقاعدين نشوف النتائج بتوع في الحياة. ليه العيال ما بيسمعوا الكلام؟ حتى الآباء بالذات أنفسهم يعني عندهم تقصير في واجبات كثيرة. ليه؟ لأنه المفروض اللي هو يعمله الأب هو القدوة, إما الرأس والأم بنفس الكيفية. الحاجة اللي أنت بتقوله أنت محتاج تطبقه عشان الجيل الجاي يطلع جيل صالح وجيل مستقيم. لكن كل الآثار اللي قاعد يحصل حسي ونحن قاعدين نحصد نتائجه عشان نحن بنقول كلام ما بنطبق, والأبنائنا برضو بيعملوا بنفس الكيفية. يعني بابا وماما بيطبقوا وعايزين أنا نطبق كيف. فده حاجة مهمة جدا, لازم نحن نطبق اللي بنقوله وبعد كده نوفي ذاته. حتى العيال مرات بنوعدهم ما بنوفي لهم بالحاجات اللي مفروض نحن نعمله, فالوفاء ده مهم. بيعلمه هو إنه كيف يكون أمين ويكون صادق وينفذ الكلام اللي هو يتعلمه في البيت في المجتمع برا.
0: نعم.
1: وده مهم. وفي سرعة بتتدفق المعلومات الكثيرة من البيت ومن الأسرة ومن السوشيال ميديا ومن الأماكن الكثيرة, تلقى زول بسرعة عايز يرد, عايز يتكلم بسرعة لكن ما عايز يسمع. ليه؟ لأنه كلام في البيت, كلام في المدرسة, كلام في الشغل, كلام في السوشيال ميديا. تلقى شخص معبى يعني مليان سامع حاجات كثير, فيديوهات أخبار, أول ما تتكلم في موضوع تلقى هو فاهم كل حاجة,
0: فاهم كل حاجة,
1: عايز يتكلم على طول. يعني ما عايز يسمع لأنه مشهون بكلام من أطراف أو من مصادر مختلفة. ده الأزمة بتاعنا,
0: ده الأزمة بتاعنا. ونحن العاملين فيها فاهمين بقينا ما قادرين نفهم. أيوة. لأنه فعلا زي ما قلت بقين الأطفال بيجوا يعني ملمين بكمية من المواضيع وعندهم حصيلة بتاعت معلومات فائقة جدا جدا. يعني الحاجة ده أنا قاعد أحسها فاتت راحت علينا زي ما قاعدين نقول. لكن كده خلونا مع بعض كده مستمعينا وأحبابنا الموجودين معانا على الصفحة نشوف يعني القابل حصل بيننا وبين الآخرين, وخاصة إذا إحنا مسكنا في إطار الأسرة هل حنقدر فعلا نعيد الانسجام ده, انسجام في التفاعل في الكلام والونسة اللي يعني الحاجة اللي بقت ضايعة, يعني القعدات الجميلة زي بتاع الزمان يا أستاذ أندرو بقت تقريبا مفقودة داخل الأسر نسبة ل

0: أيام زمان يعتبر يعني لبعض الناس أحلى أيام الحياة، لأنه الدنيا كانت بسيطة والحياة كانت بسيطة، حتى الناس كانت بتسقي للناس اللي هي كبيرة، تسمع للناس الكبيرة، مثلا بيسمعوا للمعلم، بيسمعوا لشيخ الحلة، بيسمعوا يعني للحبوبات وللأجداد الناس الكبيرة. فالناس زمان كان ما لاقي فرص تتكلم زي حسي، يعني ما لاقي فرص تتكلم زي حسي. ليه؟ لأنه اللي بيتكلم يا زول خبير، يا زول أستاذ، يا زول يعني عنده خبرة في الحياة، عنده تجارب. كل الناس بتيجي تقعد يعني قدامه عشان تسمع هو بيقول في شنو، وكلامه بيكون كله حكمة وكله معرفة. لكن الزمن اللي احنا فيه زي ما قلت فيه محاسن كثيرة، لكن فيه برضو يعني سلبيات كثيرة جدا. الطفل الصغير زي ما ذكرت حاسة 12 سنة بياخد معلومات من مصادر مختلفة، يعني ما محتاج لقيت يا ناس تجي توعيه في حاجة.
1: أيوه.
0: يعني هو عارف أكتر منك
1: أصلا
0: يعني فده بقى مشكلة عشان انت تتكلم معه تقول له ده غلط يا حبيبي وده كده، الموضوع بيكون صعب. دي لأنه عارف أكتر منك.
1: أيوه.
0: ويعني ده تحدي بالنسبة لنا في الحياة.
1: وزمان كان أبسط حاجة إذا الطفل ما سمعك في البيت بتشيله تودي وين؟ لأستاذه في المدرسة.
0: بالضبط كده. أيوة. أيوة
1: المادة ما بيسمع الكلام في البيت، فبتلقى إنه في يعني باك أب بالنسبة لك اللي هو الأستاذ، لأنه ده يعني هو نمرة اثنين بعد الأسرة.
0: أيوة. أيوة. أيوة. لكن إحنا افتقدنا العصر ده يعني، لكن نتمنى طبعا يعني بالتوعية نوعي عيالنا ونوعي الكوميونتي بتاعنا عشان إحنا نقدر برضو يعني نلحق في فرصة، في فرصة لأولياء الأمور اللي لسه مقبلين إن هم يعني يجيبوا عيال يقدر يربون بطريقة كويس، والموجودين برضو يشتغلوا عليهم. يعني في طرق كتير ممكن تساعدنا إنه العيال يبقوا في أحسن صورة زي ما نحب نشوفهم يعني.
1: أمين يا رب، أمين. نصلي من أجل أولادنا إنه ربنا يديهم يعني بجد أذن ساغية، حتى مش الأولاد، حتى نحن برضو يعني ندعي إنه ربنا كده يدينا بصيرة ويدينا إدراك ويدينا كيف نقدر نفهم حقيقي ونسمع. والسمع ده خلينا كده وإحنا قاعدين يعني في قاعدة بتاع صفة كده بيننا وبينكم، نبدأ من البيت. إحنا الليلة ما عايزين نتكلم يعني كتير خارج إطار الأسرة، لأنه أي حاجة زي ما بيقولوا خلونا نبدأ من أول حاجة من البيت، وبعد كده نطلع نشوف باقي الأماكن التانية اللي بنكون متواجدين فيها بصورة يومية. إذن أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحب بكم، وسعيدين جدا بكل زول جاء انضم لنا في اللحظة دي. وأكيد برنامج صباح بلدنا برنامج كده بنطرح فيه مواضيع جميلة ومواضيع أكيد مرات بتكون من مقترحاتكم أنتم. فحباب كل الناس اللي جات وانضمت لنا، سعيدة جدا جدا بكل زول جانا في صباح بلدنا. عندنا ماركو الطيب بيقول سلام الرب عليكم، ما استأذنتك يا أستاذ أندرو عشان نشوف كمان الأصدقاء والمتابعين معانا. عندنا ماركو الطيب بيقول سلام الرب عليكم، أهلا ومرحب بك يا صديقنا ماركو، وسعيدين جدا بوجودك معانا وأجمل صباح عليك، ورينا رأيك شنو في موضوع الليلة. وإذا في موقف يعني قابلك أو مر بك في حياتك، أو أنت أصلا ذاتك يعني مارسته على زول تاني في إنك يعني جاو بيحكي ويسرد سرد طويل جدا جدا وإنت سرحت في لحظة وما قدرت تفهم وطوالي رديت، قل لنا يعني انت كيف ممكن تتصرف في موقف زي كده. اهلا ومرحب كمان ب مزن بتقول يا رب اهلا ومرحب بك يا صديقتنا الغاليه، وسعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معانا. او مازن، فاهلا ومرحب بكل الاحباب يا مازن، صباح الخير عليك. ادومه والدنوبه بيقول سلام عليكم، اهلا ومرحب بك يا ادومه، اجمل صباح عليك وسعيدين بمشاركتك وبطلتك ووجودك معانا. أبونا بيقول يا رب العالمين آمين إنه يرجع يعني ترجع بلدنا أحسن مما كان يا رب، وده أكيد بتضرعاتنا وبصلواتنا وبأدعيتنا إنه يا رب يعم السلام والاستقرار في بلدنا الغالية السودان. صديقنا فضل تاور حبابك وأهلا ومرحب بك بيقول أحيي الأستاذة الجميلة. شكرا يا صديقنا فضل وضيف الحلقة الكريم وكل المتابعين الأوفياء، تحية تليق بالقلوب النابضة، وأقول بلهجة حاسمة ومباشرة إننا حينما نصل إلى مرحلة مرحلة نسمع فيها الأصوات ولا نفهم المعاني، فهذا ليس مجرد سوء تفاهم عابر، بل هو إعلان صريح عن موت سريع.

0: خطير للإنسانية وانحدار خطير في التواصل البشري. فالأزمة اليوم ليست في غياب الكلمات، بل في مجاعة الإنصات الحقيقي، بعد أن تحولنا مع الأسف إلى مجتمع من المتحدثين الأنانيين، حيث الكل يصرخ والكل يريد أن يثبت أنه على حق، بينما اختفت تماما فضيلة الانحناء الفكري والعاطفي لسماع الآخر. وذلك أقولها بأعلى صوت إلى القلوب التي عجزت عن الاستماع بصدق، هي قلوب ماتت فيها النخوة الإنسانية. فالاستماع بالقلب ليس ترفا عابرا أو صدفة تتكرم بها على من حولنا، بل هو أصل الآدمية وعمودها الفقري. ومن يعجز عن سماع أنين أخيه أو فهم صمت قريبه فقد جرد نفسه من أسمى صفات الوجدان. أستاذ فضل، بجد رسالة حقيقية مليانة، وفيها تقريبا مجمل المحاورة اللي احنا ممكن نكون جهزناها يا أستاذ أندرو، وحابين نتكلم. ودي الحاجة اللي بتعجبني جدا جدا في متابعين راديو سمر، بقدر شنو يعني التفاعل جميل، وإنهم بيتعمقوا في الموضوع جدا جدا. فأكيد سمعت الجزئية اللي أنا قريتها، لأنه رسالة طويلة قريتها من رسالة الأستاذ فضل، وهو بيسلم عليك طبعا.
1: شكرا لك التحية يا أستاذ فضل.
0: نعم. عندك تعليق على الرسالة دي؟ بيقول الزول في حتة القلوب التي عجزت عن الاستماع بصدق هي قلوب ماتت فيها النخوة الإنسانية.
1: بالضبط كده، يعني ده نفس التعبير اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يعني احنا الإنسانية بدأت كل واحد عايز يثبت نفسه، يعني عايز يثبت نفسه، لكن هو ما عايز يسمع للطرف الآخر. فده حاجة طبعا يعني موصف في الحياة اللي احنا عايشين. والحاجة المهمة برضو ان وسائل التواصل الاجتماعي زمان زي ما قلت كان ما موجودة على كده، لكن ادت الحق لكل شخص منبر.
0: أيوة.
1: يعني انا ممكن اقول فيه كل حاجة الرأي بتاعي، وانقض الطرف الثاني واحكم عليه. يعني منو بديك الحق؟ ما بديك الحق. يعني انت ما بتسمع، لكن انت عندك كل الحقية في المنصة بتاعتك
0: انك
1: تهاجم وتتكلم وما قدرت تسمع. فده واحد من السلبيات اللي حصلت، انه يعني وسائل التواصل ادى الحق لكل حد ممكن هو يعبر عن رايه، وبقى في قليل من المستمعين وكثير من المتحدثين.
0: نعم.
1: يعني الكل عايز يتحدث والقليل عايز يستمع.
0: نعم.
1: كانه بقى لايف ستايل، يعني انت لو ما اتكلمت كانك انت شنو، انت ما عندك وجود.
0: ايوه،
1: انت لازم تتكلم عشان تكون شنو،
0: عندك وجود.
1: عندك وجود.
0: نعم. وبقينا نقلع على الفرصة بتاعت الكلام قلع.
1: بالضبط.
0: يا أخ ما خليتني أتكلم، وأنا أنا لو اتكلمت كان حسمت الموضوع من بدري. ففعلا بندي الحق لنفسنا في إنه يعني دي مفروض يكون عندنا فرصة في الكلام، لكن فعلا منو المفروض يسمع؟
1: بالضبط كده. وأثناء إحنا بنتكلم، يعني من أداب الكلام تخلي زول يكمل كلامه، بعد كده يتوح لك الفرصة أنت تتكلم. لكن احنا بقينا مسرعين، يعني انا بتكلم معك وانا منصت، ما منصت عشان انت بتقولي في شنو، عشان انا بجهز ردود قبل ما تتخلص الكلام. انا عايز ارد، انا مستعجل. يعني يوحي لك كده اندرو ده مركز معك عشان هو بيفهمك ومركز معك، لكن لا بالعكس، هو مستعجل انت متين تخلص عشان هو عايز يرد.
0: نعم.
1: ولو تأخرت برضو في الكلام وعطلت في الحديث هو ممكن شنو،
0: يقاطعك.
1: ايوه، انا مستعجل،
0: يقول لك خلاص انا فهمت انت عايز تقول شنو.
1: تقول شنو؟ خلينا
0: انا اقول لك رايي. طيب انت حتقول رايك على اي اساس؟ انت اساسا ما كنت ساكت وما كنت يعني مصغي او منصت يعني بكل يعني تواجدك وجدانك وده كل، يعني انت حترد تقول شنو. ففعلا انت عارف يا اندرو، زمان كده خلينا اتكلم لك عن النسوان شويه. قال زمان طبعا الرجال بيحسوا انه يعني قعده السيدات قاعدة صعبة جدا جدا. يقولوا النسوان ديل بيسمع عن بعض كيف دي بتتكلم ودي بتتكلم، يعني في الدقيقة الواحدة ممكن كلهم بيكونوا بيتكلمن. طيب بيقولوا بيسمع منه. اتخيل النسوان اللي بيتكلموا ديل كلهم في لحظة واحدة ممكن كلهم يكونوا سامعين بعض، وممكن كلهم يردوا
1: في نفس الوقت.
0: ممكن كلهم يردوا برضو في نفس الوقت وكمان بصراحة الرد ممكن يكون شافي جدا جدا. أيوة. أو في طبعا في الردود الطاشة دي.
1: أيوة.
0: لكن هسه حاليا برضو أنا ما عارفة اتنقلت العدوى دي من يعني من السيدات لبرضو جلسات الرجال. فبقى يعني أنت ممكن برضو تأكد أو تنفي أو تأكد الحتة دي. فبقى برضو حتى جلساتهم فيها نوع من الثرثرة والضوضاء. يعني تقريبا يعني العدوى دي انتقلت. فبقى تاني ما في ما تقعد توصف تاني النسوان قعدتهم هي البراهه اللي فيها جوطه وقعده الجبن ومن اللي بتسمع التاني والكلام بالشكل ده. هل لاحظت حاجه زي كده انه يعني حتى معشر الرجال او جلساتهم وقعداتهم بقى فيها برضو نوع من المحادثات السريعه والغير مرتبه والردود الغير متوقعه؟
1: أنا أعتقد يعني بقى في نفس الحاجة اللي
0: ما تقول أعتقد تقول أي ناس
1: ليه؟ يعني أنا ممكن نرجع لورا شوية ونقول زمان لأن يعني العصر القديم زي ما أنا قلت وأنا هنا بنفتقده في هذه الأيام. يعني عصر كان جميل يعني كان فيه نوع من الحدودية نوع من الالتزام نوع من يعني خصوصية. يعني تلقى الرجالة شوية في حتة والسيدات في حتة معين وكان ما في خلط زي الوقت اللي احنا فيه. لكن الوقت العصر اللي احنا فيه بقى عصر شنو؟ كلنا مع بعض.
0: مع بعض
1: ضغوطاتنا مع بعض تحدياتنا مع بعض حتى اللايف ستايل بتاعنا بقى شنو مع بعض. يعني تلقى الراجل في وسط السيدة ده عادي تلقاه قاعد بيتكلم معهم بتجاوب معهم بنفس الكيفية والست بنفس الكيفية. فزمان الكلام ده كان ما في. يعني يمكن نقول ده عدوى عشان احنا بقينا شنو حياتنا بقى
0: مع بعض.
1: يعني مع بعض وضغوطات الحياة برضو. يعني ضغوطات الحياة بخلي الناس الواحد ما قادر يتنفس لازم يقول أي كلام في أي حتة وبأي أسلوب بأي شكل. ليه؟ لأنه مضغوط من جوا ما مستقر في الداخل بعد كده بيحاول يتنفس في الخارج بأي شكليا كان عشان يحس انه هو مستريح شوية.
0: نعم بأمانة غيرته يعني كده شفت لي شوية يعني قال لي شفت لي شوية قلبي. لكن
1: الرجال ممكن يرفضوا الفكرة
0: هم
1: بيعلقوا
0: طبعاً.
1: فأنا آسف لو
0: إذا في زول حيتعارض معاك أنا بتوقع يكون فضل. لكن برضو احتمال برضو يأمن معانا على نفس الكلام. مشكلة يا أستاذ أندرو كل الناس اللي بتتابعنا وبتسمعنا إنه بجد ما في حاجة بتتجاب من الخيال. لكن كل الحاجات حتى الأمثلة والحاجات اللي بتقولها بتكون طالعة من الواقع. يعني لأنه واقعنا فعلا اختلف. الحياة بقت سريعة. الإيقاع سريع جدا جدا. المشاكل بقت متشابهة. الأحداث بقت فعلا قدامنا نفس اللي بمر بيه وأنا احتمال لتكون أنت حتمر بيه بعد يومين أو تكون مرت بيه أصلا في سابق الزمان. يعني فمجرد ما يعني يقول يا فلان يا أخي يا جماعة تخيلوا أنا الليلة لما جيت مهري لقيت آي أنا زاد أنا لسه ما تميت كلامي. فنفس الموقف اللي أنت مرت بيه مر بيه أنا قبل أسبوع. فأنا عايز طوالي أنا أخذ منك يعني زي كأنك أنت بتسلمني نقطة وأنا بعد كده أكملها وبعد كده أديها للتاني والتاني كملها. فبقت المواقف متشابهة والحكي كله متشابه. فعشان كده أظن دي الحاجة اللي بتخلينا نكون متداخلين في بعض وما مستني. يعني أنا لا أستنى كده خلي حقك ده حصل لك اللي أنا حقي حصل لي أصلا من قبل يومين ثلاثة وهو نفس الحدث. فدي الحاجة اللي بتخلي فعلا تشابه الحياة والأحداث والتجارب حتى اللي ممكن تمر بينه.
1: أي بالضبط كده. يعني زي ما أنت ذكرت هنا في واقع إيقاعه سريع إيقاعه سريع والضغوطات طبعا زي ما قلت هي ده أكتر الأشياء اللي بيخلي الإنسان هو عايز يتكلم بسرعة عايز يفصفض بسرعة. ليه؟ لأنه نحن ما عندنا ناس يعني بيسمعونا بيسمعونا. فجلسات بتاع المشورة مهم عشان كده في الوقت الحالي تلقى في مكاتب كتير بتاع مشورة بيقعدوا مع الناس عشان يسمعوهم. عشان هو في البيت كزوجة وزوجة ما قادر يتواصل جيد مع زوجه وزوجته مشاكل كثيرة مع أولاده مع المجتمع اللي هو موجود فيه في الشغل ما قادر يتواصل تواصل جيد. عشان كده بيشوف حد مشير أو شخص هو بيثق فيه عشان يسمعه يحكي له يعني مشاكله وتحدياته. يعني يلقى نوع من الطبطبة ونوع من المساندة والدعم لنفسه. أغلب الناس اللي بتسارعوا ويتكلموا كده هو مضغوط عايز حد يسمعه عايز حد يسمعه. فلما يكون ما في زول بيسمعك أنت ما حتقدر تسمع زول. ليه؟ لأن أنت ما لقيت زول قاعد يعني سمعك وشاف احتياجك مشاعرك كده.
0: نعم.
1: فأنت بتضطر أول ما تسمع زول بيتكلم أنت على طول شنو؟
0: عايز تتكلم.
1: عايز تتكلم. عايز ترد لأن الموضوع نابع من جوا.
0: أيوة.
1: يعني أنت تعبان من جوا يعني عايز تتكلم.
0: نعم. يبقى ده الكتمان والتراكمات.
1: أيوة.
0: اللي ممكن تكون حاصلة برغم إنه يا أستاذ أندرو إحنا بنكون قاعدين داخل مجموعة. لكن في نفس الوقت يعني بتحس بإن بالوحدة كده. ففي وسط الجماعة محتاج لزول واحد بس إنه اللي يكون مركز معك ويسمعك. وحتى بنشوف يعني من خلال كلامك الأطباء النفسيين بقدر شنو يعني الحمد لله في يعني هم عندنا ما شاء الله كتار جدا. وممكن دي حاجة إحنا كمجتمع سوداني ما كنا بنعترف بها بشكل كبير. لكن هسع مع الضغوطات ومع الظروف المرت على بلدنا ظروف الحرب وكده فبقينا فعلا محتاجين لده. زمان انت مجرد دكتور نفساني هذول انت مجنون.
1: انت مجنون.
0: ايوه
1: ايوه البوردين لدكتور نفساني.
0: هي دي مشكلتك. هي المشكله دي كمان مشكله مع الناس. ما كلنا مرينا بمشاكل اصعب من كده. انت بس داير لك زول يسمعك. لكن الزول المفروض يسمعني ده هو ما موجود. فبنمشي يعني لزول يسمعنا بقروش بمقابله بادويه بحاجات كثير يمكن بقت دخيله علينا كمجتمع سوداني ما كانت موجوده. زمان لما الجد يكون موجود في البيت يا سلام دي قمة الراحة والشفاء النفسي وكمان حتى الروحي. ليه؟ لأنه بديك يعني حديث يشفي نفسك وروحك ويطيب كمان خاطرك. فبتلقى يعني في زول بيسمع لك زول بديك نصايح زول يعني عنده أذن صاغة مستعد في كل زمن. وحتى من ما يشوف ملامح وشك أنت داخل بقول لك تعال يا ولد الليلة مالك كده.
1: يعني بالضبط كده.
0: نعم.
1: فزي ما أنت قلت لازم نحن بجينا نمشي للناس اللي بندفع عشان نحن نسمع. لكن بيكون طبعا فرصة كويس إنه نحن كأولياء أمور في بيوتنا نحن نبدأ نعالج الأمور ديت. يعني الأمور ده محتاج معالجة بيبدأ من التربية والتنشئة. يعني وده ممكن زمان ما حصل بطريقة واضحة لكن كان الدنيا كان تمام أو الخير كان موجود. لكن في الوقت الراهن يعني محتاج كأب أو كأم في التنشئة تربي الأبناء طريقة كويس عشان هم يسلكوا بطريقة كويس بيكونوا مصلحين في المجتمع. عشان ما يتأثر بعدين بالمجتمع أو بالواقع. يعني الواقع بيعلم أكثر من البيت.
0: نعم.
1: والمدرسة له جزئية
0: والشارع
1: له جزئية كبيرة جدا.
0: نعم.
1: فأنت لو أسست كويس يعني بيغنيك عن حاجات كثيرة ممكن يحصل في الشارع. في طبيعي هو يتعلم في المدرسة حاجات وطبيعي يتعلم من الشارع حاجات.
0: نعم.
1: عشان ده بيكمل الكيان بتاعه. لكن مهم أنك تأسس كويس عشان هو شنو يكون انسان
0: يكون
1: سوي.
0: أيوه.
1: انسان يعني كويس
0: قايم يعني على الاقل على مبادئ ثابته.
1: بالضبط كده.
0: نعم.
1: عشان الاضطرابات الكثيره ده ممكن نقول من التنشئه او من الاحداث اللي حصل لزول هو كبير. فده كله بيخلي الانسان مرات يحس انه هو تعبان من جوا وعايز.
0: نعم.
1: يرد بسرعه وعايز يسمعه.
0: نعم. تخلق تشوهات داخل الإنسان. فبجد برضو عندنا يعني مستمعين ومتابعين معانا وشاكرة جدا جدا لمشاركاتهم. عندنا أبو آدم حامد بيقول صباح الورد عليكم أستاذ إيناس وأستاذ أندرو صباحكم جميل بيسلم عليك. آدم حامد. آدم حامد تقريبا هو مع يعني بتعرفه.
1: لك تحية يا آدم.
0: آدم طمنا على حالك وأحوالك والمدام وإن شاء الله نسبيت كلهم بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا بطلتك يا أستاذ الباش مهندس آدم ونتمنى يا رب تكون دائما متواجد معنا في صباح بلدنا وباقي برامجنا الموجودة على صفحة راديو سمر. كمان أبو القاسم إبراهيم بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة يا رب. شكرا لك يا صديقنا أبو القاسم وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية. إقبال محمود مسالي بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر أحلى صباح بوجود جدو أندرو منورنا ليت الرب يبارك حياتك. عندك بنتك هنا
1: شكراً شكراً لك، تحية من على البوت.
0: بيسلم عليك. شكراً يا صديقتنا إقبال، وبنسعد جداً يعني لما يكون في ضيف معروف أو يعني قريب واحد من المتابعين، فبنحس يعني إنه نحن فعلاً يعني متواجدين. فحباب كل الناس، مامون صديق بيقول صباح الخير الأستاذ إيناس وأندرو، معاكم نتطلع لطفرة وعي. يا سلام يا أستاذ مامون، أنا سعيدة جدا جدا بطلتك ووجودك معانا، وانت كمان اكيد حتكون اضافة جميلة للموضوع. مستنين مشاركتك وكمان تفاعلك مع حلقة اليوم. ابو دريج بيقول صباح الخير لكل المستمعين، مستمعي راديو سمر، الموضوع بجد حلو جدا في ظل الواقع الان في السودان، بنجد جلسات اجتماعية الناس بتحكي مع بعض، لكن الخوف بيتغلب عليهم، لكن بحاولوا إنهم يصنعوا واقع ليسمعوا مع بعض، وبيحاولوا يحل مشاكل بعض، وده فعلا واقعنا زي ما قلنا. جلساتنا إذا كانت رجالية ولا خاصة بالسيدات كلها عن مشاكل، إذا ما بقت مشاكل عن الأولاد بتكون مشاكل عن الواقع الحالي، وكمان مشاكل عن أزمة المعيشة وضغط الحياة أو مشاكل الحرب. تقريبا دي المشاكل اللي ممكن تكون مستحوذة على جلساتنا كلها.
1: الجلسات اللي نحن نقعد فيه وبنحكي فيه مشاكلنا مهمة جدا. ليه؟ لأنه ده واقع يعني معاش ونحن شايفينه، وده بيساعدنا يعني طول
0: نشفى.
1: أيوة، طول ما أنت بتلقى زول أنت بتحكي له مشكلتك، ده بيساعدك أنك أنت تفضل عندك أو الحمل اللي أنت شايله بيكون في طرف تاني بيقدر يسمعك، وبعد كده أنت من خلال ده أنك أنت بتشفى زي ما انت قلتي، يعني بتشفى لما يجي وقت تاني يتحلق الفرصة تسمع، ممكن انت تسمع بتمعن، وبتكون ما عندك حاجة جواك مخليك انت مستعجل عشان ترد. فنحن حلقتنا يعني مركزين في حتة ليه الردود بتاعنا بقت سريعة، لان احنا ما دارين نسمع، فممكن مربط الفرس يكون عشان نحن لينا تراكمات حاجات كتيرة، جروح وعدم فهم وسوء، يعني حاجات كتيرة بيخلينا احنا ما قادرين نستمع للطرف الآخر.
0: نعم، فبنشجع على جلسات زي كده يكون فيها ترويح عن النفس
1: وفضفضة
0: الزول، يعني احتمال من خلال حديث ده وده وده أكون لقيت يعني حل مشكلتي أو روحتها حتى عن الضغط الكبير اللي موجود في داخلي. ففعلا يا أستاذ أنا ما متذكرة هو منو الرسل بالضبط، لكن بجد كلام حقيقي وواقعي، مشاكلنا بقت كثيرة جدا جدا، وكمان حتى يعني يمكن ما يكون عندنا مقابل عشان نذهب نمشي لأي طبيب نفسي وكذا، فمرات جلستنا بتكون فيها شفاء، يعني ما نخليها جلسات تزيد علينا، لكن جلسات بيكون تساعد. يعني فيها تساعد لأن احنا نتخلص من مشاكلنا المتراكمة.
1: هو ذكر حتى مهم، قال المحتاجة وعي.
0: أيوة،
1: حتى الوعي ده الوعي مهم، دي مهمة، يعني وإحنا قاعدين في حياتنا وبنتكلم مع بعض محتاج وعي. الاستماع هي مهارة،
0: نعم،
1: محتاجة لتدريب.
0: يا سلام،
1: يعني مهارة الاستماع، يعني ما أي زول بيقدر يستمع.
0: استمع، نعم،
1: يعني لازم ندرب أنفسنا ولو ساعة ولو ساعتين، يعني نص ساعة، يعني ده مهارة نحن محتاجين ننمي. طول ما زول بيتكلم معك أنت تحاول تركز، حتى جواك بتكون أنت مستعجل، لكن أصبر، قول لنفسك أصبر.
0: أيوة،
1: أصبر خليه يكمل، لأنه لما يكمل أنا زي ما ذكرت في الأول ممكن نهاية كلامه، عندنا المثل اللي بيقول العبرة في شنو؟
0: في الخواتيم.
1: أيوة، يعني ده مثل سوداني ولا أنا ما أعرف،
0: لكن أيوة.
1: يعني أنت الكلام اللي عايز تقوله مستعجل له ده، ممكن هو لما يخلص كلامه يديك الرد وأنت تبقى نفسك مرتاح، ما محتاج تتكلم.
0: أيوة،
1: يعني توفر كلامك ده تقوله في حاجة شنو تانية مفيدة ممكن يصلح الشخص أو يصلح الجلسة.
0: نعم، أمين يا رب. يعني حابة كده أستاذ أندرو، شكلنا تكلمنا كتير، وكمان حابة أدي فرصة لأحباب المستمعين إنه إذا في أي زول عنده مشاركة، عنده أي تعليق، أي تفاعل حول موضوع حلقتنا الليلة، بكل ود وترحاب أكيد حنستقبل رسائلكم، حتى لو اختلفت معانا في الرأي بقول لك اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، لكن إحنا محتاجين الليلة نتونس ونفضفض وكمان نشارك بعض. وإذا مريت بأي تجربة يعني أنت كنت فيها قاسي على زول جاي يحكي لك، برضو قولها، واحتمال واحد موجود معنا على الصفحة يستفيد من التجربة دي وما يكررها مرة تانية، إذا كان لزميل ولا لصديق ولا حتى لواحد من أفراد الأسرة. طيب برايك شنو أستاذ أندرو، نطلع علينا فاصل ونرجع نواصل؟
1: تمام. تمام.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء وسعيدين بطلتكم وبوجودكم معنا، وأكيد الحديث دائما بيكون جميل وممتع وشيق لما يكون في يعني تبادل في التفاعل، خاصة إذا بقت في إضافات جميلة بنسعد جدا جدا بيدا. وإنتوا المستمعين عودتونا على دا، يعني راديو سمر مستمعينا دائما أوفياء يا أستاذ أندرو، بتلقى طبعا مشاركات جميلة جدا جدا زي ما كنا بنقراها قبل الفاصل، وأكيد حنرجع برضو ونشوف الناس اللي حتكاتبنا وتراسلنا في الفترات الجاية. وبنوه للناس كمان اللي بتسمعنا على الابليكيشن، ممكن إذا عايز تراسلنا راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد حكون مستنية رسائلكم وكمان مشاركاتكم. حتى بقول سلام لكل زول بسمعنا عبر الستلايت، بقول لكم أهلا ومرحب بكم في صباح بلدنا. نرجع لموضوعنا أستاذ أندرو، وأكيد من خلال يعني الكومنتات اللي إحنا قريناها ممكن بسوقنا لحتات ممكن تكون برضو عميقة جدا جدا. الكتاب المقدس يتكلم عن السمع، وبنشوف آيات كثيرة جدا جدا بتتكلم عن الإصغاء وعن الاستماع، وبعد كده عن الفهم والإدراك.
3: طيب قبل ما نمشي للنقطة دي خلينا نشوف مثلا متين الكلام بالنسبة لنا كمؤمنين بكون ضرورة نحن نتكلم. هل نحن نتكلم في أي وقت، في أي مناسبة، في أي ظروف؟ فمفروض إحنا الردود بتاعنا يكون في أوقات يعني مناسبة، نبقى مستمعين أكتر من ما إحنا شنو
2: متكلمين.
3: يعني الكلام لما يكون في الضرورة، يعني لازم تتكلم كمؤمن لما الحتة يكون ضرورة إنك تتكلم. لكن ما ضرورة ممكن تسوكي يعني عادي حد لو يتكلم. يعني ممكن تسمع للآخر مثلا في الضرورة، لما تكون أنت شايف فيه ظلم معين أو حد بيتظلم، فأنت محتاج إنك تتكلم عشان تنصف الحق. يعني ده ممكن الضرورة اللي بيخليك انك تتكلم يعني وتنصف الحق، او لو شفت فيه تعليم خاطئ او اي كلام خاطئ انت بتتكلم عشان تنصف، او بتكون عايز تحذر حد معين من خطر هو ممكن يتعرض له، او يعني حاجة بيسبب له أذى، فانت محتاج تتكلم في الحتة دي. ده بيكون من مسؤوليات حياتك انك انت لازم تتكلم في الحتة ده. والكتاب بيعلمنا انه شنو، نحن ما نخرج كلمة ردية من أفواحنا، لكن بل كل كلمة يكون شنو صالح للبنيان. يعني أنت كمؤمن حاجة ما صالح للبنيان أنت ما محتاج ترد. يعني مرات ممكن يكون في كلام بيتقال يعني سواء كان مؤذي سواء كان له سواء كان، فأنت محتاج لازم ردودك أو كلامك يكون صالح للبنيان ومملح. يعني يكون كلام فيه مليان تشجيع، كلام مليان تعليم، كلام مليان تعزية، كلام مليان يعني تعليم. ده بيكون ضرورة، أنه أفسس 4:29 يقول لنا خلينا نحن كلامنا يكون صالح للبنيان ومملح كمان.
2: نعم، وكمان زي ما ذكرت أنه نكون سامعين مصغيين أكثر مما نكون إحنا متحدثين أو متكلمين. برضو في آية بستحضرها بتقول كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. فكل ما تكلمنا كثير أكيد بتكون في معاصي وبتكون في أخطاء مرات وعدم فهم
3: أكيد.
2: لكن لما أنا أكون مصغي بكل جوارحي أكيد حتكون يعني ال بيطلع بعد كده كلام حكمة، كلام فيه فهم، كلام فيه نصح وفيه إرشاد ممكن يستفيد منه الآخرين. لكن كلام السرسرة والكلام الكثير اللي المرات اللي بيكون ما في محله زي ما انت قبل قلت ممكن يدخلني أنا كمان في حتى ممكن تكون ضيقة مع الناس.
3: الإبطاء في السمع مهم جدا يا ناس.
2: نعم.
3: يعني ده بيساعدك انت تفهم وتدرك. فيعقوب 1:19 ويخلينا نحن نكون شنو مبطئين في السمع. سمع. يعني لازم انت خليك مبطئ في السمع، ما تستعجل عشان تتكلم. وفي امثال برضو بقول الانسان اللي هو بيتكلم قبل ما يفهم الامر هو شنو غبي او هو ما فاهم. ده مهم جدا، يعني انت لازم تسمع الموضوع لحد يخلص نهايته وبعد كده انت ترد. فلما قال نحن نبطئ في السمع ما بمعنى انه نحن ما نرد، لكن لما نجي الوقت المناسب
2: نرد،
3: انت ترد في الوقت المناسب، والرد بتاعك ده لازم يكون برضه شنو صالح للبنيان. فمهم جدا احنا نكون مبطئين لحد نخلص نهايه امر الكلام وبعد كده نقدر شنو نحن بنرد. ليه؟ لانه في الرد مرات بيكون في كلام مجرح. عشان في امثال برضه يقول شنو يعني الكلام، يعني الكلام اللين بيصرف
2: الغضب.
3: يصرف الغضب، يعني لو في زول بيتكلم بحرقه ومستعجل وكده وانت محتاج برضه ترد، لا انت لازم يكون في ضبط النفس، خليه يتكلم يخلص الكلام للاخر، بعد كده انت ترد بالكلام اللين اللي فيه صلاح اللي فيه بنيان اللي فيه نمو.
2: نعم. لأن الكلام الصعب برضو بهيج.
3: أيوة السخط. أيوة.
2: بدل ما يكون أنت يعني حضورك حضور خير ممكن تكون
3: أيوة.
2: تقوم الموضوع والناس ما تقدر تحل الحاجة دي. وفي ناس حريفين جدا جدا في ده. فدين ناس، خلينا نرجع لك زمان لما كنا نشوف أقول لك ناس المديدة الحارة.
3: أيوة.
2: فإحنا ما عايزين نكون زي كده، لكن عايزين فعلا حضورنا في جلساتنا في حل مشاكلنا نكون يعني إضافة حقيقية صالحين في في حديثنا في نصحنا في إرشادنا، الناس تقدر تاخده ويعني نشارك في الحل بدل ما نأزم المشكلة ونخليها تتفاقم وتبقى أكبر. كمان في سفر إشعياء بيقول تسمعون سمعا ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون. نعم.
3: يعني هو ما بمعنى أنه هم كانوا ما سمعين، لكن هم مش عايزين يدوا مساحة عشان هم يفهموا. يعني رغم في تعليم كان بيتقال وفي حقائق واقعية قدامهم، لكن هم ما عايزين يفتحوا المجال المساحة عشان هم شنو يفهموا ويطبقوا. وده اللي بيحصل عندنا.
2: أيوة.
3: يعني شخص بيتكلم انت ما بتخليه هو يخلص عشان تفهم الامر نفسه.
2: نعم.
3: لكن انت مستعجل وبتكفل كل المساحات والممرات انك انت بترد بسرعه. فالسكوت يعتبر حكمه، يعني ما السكوت او الصمت احنا ممكن ما نقول انه يعني خوف او عدم ادراك او عدم فهم او كثره الكلام برضو ما دلاله على الجهل.
2: نعم.
3: لكن الصمت ده حكمة، كونك انت تصمت أثناء ما الشخص بيتكلم بيديك انت المساحة وبيديه ذات المساحة، ويكون في أريحية بيناتكم انه انت يقدر يوصل الفكرة بتاعه بكل يعني أريحية، وانت تقدر تفهم بعد كده تقدر ترد.
2: نعم.
3: فبولس قال لتيمتاوس في رسالة تيمتاوس الثانية 2 قال له أفهم ما أقول فليعطيك الرب شنو فهم في كل شيء. يعني انت أفهم الكلام أنا بقوله لك، بعد كده الله يديك شنو تفسير وفهم وشرح في ده. لكن انت يا ناس انت لو ما فهمت انا اصلا قاعد نقول لك شنو فانت ردك اكيد بيكون شنو ما حسب الكلام انا قادر نقول
2: عكسي وتماما. نعم.
3: فانت لازم يعني تفهم كل شيء او افهم ما اقول، بعد كده فالرب بيعطيك شنو فهم في كل شيء. فلو ما فهمت الكلام ده يعني صعب انك تفسره، فصعب انك تشرحه، صعب انك ترد.
2: نعم. يعني كلامك ده رجعني برضو لحديث قبلكم احنا ذكرناه في انه زمان الناس بتقعد في مجالس الحكماء عشان تاخد الحكمة والفهم منهم. يعني بيكون في زول واحد واقف بيتكلم والكلام فعلا بيكون درر، يعني كلام فيه تعليم. لكن هسع زي ما قلت احنا بقينا عايزين فرص عشان ما أيوة. نتكلم كلنا بقينا متحدثين. وزمان كان يعني حتى الحكيم اللي بيتكلم ده كل الناس كانت قاعدة بكل أدب وبكل احترام للإنصات والإصغاء ويحفظوا من الكلام ده ويقتبسوا في حديثهم وفي جلساتهم مع الآخرين. يعني أقول لك زي ما قال الحكيم فلان في لما كان قاعد معنا في الجلسة الفلانية. لكن حسا حتى حديثنا بقى ما في اقتباسات، ما بنقتبس يعني أقوال
3: من ناس
2: مختبرين. أيوة.
3: ناس لهم خبرة في الحياة.
2: بالعكس احنا بنقول زي ما قالت الفنانه الفلانيه زي ما قال
3: أيوة.
2: زي ما قال مينو يعني ما بيكون فيه حكمة
3: ايوه وكلام ما بيكون فيه مصداقية. او كلام ما فيه حاجه بيبني اصلا او بيقدم يكون أيوة. كلام عباره عن كلام. فمهم جدا انه نحن نسمع ونسقي وبعد كده نرد. والمحاره ده لازم ننميه في حياتنا اليوميه حتى ولو بناخد دقائق بسيطه نتدرب عليه. فمرور الوقت نلقى هنا مستمعين جيدين وبنقدر نسمع الطرف الآخر. لأنه عدم سماعنا للطرف الآخر ما هنقدر نكمل بهذا المستوى.
2: نعم.
3: يعني المستوى ده لقدام هيكون صعب. كل واحد ما عايز يسمع التاني حتى لو كان كلامك مفيد. لأنه كلامك ده ممكن ألقى في أي منصة تاني. وده كده بيدمر العلاقات وبعد كده بيكون في فجوة كبيرة زي ما ذكرنا في الأول. والتواصل بيكون ضعيف والحياة ما بتمشي بالطريقة اللي مفروض يعني تمشي
2: بيها. طيب رأيك شو ناخد برضو رسائل من الأصدقاء والناس المتابعين معانا لأنه أنا يعني بجد حديثهم قاعد يعجبني جدا ومداخلاتهم ومشاركاتهم برضو قاعد تكون مفيدة خاصة لموضوع الحلقة. إذن حباب كل زول بتابعنا أهلا مرحب بك مرة تانية. يعني كترنا من التحايا والترحاب لأنكم أنتوا غاليين علي جدا جدا وأكيد بنبسط جدا. إذا في تعليق واحد وصلني أنا طوالي بحاول يعني أشوف و أقرأ التعليق. طيب صلاح عوض بيقول سلامات النابغة إيناس والمتواضع جدا الأستاذ أندراوس بارك الله فيكم وفي خدمتكم. صلاح عوض بسلم عليك.
3: شكرا جدا.
2: أهلا ومرحبا بك يا أستاذ صلاح وسعيدين بطلتك وبوجودك معنا. بقول مطلوب منكم يا أستاذ إيناس حلقة عن الصحة النفسية عشان بجد أنا شايف نص الشباب عندهم مشاكل نفسية واكتئاب من مشاكل الحياة. معلش طلعت من موضوع الحلقة سامحوني. بالعكس انت ما طلعت من موضوع الحلقة يا أستاذ صلاح لكن ده تنويه مهم جدا جدا يمكن يكون كان فايت علينا لكن فعلا زي ما ذكرنا انه مرات نحن بندفع مقابل
3: عشان شخص يسمعنا
2: وده هو الطبيب النفسي اللي نحن يعني ذكرته انت كمان يا أستاذ صلاح. فمحتاجين يعني ان شاء الله يعني الفريق كله كده يشوف اذا قدرنا انه يعني يكون معانا ضيف نفسي يقدر يتكلم عن الموضوع ده لأنه الشباب فعلا يا أستاذ أندرو واقعين في مشاكل زي دي كتير ما قادرين نسمعهم ما عندنا ليهم يعني حتى براحة بتاعت وقت عشان نسمعهم.
3: كل وقتهم جري وضغوطات على الحياة محتاج شخص فعلا يسمعهم.
2: نعم. بيقول الحلقة عنوانها جميل وكبير أنا أفتكر من الاحترام والأدب والذوق نسمع للشخص المحتاج للحل أو محتاج لطمأنينة أو دعم نفسي لكن للأسف أسمح لي أقول في الزمن ده أنا في رأيي الشخصي بيقى ما في زول نحكي له أصلا. شفت يعني بجد يا صلاح ايوه وصلنا لمرحله صعبه جدا جدا. بقول وهو بكمل الرساله بتاعته كان ممكن زمان كان ممكن تحكي لاي زول كبير بس هسع لا ينفع شيخ ولا قسيس ولا شماس ولا حتى امهات الكنيسه قليل منهم بس بيتكلموا بحكمه. اسف بس ده اسف اقول الكلام ده لكن بس ده الحاصل. بس فوق الكلام ده في ناس كتار مننا بيفهموك غلط أو نحكي لزول مشكلة حاصلة لنا ما شخص عزيز ونفس الشخص اللي حكيت له المشكلة يخلي المشكلة أكبر أكتر ودي حاجة خلتنا ما نحكي ولا عايزين حتى نسمع ذاته. أخيرا خلونا نسمع بعقل ولا نحكم إلا بوجود الشخصين مثلا ونتكلم بحكمة ونتعلم من الأخطاء عشان نطبق الكلام ده كله لازم تكون إنسان أمين وصادق. كل الحب راديو سمر حب كبير لكم يا أستاذ صلاح. إحنا شاكرينك على إنك يعني فعلا بجد أسرت نقطة ممكن تكون حقيقية وواقعية معاشة في حياتنا خاصة حياتنا اليومية. يعني تكلم زي ما احنا ذكرنا قبل فايدة الناس الكبار اللي بيكون عندنا في البيت جد وعمه المين ما تجي خاشي من برا يشوف وشك يعني فيه تفاصيل كده حكي وشك براه وبيحكي فبيناديك يا ولديك تعال مالك الحاصل شنو فبتبدأ تحكي. هسه حاليا المشكلة اللي بيحكيها علينا صلاح في انه هسه ما في زول عشان يسمعك وذاته بقينا ما دارين نسمع ذاته. ليه؟ لأن المشكلة اللي بتحكيها هسه حاليا بدل ما الزول يحل عليك ممكن يكبرها بشكل أكبر. وأزيد على كده كمان يا صلاح بأنه ممكن المشكلة اللي أنت بتحكيها تمشي تلقاها بقت قدام. فبقى بدل الاستماع بيكون في سرسرة ونقل كلام وتشهير ويعني تشوي سمعة في أنك أنت يعني استأمنت أو أمنت مشكلتك دي لزول حس أنه هو المفروض كان المردود يكون غير كده. زي ما أنت بادلته الاحترام والتقدير مفروض هو كمان برضو يستقبل المشكلة دي ويديها كل التقدير والاهتمام بأذن ساغية بكل حضور وجودي عشان مشنو يسمع معك. فلكن هو إحنا بنلقى عكس ده تماما.
3: هو طبعا لمس حاجة مهم جدا في واقعنا هو في مجتمعنا السوداني. يعني إحنا لا ننكر ذلك في ده وفي ده يعني الكل موجود. لكن يعني بشجع صلاح برضو وكل المشاهدين في كل مكان إنه مرات يعني في حالات لا يعمم.
2: نعم.
3: يعني في مواقف وحالات لا يعمم. زي ما في ناس فعلا فقدت الثقة في بعض الناس في الحياة فعلا في فقدان ثقة. ليه؟ لأنه أشخاص تعرضوا لمواقف وفعلا المواقف ده اتحول لأذى للشخص اللي مفروض يلقى الدعم ويلقى الحلول للمشكلة اتأذى من من من الناس اللي هو كان وثق فيهم. وبنفس الكيفية أو في الصعيد الثاني يوجد برضو في ناس أمناء وناس صادقين يعني إنه ممكن شنو لسه ما تقابلنا معهم عشان هم يساعدونا. فبشجع يعني مشاهدينا يعني لو حصل موقف تمام انت يعني كشخص بتعبر عن المواقف وبتشرح الواقع اللي حاصل لكن برضو بيكون كويس انك تدور لسه او تفتش لسه برضو في ناس لسه أمناء وفي ناس صادقين وفي ناس لسه بيساعدوا الناس. يعني حتى ده
2: يعني
3: فعلا
2: موجود.
3: أنا حتى ده يعني صعبة فعلا.
2: أيوة.
3: يعني نتكلم فيه
2: بتعميم.
3: بتعميم لكن في فعلا الناس فقدت فيهم ثقة وفي ناس الكويسة لسه ممكن نحن شنو نلجأ لهم هم بيساعدونا وبيدونا كل الدعم.
2: نعم. فيا أستاذ صلاح لسه الدنيا بخيرة. أيوة. أنا بشجعك على ده. ما نفقد ثقتنا في الناس أكيد. ربنا بيرتب أكيد. ناس أمينين ناس عليك. يكونوا صادقين بمحبتهم وبوفائهم وأمانتهم معنا. أكيد. فيعني استبشر خير يا أيوة. يا صلاح. وأكيد المرة الجاية يعني احتمال ألقى رسالة غير كده. وأتمنى لك كل التوفيق يا صلاح. وفعلا مرات التجارب يا أستاذ أندرو قاعد تخلق فينا حاجات صعبة جدا جدا ممكن تكون. نعم نعم. فدل بتخلينا ناخذ مواقف من
3: كده.
2: الناس. فزي ما قال أستاذ أندرو يعني التعميم مرات قاعد يكون صعب لكن الناس اللي أنا اتأذيت منهم.
3: أيوة.
2: ففعلا رسالة ممكن تكون موجهة لهم يا ريت. يعني كمان يعني نطلب من ربنا إنه يلمس قلوبهم يكون في تغيير حقيقي لأنه بجد يا أستاذ أندرو يعني التجارب الصعبة اللي بتجي من خلال الأحاديث الخاصة اللي أنا بجي يعني بحكيها وبفتكر إنه أنا حلقة أمانة وصدق منك وتقدير حتى لإنه أنا جيت وخصصتك من بين كل الناس عشان أنت تكون المصغي لمشكلتي قاعد يكون صعب جدا جدا. المردود قاعد يكون ألم ووجع وكسرة في كمان في القلب.
3: ده رسالة عبر الأسير لكل المشاهدين يعني الناس اللي بيضعوا فيك ثقة أنك شخص سواء كنت مشير سواء كنت راعي سواء كنت شيخ سواء كنت أي قائد نوع ما يعني الناس اللي بتثق فيك وبتجيك أنت يعني خليك أمين.
2: نعم.
3: خليك أمين. مرات إحنا يعني مشاكل الناس يعني لو نحن يعني ما اتعاملنا معه بأمانة والصدق وكده يعني بنأذي الطرف الثاني وبيكون في حتة نحن ممكن نكون ما مدركين ممكن الأذى بالشخص ممكن يفقد الثقة في كل الناس.
2: نعم.
3: فده بيكون صعب بالنسبة لك أنت كخادم لازم تختبر نفسك كخادم في الأول كقائد كشخص مسؤول.
2: نعم.
3: يعني تختبر نفسك وتصحح نفسك انت في الاول بعد كده تقدر تساعد الناس التانيين.
2: نعم.
3: ليه؟ لانه احنا بنحكم بالمظهر.
2: ايوه.
3: لكن الله الوحيد اللي بيعرف القلوب ومختبر الكلى وبيعرف النوايا والدوافع بتاع الانسان.
2: نعم.
3: فالشخص لما يجي الجالك زي ما انت قلتي يعني بختارك من دون الناس فانت خليك امين معه.
2: نعم.
3: خليك صادق.
2: أيوة.
3: قدم الحاجة اللي هو محتاجه واحتفظ بالسر.
2: مه.
3: فممكن لما تعالجه أو تقدم له كل الدعم، يعني الإشادة اللي هو بيديك أو الله نفسه هيكرمك ويرفعك ويباركك ويخليك أنت يعني سند لناس كثيرة. نعم. ساعدك في خدمتك.
2: نعم. عارف يا أستاذ صلاح، مرات في مواقف كده بتكون إحنا بنشوفها كان هي بسيطة وصغيرة وشكل هزار يعني وكذا، فلكن يعني بجد مرات زي ما بنقول تكمن الحقيقة في الهزار اللي انت قاعد الهزار اللي انت قاعد تهزره معي ده. مثلا أنا دي أكون يعني بينه كان وبينك الموضوع، لما يكون في الجماعة يا أخي المرة فاتت انت ما جيت قلت لي كده كده، يعني كان حاجة بينه وبينك، فإحنا ما عايزين نكون زي كده، بالعكس زي ما قال أستاذ أندرو نكون ناس أمينين ومحتفظين بالأسرار. وفي برضو واحدة من العادات الصعبة جدا جدا بتحصل داخل أسرنا مثلا، بالذات بتأثروا بها أكثر المراهقين، فتلقى المراهق ما بيحب الفكرة دي نهائيا. أنا جيت يا أبوي صارحتك مثلا عندي مشكلة مع صاحبي وأبوه مثلا يتدخل تدخل ما كان منصف، فأنا زعلان من الحتة دي وتكلمت معاه وكلام ما حلو وشنو شنو. فلما نيجي يعني الموضوع ده كان بينه وبينك وخلاص انت اديتني الارشاد والنصح وانتهى الموضوع، فلما نجي يقعد اعمامه يجي ولا خيلانه يا اخي الولد ده بيقى سلوكه ما جميل،
3: يفتح الموضوع
2: وكمان بطريقه ما كويسه. فاول حاجه المراهق ما حيرضى حاجه زي كده، حيحس بنفسه انه يتحرك دخل في احراج مع اعمامه ولا خيلانه و الجرح من أبوه،
3: إهانة بالنسبة له.
2: فإذا أنا عندي موضوع تاني تابوي ما الشخص الأمين أنا تاني ممكن أجي أحكي لك الموضوع ده. فنحن حتى الآباء مرات بنكسر قلوب وخاطر أولادنا، فإحنا ما محتاجين لي ده. وأما الأمهات حدث ولا حرج، يعني بنتي سودوا فعلى دعم.
3: هو كويس إن إحنا نفتقر ببعض.
2: أيوة إذا كان الحديث افتخار جميل،
3: لكن مشاكل الناس وظروفهم وتحدياتهم والحاجات الخاصة لازم نحتفظ به، لأنه الحاجات دي اسمها خاصة. لو كان عامة هو كان مشى في النادي
2: أيوة.
3: ومشى في الحفلة ويتكلم، لكن عشان حاجة ده خاص
2: أيوة.
3: هو جاك أنت كشخص وما قاعد مع اثنين ثلاثة، لكن كشخصك عشان هو بيثق فيك وعايزك تسمعه وبعد كده تساعده. لكن لما أنت تسمعه وتاخد منه كل الكلام وتمشي تقوله، فهو مفروض كان يقوله اصلا في النادي
2: في العام
3: علن. لكن يعني محتاجين احنا برضو نكون يعني امنا مع انفسنا قلبي الجالنا، احنا يعني نكون فعلا بيلقى سول قلبه وهو بيجي لنا. وانا زي ما قلت انه ده بيساعدك في خدمتك، بيساعدك في حياتك، وانت بتكون يعني سند لكثيرين.
2: امين. نرجع لمشاركة الأحباب والأصدقاء وبرحب بهم مرة تانية. عندنا صديقنا مؤمن صديق، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي، بقول نحتاج فعلا نسمع بعض خاصة في إطار الأسرة الصغيرة، وده الحس إحنا كنا اتكلمنا فيه، وذلك عن طريق ترتيب الأولويات وعدم السماع للشواغل أي كانت أهميتها. وشكرا أندراوس على التصنيف العلمي للسمع، ده التعريف الأول لو أنت متذكر إحنا كنا نتكلم فيه. حابين نشكرك يا أستاذ مامون على يعني المداخلة الجميلة دي، ففعلا إحنا زي ما قلنا ذكرنا كثير عن الأسرة، ولأنه الأسرة هي يعني مهمة جدا جدا، منها بيطلع الفرد يا إما سوي يا إما كمان عنده مشاكل وتشوهات ممكن تكون نفسية يمارس على الآخرين خارج الأسرة. فإحنا لا عايزين نطلع إنسان سوي، شاب يكون جميل خلق وأخلاق كذا يشهد به يعني في المجالس. فإحنا لو ما بدينا من البيت أكيد برا حيكون صعب جدا. فكمان برجع بيقول أكرر الشكر للأستاذ أندراوس على توضيح ماهية الفهم والإدراك، والشكر مسبقا للأستاذ إيناس التي قادت النقاش فكانت الفائدة. يا سلام، أنت يعني كلامك الجميل يا أستاذ مؤمن، وده يدل على جمال قلبك. ويعني إحنا حاولنا نبسط الموضوع وحاولنا كمان أنكم تكونوا مشاركين في الحديث الجميل الطيب، وأستاذ أندرو برضو وفى وكفى في الحديث.
3: وذكر حتى مهم بترتيب الأولويات، ده مهم جدا.
2: نعم.
3: يعني إحنا موجودين كأسرة، يعني لازم نكون عندنا وقت إحنا بنبعد عن الشاشات، و وعن بعض الحاجات اللي بيشغلنا. فده مهم جدا يعني يكون عندنا وقت للأسرة مع بعضنا البعض، نشوف مشاكلنا، نشوف ظروفنا. العيال بيجوا من المدرسة، أدوكم شنو والحاصل معاكم شنو؟ طيب. بابا جاي من الشغل، حصل لك شنو في الشغل وتحدياتك وكذا؟ ماما تعبانة في البيت، نقوم نساعدة. يعني نأخذ وقت حتى ولو بسيط، نحن نبعد عن الشاشات، نبعد عن التلفونات، نسأل عن أحوالنا، وده مهم بيساعدنا. لكن لو نحن ما بنعمل كذا، كل واحد فينا بتلفونه وبابا في اللابتوب ومش عارف عنده محاضرات والتاني وبيذاكر، ده لو يتكرر بنكون إحنا قاعدين في بيقول شنو في
2: يعني بؤرة يعني كده صعبة يعني لو اتفجرت. أيوة
3: فجوة كبيرة هنا في الغربة.
2: أيوة
3: يعني هنا في البيت،
2: في بيت واحد لكن في غربة. يا سلام،
3: يعني كل واحد في حتة لكن ما في انسجام، ما في تواصل، ما في يعني كل واحد في
2: غريب عن التاني.
3: عن التاني بالضبط كده.
2: يا سلام، وده يعني بجد يا أستاذ أندرو حاصل جدا جدا وبكسرة. يعني حتى الأمهات بيجوا ما قايمين بدورهم الحقيقي. يعني أنا يعني بتكلم عن تجارب كثيرة. يعني المحمول ده صعب جدا جدا، شتت الأسرة بطريقة ما عادية. إحنا بنفتكره نوع من الرفاهية. يعني معقول ولد فلانة عمره 3 سنة جابوا له تلفون، أنا ولدي عمره 11 12 سنة ما يجيبوا له؟ فبنفتكر إنه يعني من حق أي طفل إنه يكون ممتلك لهذا المحمول الأساسا يعني ببوز الفكر والإدراك. يعني ممكن يكون مفيد في جوانب إذا هو فعلا محتاج له في في في في ناحية
3: في مرحلة معينة.
2: أيوة أنا ذاتي كأم أقدر يعني احتياج الطفل ده في مرحلة بالضبط هو محتاج لده. لكن بنلقى حتى الأم هي ذاتها واحدة من المسؤوليات الفقدتها الاستماع أو الإصغاء والإنصات الجيد للأولاد. فتلقى الأم مشغولة 24 ساعة مع صحباتها، تسوق أونلاين، فيديوهات كل دقيقة ماشية. فالطفل يجي وهو محتاج، ممكن يكون ما أكل، محتاج أنه يأكل. يا ماما يا ماما يا ولد أمشي خليني. بعد ما خلص الفيديو ده بعدين هو الفيديو ده شنو؟ فيديوهات أنت بتتفرجي فيها، بتسمعي، يعني أنا ما أعرف. لكن بجد فقدنا المهام الأساسية والرسمية اللي بتكون داخل البيوت بسبب إنه نحن ما قاعدين نصغي ونسمع لبعض، وبعدين نقعد نشتكي من أولادنا إنهم هم ما بيسمعوا.
3: بالضبط كده، عشان نحن أصلا ما بنسمع.
2: أيوة.
3: يعني يقول لك بابا ماما أنت ما أنت مركز، فبكرة بعد بكرة لما أنت يكبر تقول له يا ولدي يا بنتي ما بيسمع ليه؟ لأنه أنت لما هو كان صغير ما سمعته.
2: أيوه.
3: فهو بيطبق نفس يعني الحتة إنه ما حيسمعك. ولما يطلع برا خلاص ثاني ما بيسمع.
2: نعم، ونقعد نتذمر ونهيج ونزعل، الولد ده جاب السلوك ده من وين؟ حيكون جابه من وين؟ ما هو من نفس البيت الواحد اللي أنتوا عايشين فيه أغراب عن بعض. نعم. فبجد شكرا يا أستاذ مأمون على النقطة الجميلة، ترتيب الأولويات والنقاط الجميلة اللي انت ذكرتها. ملاك يوسف بتقول صباح الخير والبركة، وبترسل قلوب جميلة حبابك يا الغالية ملاك، وسعيدين جدا بوجودك معانا، أجمل صباح عليك. وكمان بش أحمد بيقول بشير أحمد بنقول لناس راديو سمر يناس لك تحياتي لك بكل فخر والتعزاز، وأيضا ما ننسى ضيفنا والأستاذ أندرو بقول لك صباح مبروش بالورود. أيضا بجد موضوع جميل جدا خالص نحن وجدنا نفسنا فيها، وبشكركم كثير. يعني بتكلم بقول لك يعني صباح صباح ليك مفروش بالورود، يعني تحية صباحية جميلة لك يا
3: أحلى فضل. تحية لك الكلام الجميل.
2: نعم. طيب هيثم منار الجند الخفي بيقول صباح الخير يا زميل هيثم، وسعيدين جدا بوجودك ومشاركتك معنا. بقول صباح الخير والبركة المبدعة إيناس، شكرا. وضيفنا العزيز أستاذنا أندرو، منورين الصباح، منورين الصباح وراديو سمر، مرحب بك يا غالي. خطوة قال لك جميلة وعظيمة ومباركة. بقول تحية لكل المستمعين والمتابعين من كل مكان، أهلا بكم في صباح بلدنا. الموضوع في غاية الأهمية، إنه نسمع ونفهم، إنه نسمع ونفهم، محتاجين نكون مستعدين كمان إنه نعرف أهمية السمع، والأهم نفهم كمان.
3: تمام، كلام زي العسل. شكرا يا هيثم.
2: أكيد شكرا يا هيثم، وهيثم من الناس اللي عندهم أذن ساغية بسمع يعني كويس، وبعد كده يقدر يفهم، خاصة يعني إحنا هنا كزملاء مجننين يعني كثير. فربنا يباركك يا هيثم. شكرا للمشاركة الجميلة. تاني أكيد سعدنا بكل الأحباب وبكل الأصدقاء ولكل الناس اللي شاركتنا في يومنا ده وفي موضوعنا الجميل ده. موضوع يعني يمكن يعني من براه كده نحسه هين وما عادي ومنزات البقى يسمع التاني، لكن لما نقعد نخش في عمق الموضوع أكيد بنلقى إنه في خطر حقيقي واقع علينا وعلى مجتمعنا وعلى أولادنا وعلى أسرنا وحتى على بلدنا. فبنشوف بذكر بلدنا دي إنه حتى الحكومات اللي ما بتسمع لشعبها كتير قاعد تفقد حاجات كتيرة.
3: أكيد. نعم أكيد فعلا، يعني مرات بكون في صوت، عشان كده بقول الاستماع ليس فقط إنه الشخص الأعلى، الشخص الأدنى هو اللي يسمع أو الكبير بس هو اللي بيتكلم والصغير هو اللي يسمع.
2: أيوة.
3: في واحد اسمه رشاد بيقول مثل كده، يقول لك خذوا الحكمة من أفواح المجانين.
2: أيوة.
3: يعني تسمع لي زول، لكن بيكمن الرد هو اللي مشكلة. يعني أنت أسمع كتير بتكلم بسيط. تمام. يعني حتى الحكومات والسلطات ممكن الناس التحت هم شايفين حاجة معين يعني مفروض يحصل عشان يحصل فيه استقرار ويحصل فيه تقدم ونمو، لكن عشان انت لما تكون في السلطة فوق بتشوف التحت شنو. يعني انت عندك أجندة وعندك
2: صلاحية والسلطة
3: وعندك مخطط للسنة وللعام لازم يتنفذ، فعشان تسمع الرأي ده ممكن يكون شنو بيضر المصلحة بتاعك أو ممكن بيعطل الخطة اللي انت واضعه. لكن مهم تسمع لكل الفئات العمرية، كل المستويات التعليمية، يعني يكون من كل الفئات، نساء رجال، متعلمين غير متعلمين، كبار صغار، يعني تسمع وتغيم بعد كده. فده مهم جدا السمع. فنرسل رسالة زي ما قلت للمشاهدين، السمع ده مهارة محتاج نحن ننميه. يعني نحن ننميه. زمان لما نسمع يمكن لو سمعت الحلقة وانت بتشاهدنا ده مهارة نحن لازم ننميه كل يوم عشان لقدام نحن نقدر نسمع ونسقي بطريقة جيدة.
2: جميل جدا. وكمان عندنا صديقنا جمال ويلسون. حبابك يا صديقنا جمال، افتقدناك الليلة من بداية حلقتنا ومحاورنا اللي بديناها، لكن أن تأتي خير من أن لا تأتي. حتى إذا جيت متأخر ما عايزين نقول لك إيد بونس، لكن حبابك وأنت حتشيل الخواتيم الجميلة. صباح الخير بيقول للأستاذ إيناس والأستاذ أندرو، موضوع الحلقة اليوم جميل. قبل أن تحكي مشكلتك لأي شخص مهما كانت كانتو في المجتمع، الرجاء الحذر لذلك عندما نتعامل مع شخص ما في الأمور الشخصية وسرد أسرارك. خذ لحظة قبل الإفصاح لأسرارك. هذا التوقف ليس ترددا، بل هو خطوة محسوبة تمنحك وقتا للتفكير بدقة وهدوء. وبيقول تذكر أن الصمت وكتم سرك أحسن من المتسرعة أو التسرع. تميزك في ضبط أعصابك يجعلك مختلفا في عالم مليء بالمتسرعين. البطء هو إشارة خفية على الثقة. عندما تفصح أسرارك بسرعة قد تبدو متوترا أو غير واثق. عندما تبطئ في الحديث فإنك تظهر أنك تقدر أهمية كلماتك وتجبر الطرف الآخر على الاستماع بانتباه وتقديم لك أفضل مشورة.
3: كلام ممتاز وكلام في قمة الأهمية.
2: نعم.
3: يعني أنت قبل ما تقول أسرارك اختار الشخص بعناية.
2: مناسب. نعم.
3: يعني اختار الشخص بعناية، وأثناء جلوسك مع الشخص من البداية أنت محتاج تحكي كل حاجة. يكون في مقدمات، ممكن يكون في جلسات تانية، جلستين ثلاثة.
2: أيوة.
3: بعد كده تلقى في أريحية وفي مجال مفتوح ممكن يعني تقول فيه كل الكلام اللي ممكن انت تقوله. لكن من اول مرة لو جيت متسرع وقلت الكلام ربما الشخص ده ما يكون امين، بعد كده انت هتكون يعني مجروح وسبب لك اذى كبير جدا. لكن طول ما انت بتختار شخص تتكلم معه ابدأ بخطوات، بجلسات، بلقاءات، ما كل مرة تقول الحاجة مرة واحدة. يكون في لقاء اولي بتختبر فيه الشخص وتشوف مدى ميولك لو.
2: نعم.
3: أريحيتك لو. بعد كده بتنزل الكلام شنو
2: شوية شوية, شوية, شوية. فعلا احنا يعني بجد يا أستاذ جمال شكرا على التعليق ده. الحاجة اللي فاتتنا زي ما أنا قلت شفت المستمعين أيوة كيف بيضيفوا لنا, محتاجين فعلا نستشف من خلال قعداتنا ويعني حديثنا مع الطرف الآخر ده إذا هو فعلا

0: ندرس مهارات الخطابة.
1: بالضبط كده.
0: عايزين كمان يكون ندرس مهارات الاستماع. نعم. فده بيخلينا إنه نحن كطرفين نكون متوازنين. أنت بتحكي وأنا بسمع, في التالي أنا حقدر أديك المشورة اللي ممكن تكون حقيقية وتكون صالحة بالنسبة للمشكلة الموجودة قدامنا. محمد ديسكفر بيقول الكتاب المقدس هو المخرج تقريبا ولا المرج, ما قادرة أقرأ الجملة دي يا أستاذ ديسكفر. ممكن ترجع وتكتب لنا تعليق الثاني عشان أنا أقدر يعني أفهم القصد شنو.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع قفير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 13. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
2: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
1: وضرب لهم هذا المثل:
2: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
1: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى نادها إليه وقال لها:
2: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
1: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
3: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
1: فأجابه عيسى:
2: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
1: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونه، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
2: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
1: وقال أيضا:
2: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
4: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
1: فقال لهم:
2: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك،
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
4: اخرج من هنا واهرب،
3: لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
2: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

والتاني احترت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت ايديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما انت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح العاشر. بعد هذا عين المسيح 72 آخرين وأرسلهم قدامه 2-2 إلى كل بلدة ومكان حيث كان ينوي أن يذهب، وقال لهم:
2: الحصاد كثير لكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، فأنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لا تأخذوا معكم محفظة ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي دار تدخلونها قولوا أولا: السلام على هذه الدار. فإن كان هناك رجل السلام يحل سلامكم عليه، وإلا يرجع إليكم. وأقيموا في نفس الدار تأكلون وتشربون ما يقدمونه، لأن العامل يستحق أجرته. فلا تنتقلوا من دار إلى دار. ومتى دخلتم بلدة ورحب أهلها بكم، فكل ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته بينكم. لكن متى دخلتم بلدة ولم يرحب أهلها بكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار بلدتكم الذي لصق بأرجلنا نحن ننفضه عليكم. إنما اعملوا هذا، أوشك الله أن يقيم مملكته. أقول لكم إن حالة سدوم في ذلك اليوم ستكون أسهل من حالة تلك البلدة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا. فلو جرى في صور وصيدا ما جرى عندكما من معجزات لتاب أهلهما من زمن بعيد. وعبروا عن ذلك بأن جلسوا لابسين الخيش وعلى رؤوسهم الرماد. لكن حالة صور وصيدا في الحساب ستكون أسهل من حالتكما. وأنت يا كفر ناحوم، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني.
1: ورجع 72 فرحانين وقالوا:
3: يا سيد، حتى الشياطين تخضع لنا بقوة اسمك.
1: فقال لهم:
2: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق. أنا أعطيتكم السلطة لكي تدوس الحيات والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء.
1: في ذلك الوقت امتلأ عيسى بالفرح بالروح القدوس وقال:
2: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والعلماء وكشفتها للبسطاء. نعم يا أبي، لأن هذه مشيئتك الصالحة. أبي أوكل لي كل شيء. لا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن، والذين يشاء الإبن أن يكشفه لهم.
1: والتفت إلى تلاميذه وقال لهم على حدة:
2: هنيئا للعيون التي ترى ما ترون، لأني أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا.
1: وذات مرة قام واحد من علماء الشريعة ليمتحن عيسى فقال:
4: يا معلم، ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟
1: قال له عيسى:
2: ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فيها؟
1: أجاب:
4: أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب الآخرين كما تحب نفسك.
1: فقال له:
2: جوابك صحيح، اعمل هذا فتحيا.
1: لكن الرجل أراد أن يبرر نفسه فقال لعيسى:
4: من تقصد بذلك؟

0: آخرين.
1: أجابه عيسى:
2: كان رجل نازلا من القدس إلى أريحا، فوقع في أيدي لصوص، فنزعوا عنه ثيابه وضربوه، وتركوه بين حي وميت ومضوا. وتصادف أن أحد رجال الدين كان نازلا في نفس الطريق، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى، وبنفس الطريقة وصل عند المكان أحد خدام بيت الله، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى، لكن سامريا كان مسافرا، وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق عليه، فاقترب منه، وصب زيتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته، وأخذه إلى فندق واعتنى به، وفي الغد أخرج عملتين من الفضة، وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، وإن أنفقت أكثر من هذا أدفعه لك عندما أرجع. ففي رأيك أي واحد من هؤلاء الثلاث قام بالواجب نحو الذي وقع في أيدي اللصوص؟
1: أجابه عالم الشريعة:
3: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال عيسى:
2: اذهب واعمل مثله.
1: ولما كان عيسى وتلاميذه في الطريق وصل إلى قرية، فأضافته سيدة اسمها مرسى في دارها، وكانت لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي المسيح لتسمع كلامه. أما مرسى فكانت مرتبكة بالشغل الكثير، فجاءت وقالت:
4: يا سيدي، ألا يهمك أن أختي تركتني أشتغل وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: أجابها عيسى:
2: يا مرثا، يا مرثا، أنت مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. مريم اختارت أحسن نصيب ولن يؤخذ منها.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله نبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، مقابلة موسى وهارون مع فرعون. المقابلة دي حصل فيها شنو؟ تعالوا نعرف.

0: هنا نو عادي دانيه دي تونا تومي فريتي امبالي بديانيات امس هنا نو عادي دانيه دي تونا توحالاقة تاياتي اتفاعيت ناسيبيو وريويت ياتوا غالويت لهانايتوا تاليج اويت ناسيبيو امباتيو امبالي بديانيات ماليا وانقوانا موسى ادهاي فجر كروماب ارا فرعون ايام تكوينيو بايا سويا وانقوانا باك اندهو انيب اوضي جيكسا افلاي بارا انيب ابدينيت تونا ادگيرين باري اوغيك تنبيك باروكوا ادابتايكوا ادهايوكوا اقوايكوا تيفاب هوكنا ايفدق اندي امسري قوا تيفاب ايتب ايادنا اري بارا هوي اكويرنيب وهاش هن تيفاب ايتب اندي لكن بين اومبي غوشيني هاش ايش اندي بينتوي اري انيب اودي اكويرني تيفاب داي كيدين افلاي اني انقنا اوم هاشيب ايفيت تونا ايكن تندية انيب اودهيو ادهيوكو وواسي انده تون تموجزاتيت علامة اري ليت ايكت تنده ديا ايده انقنا قيدا تيفا ديگواتيا فرعوني تسرايهو ادابتايه قواهو تيفاب اتبنا مصريب وهاش كسو اري اتيفا داي ايان ماليا فرعون موسى و هارون و وليكيايت جيغانا اوم هاشيب توي وكواسانايوكنا داي تكراما فرعنا ايدي لكن موسى توي تكرامات فري دايب كيكي وانقنا وكواسانايون داي نفريت تكراما امسري ايربنا امسري ايربنت كراما توي نفاريك برا رجمويهون كيدينهن وانقنا وقاسانايون دهاي كرامات نفاري دهاي إباكي ماي إمبي ومنغايب إبابنايت توناتي بيت تونا وانقنا سويهون وهذا وانقنا وقاسانايوكنا دهاي ومنغايب تكرامة تفراني جلاي جيكسي هوكنا اندي لكن براك اباكي باسجين وانتا اني ادهاي سيليلان ادي موسى اني ولا هوك جيغاني هوب انقواناي دهاي سيليل اندي اتيفا ليت فرعون و ادابتايه هو ادهيسو هو جيغي ايدن لكن فرعون اباكي ماسي بيتاليسون اودهي انقناي دهاي كرامات فراتي جلاي اوغيك بهابه ايده مليا موسى فرعوني جيجيايت انقناي دهاي سيليليا انقناهن موسى راتيانيت تونا ايده اتيفا وهداوا ادابتايوا ادهيوا ايشنا قال تيفاهن مياب كيكي لكن اون اودور اوكنا هن فرعون اكرا جرماب ايد ايه ماسي اودهي جيكساب كيك وفاسل والشدقة مليا وانقونا موسى ايدهاي فرعون بايات سويا وانقونا ابري وكواسانا باك اندي اني بودهي فدقات ايه افلاي بارا انيب ابيد ايدن ماسي باري اوغيك تنبيك اري هرا انفيك كسو وريوك تدراتب ايفين هاتايوا ايمكوا ايكموا ايشاوا تانووا تياوا اماك لانياتت اتيت جزايهوك انده لكن اسرائيل ريوا امسري ريوا اري وواسي انده افلاي اسرائيل ريوينات هن ايكده اني وانقوانا لهيت وهاشيب تون تونا ايكواسي انده ديا ايده توين تورا واري وانقوانا تونا تسوياب ايكتيت ايده امسري ريو كسو ايه لكن اسرائيل ريو ناتن هوي ايات كتة فرعون نان تکای براتیا ارے اسرائیل ریوی نات ہن ہوئی آیات بتکای تونا سوممیا لیکن برو اکرا گنی بویت ارے او دھائی گیکساف کیک ملیا انکوانا موسا و ہارونی دھائی و کانونی شلک نیتھاش یکسان موسا فرعون سوری اوبرامی با ایگت بین اونیتھاش اک فلفوت اکیتیت ارے کسو مصر بحاشی کھی اتبرر اندی کسو بحاشی اودھائی و اورے و کندبیات ایکتی ایدن ایدی افلای بارا او قانونی شلکت نیتھاش یکسیانیت فرعون سوری انگدن موسا اونیتھاش اوبرامی اسبت بیت تونا ارے اودھائی و اوریوی کھی و کندبیات تک اس ہرانا و کسا امسری و کندبیات اکینیت بارا موسا سوری امنگت ادگر آف کیکن لیکن انکوانا فرعونی اگرما اس اکر انکوانا سور دیاب ایکتیت توناتیت فرعون موسا و ہارون و سناکر آف کیکن ملیا انکوانا موسا ادھائی فجر کروما فرعون مریات سویا انکوانا ابری اکواسانا بگ اندی آنیب اودھائی گیکسا افلائی بارا انیب ابید ایدن اون اودور ارے انی ادابتائے کوا ادھائیو کوا اے بھات جزائے کاد لیکن بروک ہن جزائے ہو کندی شاوت بروک کستو تو دنیا تی انی تیت بہائی تونا ایکن تندی انی بارو کوا ادھائیو کوا کھی پائی فیڈیٹتی ہنیاتی ایٹ ایک باراکنا تبوتی ونیت کٹتین لیکن انی یکریر رسنیوگ جلائی ایشوک افلائی انی آفال کستو تبوتی اتبررنی جلائی ایشوک بروک ماسے اتور بیب تکائت آنی بودھائی اوگی تھابیا افلائی لہیت اون او دور سورے امسے اوکی دورہن مسرے ڈباب باکائے اکرت علیجی برام یکسے اندے اون تا سویا ریوکوا تدراتی تبرینا کستو ہوا مکواتی مین سمرریا مکواتی باہائی اودھائی و اورے و کھی ارے تلجی امبی ڈڈی بھی ایدن کسا ارے ایدن دیا ایدی بلین فرعونی ادابتا انکانائی ابھالی ارکوینیت کشیائے ہوا ارے ہوا مکواتی مہین ششومسیان لیکن بلین آرو انکانائی ابھالی سناکراب باکائی کشیائے ہوا ارے ہوا ارے تدر آتے ایشن ملیا انکوانا موسا ادھائی ویوک تیبری بیتی فیڈیڈ کسو مسریب وحاشی بارے امبی ڈڈی بی ایدن ادھائی کھیو اریو کھیو کسے ہندی تدر آتیب ایفے نائی کھیو امبی ڈڈی بی ایدن ادھ افلائی موسا ویو تیبری بیتی افڈیڈو انکوانا ہوتو امبی بوا ٹیواتو دیگوتیا تیٹیو وحاش اٹانا افلائی انکوانا مصر بحاش کھی تلج سیسیام انکوانا اکرا تلج برام دیگوتیا ارے اتلو گدو ہوا دسو ہوا کھی تلویا کسو مصر اتاریخی اوم برو ایت اکرا برام اکاب کیک کستو مسریب ارے اونو برام تدر آتے تیفینا کا اٹا کسو اودھائی و اورے و ہن اٹا تدر آتے کسو ادارور دائیا کسے ہندی ارے کاتیا گوشے نہاش اسرائیل ہو اکویرنے او بھات اتلک کھی ڈڈباب کیک ملیا فرعون موسا و ہارون و ولیکسیائی اون او دور انی دانوب اکواس انکوانا ستکیبو ارے انے بوا ادھائیو amagnefe. Aflay ton tortiwa imbiwa hon gudianay onkana hon singide tona silelana. Ani giksi hokna ande. Shauti toy bas ana idi. Musa igubi ani tumadinati willa gigani ho onkanay dhai silelti ay asti ibigande. Tutiw ingittindi. Imbihan shauti dai kidin. Aflay tubut onkanay tikatiet tona barak ikantiyadna. Lakin barukwa daptayakwa onkwana ukwasana bitrakwine tona aktenedi. Varrowa ibiltuwa katamiyan. Ibiltu gangarab yaksabuit katamiya. Are varru futitabuit katamiya. Lakin igamhi maliya ipshakuit katamafkik. Musa faroon ish edit. Tumadinati gigiya. Vayo asti abikait. Are onkwanay dhai sileliya. Tutuwa, imbiwa, ubrewa, kassa ingadna. Farun ubrewa, imbiwa, tutuwa, ingadnet tona riyanhob. Masi danub ikwas. Baruwa, idabtayahwa, masi akragirmayana. Aflay Faroon akragirmaya are Israili ogig yhabi onkwana Musay gebi soyab ikitiet tuna tiki.
1: Eninu dayunay daina nisariwok na kobet tunatib embalib tumifritib nidi tuna tunisariwe tukna daina shalla hoytimirna tiharunena ka shalla hoytimirna ottona ombatu. Embali boine dietu are soalwa rattiwa nade varita kehek wasabi edne nai ombario embali bamsiodainon.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الآباء والأمهات والأطفال مالهم؟ تعالوا نعرف.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الزواج المبكر أهميته وأضراره، ودي الحلقة الأولى.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو ورقلنا كرسينا bele kemitel gure iti adere otan senga kei kwa kitsi asa bele kemitel kelkame donwa kandi.

0: kizeze namadok songa kirsungo kakiringin namadok walalangi uon donga din kakiring endok asang uong ere jay nga dok di neji warale utonga songa kay neki kakiring jaw nawala sang uong ere jay nga nadok uo si king utonga kalaja ne king kakiring yani dere songa futo jaring den domborele kakire jaring di neji kakire jang nang jalung na jaw utong asikul buon domborele do kakire jaring na futo jaring ne jana sigiwi asang kwa kir nga sigawle ki king kwa na uo asigyagi nga jamba ya forawe asikul kakire jadin sabba asang king beleng asikiwi al na alang kawe idin kwa yung kwa na asigyagi nga jamba ya
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. الحلقة دي الليلة مهمة جدا جدا في سلسلة الخطايا المستترة وبتتكلم عن الخصام.

مستمعي راديو سمر الأحبة، فرصة مرة تانية للتلاقي معكم أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. الخطايا المستترة مشكلة وربما تكون يعني جزء من حياتنا، لكن جزء غير طبيعي، لأن المؤمن عليه أن يراجع نفسه في كل أمور الحياة بتاعته، مش بس في الخطايا اللي بيعتبر أن هي فاضحة وأن هي ربما تكشف وتؤدي بينا إلى أن بيوتنا تتخرب لأنه تعرفت، وبالتالي نتجنب نوع ده من الخطايا. لكن السؤال المهم، شنو بتعمل في الخطايا اللي انت حاسي انه جزء ماشي في حياة الكنيسة والكنيسة ما قادرة تعمل يعني ضبط عليه او كنترول عليه؟ الليلة بنتكلم عن الرغبة في الانتقام او الانتقام. شنو هو الانتقام؟ الانتقام هو التار او عمل ضار بشخص او مجموعة ما. فالانتقام هو انك اتأذيت فانت عاوز تأذي، عاوز تشيل حقك، عاوز تاخد حقك من إساءة بأي صورة كان. موضوع التار ده معروف في مجتمعات بصور متنوعة. فالتار هو نتيجة ظلم، وظلم حقيقي، يعني ما مش مجرد كلام، يعني بنتكلم الرغبة في الانتقام ما ساكت من عندك، لا، هي حقيقة في ظلم حقيقي أو تصور في عقل الشخص، فبيؤدي إلى يعني نقدر نقول الرغبة في الانتقام هو يعني شعور مشترك في كل البشر. فالجميع زي ما واحد قال يأتي عليهم الوقت ويرغبون في الانتقام. كثير من البشر بيعانوا الرغبة في الانتقام بطريقة مستمرة، وده غالبا من ضرر نفسي ربما حصل لهم بسبب موقف من المواقف التالية، أو ربما أكثر من المواقف اللي أنا هقولها دي. ربما الرغبة في الانتقام دي بيجي لأجل كرامة، في كرامة بتاعتك اتداست، جرحت أمام الناس، فأنت عاوز تنتقم لأجل كرامتك. شعور بالظلم، شخص أخذ حقك بطريقة ما، إن كان بطريقة مقننة ربما، وأخذ حقك وإنت بتحس بالظلم، لكن في لسه الشعور بالظلم دي، أنك إنت حي في يوم من الأيام تنتقم للقانون، ما كان في صفك حسن أنك إنت مظلوم، أو اغتصاب حقوق بشكل واضح، يعني مش مجرد يعني ظلم من طريق مقننة أو كده، لكن اغتصاب حقوق لأنه كان أقوى منك، ربما بقوة سلاح، ربما بالتهديد، بأي أخذ حقك. فتفكر وكثير يعني من مسرحيات وأفلام وكذا بيصوروا عملية واحد تم ظلمه أو اغتصاب حقوقه، فهو بيسعى إنه هو ينتقم، أو ربما لسبب فقد غيرة طرف تاني دخل في علاقة وخرب العلاقة، فأنت بتسعى إنك أنت تنتقم للغيرة الشديدة اللي عندك لهذا الأمر. أو الشعور بالألم، أنت حقيقة لموقف ما، فأنت بتشعر بألم شديد جواك، تألمت بالموقف ما. كل هذه الأسباب وغيرها تقود الإنسان إنه يفكر بشكل فيه نوع من الرغبة بالانتقام. عشان كده أنا قلت تكبير، كل الناس مشتركين في هذا الشعور اللي هو الشعور في الرغبة في الانتقام، لكن المؤمنين بشكل خاص عليهم أنهم يتداركوا هذا الأمر وأنهم هم يتعاملوا معه. حتى هذا الرغبة في الانتقام موجود، وكان موجود في الشريعة لما المسيح قال يعني سمعتم أنه قيل عين بعين. ليه عين بعين وسن بالسن؟ انتقام، هو انتقام، إنه أنا قلعوا عينه فيقلعوا عينه، قلعوا سنه يقلعوا سنه، قتلوا زول يقتلوا له زول، وهكذا. ده هو التار، ده الانتقام. كيف المؤمنين ممكن يتعاملوا مع النوع ده من الخطية؟ لما قال المسيح بقانون جديد ربما ينافي في وقتها المنطق البشري، لما بيقول أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا.
طبعا غالبا الموضوع ده كان غريب جدا للمجتمعات اللي بيتكلم لها المسيح، ربما لكثير من المجتمعات اليوم عايشين بيننا، انه ده نظام وده شيء صعب التعامل معه. عين بعين صح وسين بسين، يعني موضوع مقبول يعني، لكن انك تقاوم الشر والبذربك على خدك الايمن، لا ترجع له على خده الايمن ابدا، حول له الاخر ايضا. بس في ناس تانيين من بيعتبروا ربما مصلحين اجتماعيين او ثوريين ويتكلموا كلام حكيم، زي المهاتما غاندي لما قال تخيلوا الناس مش بقانون عين بعين وسن بالسن، كم معناته العالم كله هيبقى عميان والعالم كله هيمشي واسنانه مضروبه اذا مشينا بهذا القانون. موضوع الرغبه في الانتقام ورأي الكتاب المقدس بهمنا جدا جدا كيف نتعامل معهم كمؤمنين، وده موضوع بعد ما ناخد الفاصل هنرجع ونشوف كيف هنتعامل مع موضوع الانتقام.

رجعت معكم مرة ثانية لنتكلم في الخطية الرغبة في الانتقام. مؤمن موجود في الكنيسة بيعاني من مؤمن آخر جرحه، أحرجه قدام الناس، تعامل معه تعامل قاسي، وهما الاثنين مؤمنين لكنهم ما زال يتحكم فيهم رغبة في الانتقام، أو على الجيران، أو شخص في الشغل، أو في يعني مكان الدراسة. الكتاب المقدس بيحذرنا وبيكلمنا كيف نتعامل مع هذه الخطية اللي هي خطية الرغبة في الانتقام وأخذ التار. رومية 12:17-19: لا تجازوا أحدا عن شر بشر. قانون في قمة الروعة، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، تخلصوا من هذا الشعور الخاطئ، من هذه الخطية. أعطوا مكان للغضب، غضب الله، لأنه مكتوب: لي أنا الله النقمة أنا أجازي، يقول الرب. إن جاء عدوك فاطحه، إن عطش فأسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار رأسه. لا يغلبنك الشر، بل أغلب الشر بالخير. ده مبدأ المسيحي في التغلب على هذه الخطية، خطية الرغبة في الانتقام. المسيح ينادي بالغفران لعلاج موضوع الرغبة في الانتقام: أغفر لنا ذنوبنا. لمن قال صلوا، إنه وإنت بتصلي دائما ذكر نفسك إنك أنت أخطأت لله والله غفر خطاياك. كل ما تيجي تصلي وتقول أغفر لنا ذنوبنا، في مقابل أو شيء تاني المفروض إنك أنت بتعمله: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. كانت القوانين في العصور القديمة تتيح لوالي الدم اللي هو أقرب الناس للقتيل أن يقتل القاتل متعمد. فلأنه قلت قبل أن الرغبة في الانتقام موجود في الجنس البشري، حتى الشريعة وضعت بعض مدن سموها مدن للملجأ، يهرب إليها القاتل اللي ما متعمد أنه يقتل، يهرب إلى هذه المدينة وينجو. أحبائي المستمعين، على الرغم من قوانين التي تسمح بالانتقام، إلا أن الرب يأمر بعدم السعي للانتقام. طبعا اللي بيقدر يتعامل مع الموضوع ده، الرغبة في الانتقام، ويتركه ويتعامل بالغفران، هو شخص واحد تمتع بغفران الله نفسه. فالعهد الجديد يميل للغفران وعدم الانتقام، يميل يعني بيقول لك لو انت في انك تاخد حقك اوكي ترتجيل حقك، بس في غفران. كأنه الكتاب المقدس انك تميل للغفران. داود صفح لشاول وما يعني حب ينتقم منه، حتى شاول لما مات داود بكى عليه، هو عمل مناحة عظيمة جدا، ما قال يستاهل سكاني من غير سبب، وربنا انتقم لي منه لأنه كان عاوز يقتلني وأنا كنت عاوز أخدمه، يستاهل أنه هو يموت. داود ما عمل كده، داود حزن جدا، عمل مناحة حزن، عمل بكى، عمل ربما يعني خيمة، شيء كبير جدا من أجل التعزية لممات شاول. حاول هامان الانتقام مردخاي. شنو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انه الاداة اللي جهزها هامان انه يصلب عليه مردخاي، هو نفسه يتصلب عليه. اصله البس على الانتقام، لا يأذي الا نفسه، هو يأذي نفسه نفسيا جسديا كله. علاج الانتقام احبائي هو في الغفران. الغفران قرار ارادي بالتحرير شخص من مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه. واحد اسمه كين ساندي قال كده إن الغفران هو إنك قرار تاخده بإرادتك عشان تحرر الشخص اللي ارتكب الخطأ لك، وتقول له أنا غفرت لك، أنا سامحتك، تشيله من الزم اللي هو عايش فيه. فإذا كلمة غفران ومسامحة غالبا ما تشير للديون اللي تم إلغائها بالكامل، زي ما بقول ساندي، وهي تختص بالشخص المخطئ. المخطي غير قادر، طيب أنا غلطت لك، ما قادر يعني كلمة سامحني يعني بسيطة، ما بقدر رجع لك كيف، ما قادر، بس مجرد ما تقول له خلاص أنا سامحتك، أنت شلت منه الدين، أنت شلت منه الدين الحقيقي. فإذا الرغبة في الانتقام ده ما المفروض يكون مبدأ المؤمنين، ولا مبدأ الكنيسة، ولا مبدأ أخوة، ولا مبدأ الشركة اللي احنا عايشين مع بعض. الغفران عملية ما سهلة، وإنك تسيب حقك موضوع ما سهل، ولكن يحتاج لقلب مستقبل غفران حقيقي من ربنا، والأخذ غفران حقيقي من الله
يقدر يغفر للناس التانيين، يقدر يحرر الآخرين في الحاجة اللي هم عملوها معه. هل الرغبة في الانتقام مرة تانية هو جزء من حياتك؟ إن كان جزء من حياتك، قرر الليلة بأن يا رب أنا أغفر للجميع، لمن أساءوا إلي، لمن حاولوا بطريقة ما أنهم يؤذوني في كرامتي، يظلموني، اغتصبوا حقوقي، أزي بطريقة ما، أنا أطلق لهم الغفران. وأنا أؤمن أن الله يسمع صلاتك وأنه هيتعامل معك في هذا الأمر. ربي باركك، شكرا لأجل صحبتك معنا في هذه الحلقة، والرب يباركك ويطلقك حر في اسم يسوع المسيح، والرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟ الحلقة دي مهمة جدا، ودي الحلقة الخامسة، فيها أسئلة مهمة وفيها إجابات في غاية الأهمية.

أهلا وألف مرحب بك مستمع راديو سمر في برنامجنا الحلو والجميل والرائع وقفة وطلع على الكتاب المقدس. خلينا نقيف ونطل، خلينا نشوف في شنو جديد ربنا عايز يكلمنا به في حلقة جديدة عن من هو إلهك. برضو مهم جدا إنه نعرف ربنا، حتى لما بنكون بنعبده عن معرفة مع أنجال. لما أنا بتكلم مع زول أنا بعرفه بيختلف عن إنه أنا أتكلم مع زول ما بعرف عنه أي حاجة. هو اللي بيعرف نفسه لينا، ولما نعرفه بنعرف نعبده بالطريقة الصح. خلينا نطلع فاصل ونرجع ونشوف شنو الجديد.

أهلا ومرحب بكم مرة تانية مستمع راديو سمر في موضوع مهم عن من هو إلهك. المرنم بيقول بسمع الأذن قد سمعت عن، أما الآن فقد رأتك عينيه. مرات بنسمع عن أشخاص، بنسمع عن أمور، بنسمع عن أماكن، لكن بيختلف جدا لما نمشي هناك ونزور ونشوف ونعرف، بيختلف. وفي مثلنا المعروف، المثل السوداني اللي بيقول اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب. الزول المجرب هو الزول المختبر، والزول المختبر ده زول مرة عاش ولمس وشاف، بيحكي عن حاجة هو عايشه مع حاجة هو سمع عنه. والدنيا مشوشة بأفكار، بأوهام، بأمور كثيرة، حتى إنه الناس ضلت ومستمر كل يوم تضل، لأنه كل يوم بتبعد عن ربنا وبتبعد عن الطلة وعن الوقفة في الكتاب المقدس. ده الكتاب الوحيد المكتوب عنه إنه الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، اللي هي الكلام الموجود في الكتاب المقدس، كلام فيه روح، كلام فيه حياة، كلام بيحيينا، كلام بيرجع الأمل في حياتنا، كلام بيغير. لكن مرات نتيجة إنه ما عارفين بنمشي وراء آلهة أخرى، بنمشي وراء الظاهر قدامنا، بنمشي وراء الموضة، بنمشي وراء الحاجات الجديدة. كل يوم في حاجة جديدة، كل يوم في شكل في لون، في أنواع كثيرة من أمور. نوصل درجة ما عارفين نمشي وين ولا نقعد وين ولا نعمل شنو. والبتسرق مننا ده عمر، ده حياة ربنا ادانا له لحد ما نتفاجأ. وأنا بتكلم عن الآلهة، خليني أقول لكم حتة بسيطة. في حتة في الكتاب المقدس بيتكلم عن واحد غني، ربنا باركه وادوا حاجات كثيرة، فكر وقال خليني أبني لنفسي مخازن أكبر وأصلح حاجاتي أكتر عشان بكرة أنا أعيش كمان حياة أجمل. المفاجأة كانت من فوق، المفاجأة كانت من السماء. هو جهز للأرضيات لكن ما جهز للأبدية بتاعته. فالكلام كان له: يا غبي اليوم تأخذ نفسك، فهذا الذي صنعته لمن تكون. عزيز المستمع، ربنا ما عايزنا نضل، ما عايزنا نهلك. عشان كده خدت الكتاب المقدس كلمة الحياة، فيه الكلام بتاع ربنا، فيه النور بتاع ربنا، فيه بنتعلم، فيه بنشوف، فيه بنتغير، فيه بنختبر عن ربنا كتير. تصورك عن ربنا ما بيعكس ربنا، لكن لما ربنا يتكلم عن نفسه ليك بيفرق شديد. لما ربنا يعلن عن ذاته انت ما حتفضل زي ما انت، هو الخلقك وهو العارفك. فلما تعرفه زي ما هو حتعبده بالطريق الصح، حتعبده بالروح وحتعبده بالحق، وحتعيش وحتتغلب على كل أعمال إبليس، وحتتغلب على كل ضعفات الجسد، وحتمشي وحتكون ملح ونور في أي مكان تكون فيه. ده لما تعرفه هو منه، هو بيحبك. عشان كده بيقول لك الكلام ده. خليك معاي وركز، شوف ربنا عايز يتكلم عن اسمه وحيقول لك هو منه وحيوريك صفة جديدة. ركز معاي عزيزي مستمع راديو سمر، احنا دائما تحت خدمتك لو عندك اي سؤال او استفسار. فاصل ونواصل.

مرحبا بكم مرة تاني مستمعي راديو سمر، أنا معكم أنتوني دانيال، وبنتكلم مع بعض في برنامجنا وبرنامجكم في وقفتنا وطلتنا مع بعض عن من هو إلهك، وحنقرأ مع بعض عن صفة من صفات ربنا أو اسم من أسماء ربنا هو بيتكلم فيه عن نفسه، بيعلن عن ذاته لنا إحنا كبشر. أعلن الاسم ده لشعب إسرائيل وهم في البرية أو في الصحراء. إحنا عارفين في الصحراء في معاناة، في الصحراء في جفاف، في الصحراء في حاجات كثيرة. ما في شخص بيحب إنه يعيش في الصحراء، لكن مرات بنمر في الصحراء، مرات في حياتنا بتكون في براري، مرات في حياتنا بتكون في معاناة. ففي الحتة دي ربنا بيعلن عن واحد من صفاته أو واحد من أسمائه، والحتة دي بيتكلم فيه نبيه موسى، بيتكلم فيه في لوين الأصحاح 20 والأعداد 6-8. صفة مهمة جدا نعرف عن الله، حتى لما إحنا نكون عايشين لو عايزين نختبر وجود الله لازم الصفة دي تكون موجودة عندنا وفي حياتنا. سفر اللاويين الأصحاح 20 والأعداد 6-8 بيقول فيها: والنفس التي تتلفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها، فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا الرب إلهكم، وتحفظون فرائدي وتعملونها، أنا الرب مقدسكم. الصفة الربنا بيعلن فيه عن ذاته هنا إنه هو قدوس. يعني شنو قدوس؟ قدوس يعني طاهر، ما عنده أي عيب، ما عنده أي حاجة غلط. قدوس يعني يكره الخطية. ده صفة من الصفات بتاعت ربنا، والكتاب المقدس بيقول بدون قداسة لا يرى أحد الله. أنت ما ممكن تشوف ربنا لو ما في قداسة في حياتك. طيب أنا خاطئ، أتقدس كيف عشان أقدر ألمس وجود الله في حياتي؟ أنا بتقدس بدم يسوع المسيح، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. عزيزي المستمع، ما في شيء بيطهرك من خطيتك، لا أعمالك الكويسة ولا أي شيء تاني، لكن في دم أغلى من كل دم، دم يسوع المسيح يطهرك، دم يسوع المسيح يغسلك، دم يسوع المسيح يجددك ويبقيك إنسان جديد. ده الدم اللي بيخليك تستمتع بحضور الله، تستمتع وتعرف يعني شنو قدوس. والروح القدس برضو بيجي بيسكن جواك نتيجة لعمل هذا الدم. صفة مهمة جدا وأساسية، القداسة. الله قدوس، فعايزنا نكون قديسين في كل سيرة، نعمل كل شيء بدون أي خطيئة، بدون أي حاجة ما مزبوطة. ربنا بيحبك، ربنا عايزك تكون قديس. المرنم قال: القديسون والأفاضل الذين في الأرض كل مسرتي بهم. ربنا عايزك تستمتع بالصفة بتاعت القداسة، وعايزك تكون قديس لأنه هو قدوس. قداسة الله ما بتجي في حياتنا بدون دم يسوع. أقبل المسيح واستمتع بالقداسة. الله يكره الخطيئة لكن يحبنا نحن الخطاء، عشان كده رسل المسيح. اقبل المسيح وعيش الحياة الجديدة. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وكمان بقول تحايا بنرسلة وسلامات ومحبات لكل الأحباب ولكل الأصدقاء والجيران ولكل يعني زول يعني أكيد بعيد ولا قريب، بنقول لهم أجمل مساء عليكم وكمان مساءاتكم بالخير وبالمحبة والسعادة. ربنا يديم عليكم يعني نعمة الإلفة والسلام ويحفظ السودان وأهله وينشر الأمن والطمأنينة في كل ربع بلدنا الغالية السودان. برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر فريق أضواء الشموع يعني على الأداء الجميل وترنيمة فعلا معزية جدا جدا، بتقول حياتنا بيك مليانة فرحة، دنيانا بيك يا يسوعنا سمحة، معاك سفينتنا فيها السعادة والفرحة ذاتها جوانا عادة، انت السعادة طول الزمان، دنيا بدونك ما فيها فايدة. شكرا لكم، لأنه بجد الليلة إذا حابي تفرح معانا تعالوا انضم لنا في يعني رحلتنا الجميلة اللي مدتها 60 دقيقة نتعزى فيها مع بعض بالترانيم الروحية، وموعدين الليلة أعزائنا المستمعين بباقة جميلة من الترانيم، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين. ترنيمتنا الثانية الماشين نسمعها برضو يعني بعنوان بيجيك يا رب الكون، ترنيمة جميلة من أداء فريق أبناء كوش، تعالوا مع بعض نسمع عليها.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكل الشكر والتقدير لي يعني الترنيمة الرائعة للفريق الرائع اللي قدم الترنيمة دي، فريق أبناء كوش. وأجمل ما فيها بنديك يا رب الكون، يعني جميلة جدا جدا. في وسطنا إله غيرك أصله ما دارين، من مشرق الشمس لمغربة اسمك مسبح فوق فوق كل الناس، ما أنت سيد الناس. بنديك يا رب الكون، هادمين حصون وظنون، أكيد من مشرق الشمس اسم الرب ممجد ومسبح فوق كل الناس. حبابكم مرة تانية مستمعين، وأهلا ومرحب بكم، ونحن بنتابع حلقتنا الليلة. وأكيد حابة أخذكم في واحدة من الأمثال الجميلة جدا جدا القالة السيد المسيح. عايزين نتأمل في واحدة من أجمل الأمثال، وهي مثل السامر الصالح. المسيح كان كثير بيستخدم الأمثال دي لأنه المثل بيوصل الحقيقة الروحية بصورة بسيطة وقريبة من حياة الناس. لكن الأمثال ما كانت مجرد قصص للتسلية، كانت دعوة لكل واحد فينا يراجع قلبه وحياته. ومثل السامر الصالح بيسألنا سؤال مهم جدا جدا فيه: منو هو قريبي؟ والأهم من كده، هل أنا إنسان بقيف مع المحتاج ولا بمر عليه وبمشي أخليه؟ وأنا أتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ونحن بنتأمل في المثل ده ما نسمعه كقصة حصلت زمانه بس، لكن نسمعه كرسالة شخصية من ربنا لينا، عشان نشوف كيف نعيش المحبة والرحمة في حياتنا اليومية. وقبل ما المسيح يحكي المثل، حصل يعني حوار بينه وبين واحد ناموسي، يعني زول متخصص في الشريعة. الناموسي ده قام سأل المسيح وقال له: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فالمسيح سأله وقال له: ماذا هو المكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فرد الناموسي بالإجابة الصحيحة وقال: مكتوب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. المسيح قال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. لكن الكتاب بيقول إنه الناموسي وهو داري يبرر نفسه سأل سؤال تاني: ومن هو قريبي؟ من هو قريبي ده؟ وهنا المسيح ما جاوب يعني بتعريف مباشر للناموسي، بدل كده حكى له قصة السامر الصالح اللي احنا الليلة عايزين نتكلم فيها. وكان المسيح داير يحول السؤال من يعني منه القريب المستحق لمحبتي لسؤال أهم من كده: هل أنا إنسان بيكون يعني قريب من أي زول محتاج؟ ودي الفكرة الأساسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في المثل ده. المسيح ما كان داير يعني يخط حدود للمحبة، لكن كان داير يفتح باب المحبة لكل زول بغض النظر عن أصله وفصله أو مكانته واختلافه عننا. عشان كده أداه الكلام ده وحكى له المثل ده. هنسمع مع بعض المثل ده، لكن بعد ما نطلع فاصل ونجي نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة. هو لي يعني خلاصي، هو لي يعني يقيني، هو لي يعني سلامي، هو لي يعني إيماني. دا إيماني اسمه يسوع، أو دا إلهي اسمه يسوع. شكرا شكرا يا الشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة، وفعلا رب يسوع يعني كل حاجة بالنسبة لنا. مساء الخير والجمال مرة تانية على كل الناس اللي بتتابعنا، وعلى كل زول فتح راديو سمر وبرنامج ساعة سمر وبتابعنا ومستمتع بالترانيم الروحية وموضوع حلقتنا اليوم. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض كده نشوف إحنا عايزين نعمل شنو في موضوع السامري الصالح، أو عايزين نتعلم شنو من الموضوع ده. إذن قبل الفاصل عرفنا إنه في واحد ناموسي جاء عشان يسأل السيد المسيح، بيقول الكتاب المقدس عشان يجربه، ولكن في نهاية المثل السيد المسيح قلب السؤال رأسا على عقب. الناموسي سأل من هو قريبي، لكن المسيح خلاه يفكر هل بقيت قريب للإنسان المحتاج؟ ودي رسالة المثل لنا اليوم. مرات نحن بنسأل منو اللي بيستحق محبتي، منو اللي بيستحق مساعدتي، منو اللي بيستحق أسامحه، منو اللي بيستحق أنا يكون صديقي أو يكون أقرب زول بالنسبة لي. لكن المسيح بيوجه لنا سؤال مختلف تماما في الأمسية دي: هل قلبي مليان رحمة؟ وهل أنا مستعد أكون قريب لأي إنسان ربنا يضعني في طريقه أو يخطه في طريق أنا؟ دي البداية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عشان نفهم مثل السامري الصالح. الراجل النزل من أورشليم لأريحة بعد ما الناموس سأل منه قريبي، بدأ المسيح يحكي القصة وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. والمثل ده بنلقاه في إنجيل لوقا الإصحاح 10. لاحظوا إنه المسيح ما قال إنه الراجل يهودي ولا سامري، غني ولا فقير، معروف ولا مجهول، قال فقط إنسان زول. ودي أول رسالة في المثل خاصة لنا نحن. قبل ما نشوف يعني القبيلة أو الزول ده مشهور أو معروف بالنسبة لي أو هو قريبي أو مركز الاجتماعي هو شنو، المسيح خلانا نشوف الإنسان الزول القدامنا. الراجل ده كان ماشي في طريق معروف بين أورشليم وأريحة. الطريق ده كان وعر وفيه جبال ومنعطفات، وكان مشهور بوجود اللصوص يعني قطع الطرق، عشان كده السفر فيه كان خطر شديد، خاصة لو الزول مسافر برعه. وفعلا الزول ده أو الإنسان ده وقع بين اللصوص. ما اكتفوا إنهم يسرقوا، لكن جردوا من هدومه وضربوا بعنف، وبعد ده خلوا بين الحياة والموت كده. تعالوا نطلع كده فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ونشوف الحصل شنو بعد ما اللصوص جردوا الزول ده من كل شيء وضربوه وخلوه بين حي وميت.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35.

حابة أشكر المرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة الرائعة والمجموعة يعني إلهي كبير إلهي كبير، واحد من الترانيم الجميلة جدا جدا. عندي لك أجمل خبر، كل ذنوبك اتغفرت. إذا مستمعين الأعزاء والناس اللي دائما بتحب الرياضة، وبما أنه الأيام دي يعني كأس العالم، وأكيد بنشاهد مباريات جميلة جدا جدا ما بين الفوز والخسارة، وبقول يعني الناس اللي بتابعت مباريات أمس في كأس العالم البرازيل واليابان، طبعا كان يعني تأثير كبير جدا جدا من اليابانيين وزعل كبير جدا وسط المشجعين، لكن بنشوف البرازيل قدرت تتأهل بعد فوز على اليابان بنتيجة 2-1 في مباراة كانت قوية جدا جدا، ويعني لكن بشق الأنفس أخذت يعني البرازيل تأهلت بالتسجيل. وبنشوف برضو البرازيل رجعت ورجحت النتيجة وحسمت اللقاء وتأهلت للدوري الجاي. وفي مباراة تانية مليانة إثارة، المغرب تعادلت مع هولندا 1-1، وبعد زمن إضافي يعني اتجهت المباراة للترباط الترجيح، وهنا المنتخب المغربي حسم يعني 3-2 وتأهل لدور 16 وسط فرحة كبيرة جدا جدا من الجماهير. وأكيد حنتابع طبعا يعني مباريات جميلة جدا جدا في الجدول، مباريات اليوم وأكيد المكسيك ويعني كندا تقريبا يعني في المباريات القادمة، وحنشوف مباريات جميلة جدا جدا. وكمان المشجعين يعني كأس العالم يعني جو جميل، وكمان يعني عمل برنامج عموما لكل الناس اللي بتحب يعني تتابع الرياضة. إذن بنقول good luck للناس للملي يعني المنتخبات اللي بتكسب وhard luck كمان، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل الفرق. وإلى يعني أخبار تانية نوافيكم بها، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35.

رجعنا مرة تانية مستمعينا الأعزاء ونواصل يعني قصة أو مثل السامري الصالح، وشفنا يعني قبل الفاصل بقدر شنو السيد المسيح قلب الطاولة على أن موسى وسألوا أسئلة جميلة جدا جدا، والأسئلة دي ممكن تكون حتى موجهة لنا أن إحنا من هو الممكن يكون قريبك، ومن اللي بيستحق محبتك، ومن اللي بيستحق مساعدتك، ومن اللي بيستحق أصلا إنك تسامحه. المسيح يعني حاول يوجه قلوبنا للرحمة، ونكون مستعدين إننا نساعد كل زول بنلقاه في طريقنا أو وضعه الله في طريقنا. يعني الرجل النزل من أورشليم لأريحة ده بعد ما الناموس سأل ومن هو قريبي، بدأ المسيح يحكي له القصة زي ما قلنا إنه كان إنسان نازل من أورشليم لأريحة، وبعد ما اللصوص يعني ضربوا وعروا وتركوا ما بين حي وميت. كمان عايزين نتأمل في المشهد ده بزيادة، بنلقى إنه أي واحد فينا ممكن يكون مكان الراجل ده. يمكن ما وقعنا بين لصوص في الطريق، لكن مرات بنقع في ظروف صعبة جدا جدا، يعني ممكن تكون مرض أو ضيقة أو ظلم من الناس، أو فقدنا ناس عزيزين علينا، أو يعني نفوسنا اتكسرت، قلوبنا اتكسرت. وفي اللحظة دي الإنسان ما بيكون محتاج كلام كتير، بيكون محتاج بس زول يقف معاه. وده بيفتح لنا سؤال مرة تانية، لما نشوف إنسان متألم كيف بنتصرف؟ هل بنشوف وجعه؟ وهل بنحس به؟ ولا بس بنشوفه ونواصل في طريقنا زي كأنه ما حصل شيء؟ المسيح لسه ما بدأ يورينا يعني البطل الحقيقي في القصة دي هو منه، لكن أول خلانا نشوف احتياج الإنسان، لأنه المحبة الحقيقية دايما بتبدأ لما نفتح عيوننا ونشوف احتياج الآخرين. عندنا شخصية تانية جات مرة وهو الكاهن واللاوي. يعني السامري زي ما قلنا هو مضروب من قبل اللصوص وتركه ما بين حي وميت. بيقول الكتاب المقدس، فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. أول زول مرة كان كاهن، ولو الناس كانت قاعدة تسمع المسيح في الزمن داك أكيد كانوا متوقعين إنه الكاهن حيكون أول واحد يقف ويساعد الراجل ده، لأنه طبعا هو رجل دين وخادم في الهيكل والناس بتشوف فيه القدوة. لكن المفاجأة كانت إنه شاف الراجل ومشى وخلاه كأنه أساسا ما شايفه. بعد جلاوي وهو برضو من الناس اللي بيخدموا في الهيكل وعنده معرفة بالشريعة، والكتاب بيقول جاء ونظر، جاء وشاف، يعني مرة ساكت وقف وشاف الحالة وعرف إنه الزول محتاج، لكن في النهاية برضو مشى. الكتاب المقدس بيقول يعني جاز جاء ونظر. هنا الكتاب ما قال لنا يعني سبب تصرف الناس ديل كان عشان شنو، وعشان كده ما المفروض يعني نفتش أعذار ليهم، نقول يعني يمكن كانوا مستعجلين أو خايفين من الحرامية أو اللصوص ديل، وإنه أصلا الزول ده هو ما ببقى ليه، أو خافوا على نفسهم وفكروا إنه الزول يعني أو لو حصل لهم كده ما في زول تاني حيجي يساعدهم. لكن أيا كان السبب، النتيجة طبعا كانت واحدة، احتياج الإنسان كان قدامهم لكن الرحمة ما تحركت جوا قلوبهم. وده بيخلينا نسأل نفسنا مرة تانية، كم مرة شفنا ناس محتاجين وقلنا أكيد في زول يعني غيري حيجي ويعمل الواجب بدلي، يعني حيساعدهم، يعني ما وقفت علي المرة دي؟ كم مرة عرفنا إنه في زول مريض أو مهموم أو محتاج لكلمة بتاع التشجيع بس لكن ما اشتغلنا بحياته؟ مرات المشكلة ما إننا ما شايفين الاحتياج، المشكلة إنه الاحتياج ما بيجي يحرك فينا، ما بيجي يحرك قلوبنا تجاه الآخر. وهنا عايزين نشوف إنه المسيح بيورينا إنه الخدمة الحقيقية ما هي مجرد يعني معرفة أو منصب أو لقب. ممكن الإنسان يكون حافظ آيات كثيرة ويخدم في الكنيسة أو معروف وسط الناس، لكن لو قلبه ما فيه رحمة هو فقد جوهر الوصية الأساسية. عشان كده ربنا يعني بيقول لنا يعني أكيد
أو بيسألنا هل أنتوا بتعرفوا شنو بالضبط عن الآيات اللي أنتوا حافظينها، هل بتطبقوها في حياتكم؟ لما شفت الإنسان المتألم عملت شنو؟ هل مديت يدك وساعدته؟ وده أكيد بيمهدنا لمشهد أعظم من المثل، لما يظهر السامري يعني الزول يعني الجه وقف يعني وساعد، ما كان يعني زول متوقع إنه يحصل منه كلام زي كده، لكنه هو بقى المثال الحقيقي للمحبة الحقيقية. وأكيد لسه حنكون في رسالة من المثل ده وحنقول أكيد، لكن بعد ما نطلع فاصل ونرجع نواصل خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة اتعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا الأعزاء، وحابة أشكر المرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والرائعة، وشكرا كمان للمجموعة المصاحبة. كمان عايزة أرجع ونقول يمكن سؤال بيطرح علينا كلنا، هل بقينا زي الكاهن واللاوي؟ يا جماعة لما نقرأ القصة بتاعت السامر الصالح أول حاجة بنسأل نفسنا، يا ترى أنا وين في القصة دي؟ هل أنا السامري؟ ولا يمكن أكون الكاهن ولا اللاوي؟ الحقيقة مرات كثيرة في حياتنا بنلقى نفسنا شبه الكاهن واللاوي أكثر مما نتخيل. الكاهن واللاوي أعزائي المستمعين ما احتمال ما كانوا ناس أشرار، ويمكن يكون كده بالضبط. ليه؟ لأنهم كانوا ناس معروفين بالدين وبالعبادة بيخدموا ربنا، لكن المشكلة إنهم شافوا الزول التعبان وشافوا الجريح المرمي في الطريق ده ومشوا خلوه. يمكن زي ما قلنا الأعذار طبعاً إحنا قاعدين نختلق عليهم، يعني أساساً ما بتديهم يعني أي عذر لإنهم ما قاموا بعمل الرحمة للراجل اللي مرمي على الأرض ده، وده اللي بيحصل معانا في بعض الأحيان. كم مرة شفنا زول محتاج كلمة طيبة وسكتنا؟ كم مرة عرفنا إنه في جار تعبان أو يعني راجل كبير في السن محتاج مساعدة وقلنا بعد شوية؟ ومرات بنكون بنصلي وبنحضر الاجتماعات وبنعرف كلام الله كويس، لكن لما تجينا فرصة نطبق المحبة عمليا بنتراجع، وده اللي بيخلي يعني المثل ده يهزنا من جوانا. السامري ما كان بيسأل الزول ده منه، ولا كان بنتمي لياته قبيلة، ولا هل بيستحق أنا المساعدة يعني من الراجل للراجل ده. هو شاف بس إنه في إنسان موجوع ومرمي وراقد في الأرض، يعني يمكن لو سابه حيفارق الحياة من شدة الضرب والوجع اللي هو كان قاعد فيه. السامر وقف وضمت جراحه وركبه على دابته ووداه مكان آمن وصرف عليه وقال لو احتاج زيادة أنا بدفع. دي يا هالمحبة الحقيقية. المحبة ما بس كلام جميل ولا كلمات منمقة وسمحة ولا شعارات ولا مشاعر. المحبة فعل وتعب وتضحية ووقفة مع الزول المحتاج. يمكن ربنا الليلة يعني ما طالبنا نعمل حاجة كبيرة، لكن طالبنا نفتح قلوبنا. يمكن في بيوتنا في زول بيكون محتاج اهتمام، أو في شغلنا زميل محتاج لكلمة بتاع التشجيع، أو في حلتنا يعني أسرة محتاجة لوقفة، أو في الكنيسة أخ أو أخت محتاجين يعني زيارة أو نسأل عنهم. السيد المسيح هو يعني بيقول يعني لما تشوف إنسان محتاج حتعمل شنو؟ ده نفس السؤال اللي من قبل إحنا قاعدين نطرح فيه. حتكون زي الكاهن واللاوي تشوف وتمشي، ولا حتكون زي السامر الصالح تقيف وترحم وتساعد؟ خلونا أعزائنا المستمعين نراجع نفسنا، لأنه الإيمان الحقيقي ما بيظهر في الكلام وبس، لكن بيظهر في الراحة وفي المحبة العملية وفي الخدمة وفي إننا نحس بألم الناس ونكون سبب بركة لهم. رأيكم شنو مستمعينا بعد ما سمعنا القصة الجميلة والمثل الرائع ده؟ نطلع نسمع ترنيمة ونرجع، لأنه خلاص جينا لخواتيم حلقتنا، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا معاكم لخواتيم حلقتنا الليلة، لكن دار أذكركم وأقول لكم إنه خلونا نسأل ربنا يدينا قلب مليان رحمة وعيون تشوف كمان احتياج الآخرين وإيدين تمتد للمساعدة، عشان كل يوم نعيش وصية المسيح بالمحبة. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وموضوع جديد في برنامجنا ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. وفي الختام تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب. انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه.

0: يسقط الاثنان في حفرة.
1: فقال له بطرس:
2: فسر لنا المثل.
1: فأجابه:
0: هل أنتم أيضا أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الفم يذهب إلى البطن ثم يخرج إلى المرحاض؟ أما ما يخرج من الفم فهو يجيء من القلب، وهو الذي ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشويه السمعة. هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان. أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
1: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
3: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
1: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
4: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
1: فأجاب:
0: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
1: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
3: ساعدني يا سيدي.
1: فأجاب:
0: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
1: فقالت:
3: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
1: فأجابها عيسى:
0: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
1: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون قيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون والمشلولين يصحون والعرج يمشون والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
0: إني أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكله، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
1: فقال له التلاميذ:
4: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
1: فقال لهم عيسى:
0: كم رغيفا عندكم؟
1: فقالوا:
5: 7 وغليل من سمك صغير.
1: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك، وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل، وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان،

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج حوالي الساعة 9 صباحا فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة العامة بلا عمل، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فراحوا. ثم خرج مرة أخرى عند الظهر ومرة أخرى حوالي الساعة 3 بعد الظهر وعمل نفس الشيء. ثم حوالي الساعة 5 مساء خرج فوجد آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا وقفتم هنا بلا عمل طول النهار؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت. أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
0: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
1: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزؤوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
0: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
1: ماذا تريدين؟
0: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
0: فقال لهما عيسى:
1: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
0: فقال له:
3: نعم نقدر.
0: فقال لهما:
1: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
0: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
1: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
0: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور قفير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
1: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
0: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
0: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لألغي التوراة أو كتب الأنبياء. أنا جئت لا لألغيها، بل لأكملها. أقول لكم الحق، ما دامت السماء والأرض موجودتين فلن يسقط من الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة، بل يتم كل شيء. فمن خالف ولو أصغر وصية من هذه الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله، يكون له أحط مكانة في مملكة الله. أما من عمل بها وعلمها، تكون له مكانة عالية في مملكة الله. فإني أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة، حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل: من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا، وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل أحب الآخرين وأكره عدوك. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جبات الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: ازيكم يا جماعه؟
1: الحمد لله.
0: انا فرحان جدا عشان كلنا اتجمعنا بدري. بفرح جدا لما نحترم مواعيد الرب.
2: انا كمان كان عندي شغل كتير الليله، لكن اول ما ميعاد الكنيسه قرب استاذنت من المدير وجيت بسرعه.
3: انا جبت لكم حاجه حلوه معي، بسكويت بالكريمه،
4: وانا حضرت لكم الشاي. اتفضلوا الشاي يا جماعه.
5: شكرا يا منال.
6: الليله انا كمان خليته ميت عمل لنا كيكه.
7: ده شنو كل دي؟ حاجات حلوه فعلا. من اهم فقرات الكنيسه بتاعتنا اننا نتشارك في حاجات ناكلها مع بعض.
3: وانا فرحانه جدا لانه الرب وحدنا وخلانا اسره واحده، وان محبه الرب دائما جوانا تجاه بعض.
8: فعلا يا مدام ليلى، عمري ما كنت فرحانه زي الايام دي، وشعره اني فعلا برتاح لما بجي الكنيسه هنا، وانه في وحده قويه بيناتنا. حتى وقت مشاركتنا في الاكل والشراب مع بعض بشعر بوجود الرب في وسطنا.
9: هل احنا ما حنبتدي الكنيسه ولا شنو؟
0: عارف يا ناصر، حتى مشاركتنا اللي بنعملها هسه مهمه جدا، في كلامنا ومشاكلنا وفي اكلنا، كل ده بيعمق الوحده بيناتنا.
9: فعلا يا ابي، انا مبسوط جدا انه الرب في وسطنا، وانه محبتنا فعلا بدون مراءه، محبه حقيقيه لانه الرب هو الواضعه فينا.
0: طيب يلا عشان نبدا وقت التسبيح الليله، اللي حيقودنا عادل. اتفضل يا عادل.
10: تعالوا نهدي نفوسنا قدام الله ونركز أنظارنا على الرب إلهنا. خلوا ألسنتنا تطلع كلمة تسبيح تليق به كملك الملوك. عشان كده تعالوا ننسى أي مشغولية ونطلب سيادة الرب علينا، ونحن بنرنم ترنيمة أنت مليكنا سور علينا الآن.

0: آمين. الليلة ربنا حيكلمنا عن موضوع مهم جدا لدرجة إنه بيسموه الشريان الرئيسي في الحياة المسيحية، وهو موضوع سماع صوت الله.
1: يا سلام، الموضوع ده فعلا أنا كنت محتاجة أسمعه. أنا بمر بمواقف كثيرة ما بكون عارفة أخذ فيها قرار، بكون محتاجة فعلا أسمع صوت ربنا.
0: كلنا محتاجين للموضوع ده عشان نقدر نتبع خطى الله. الرب يسوع قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سماع صوت الله مهم جدا لحياتنا وتبعيتنا للسيد المسيح. لكن قبل ما نتكلم عن إنه كيف نسمع صوت ربنا، نفسي نتكلم عن الفرق بين الإنسان الروحي والإنسان النفسي أو الجسدي. واحد يقدر يقول لي منو هو الإنسان الروحي؟
2: الإنسان الروحي هو اللي بيتحرك بإرشاد الروح القدس، نفسه وجسده بينفذوا مشيئة الروح القدس.
0: تمام يا مجدي، كلامك صح. ممكن يا راني تقري لنا في سفر التكوين الأصحاح الأول الآيتين 26 و27؟
3: حاضر يا سمير. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا وكشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه.
0: الآيات هنا بتوضح إن الله خلق الإنسان على صورته، وعشان الله روح فالإنسان كائن روحي وله سلطان من الله. عشان كده الكتاب المقدس بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يقبى مشيئة الله من الأزل إنه الإنسان يقبى روحي، ينغاد بالروح. لكن واحد فيكم عارف منو الإنسان الجسدي أو النفسي؟
3: ممكن أقول أنا يا سمير؟
0: اتفضل يا ليلى.
3: الإنسان الجسدي أو النفسي هو الإنسان اللي بيتحرك بجسده حسب أهوائه وأفكاره، وإرادته ما بتبقى بغير الروح الله. ونتيجة لسقوط آدم وانفصاله عن الله بدأ الإنسان يتحرك بمشاعره وذهنه وإرادته.
1: أنا ما فهم النقطة دي،
4: ممكن أشرح عن الجزء ده يا سمير؟
0: فضل يا منال.
4: وسيلة الاتصال بين الله والناس من خلال الروح، عشان كده لما الله خلق آدم كانت وسيلة الاتصال بينهم من خلال روح آدم. لكن جاءت الحية وتكلمت مع حواء وأغنعتها من خلال الذهن، وبالإغناع حواء سمعت ليها وأكلت من الشجرة. كمان آدم سقط لأنه انقاد بمشاعره تجاه حواء.
5: يعني حواء سقطت بسبب انقيادها بالذهن، وآدم سقط بسبب انقياده بالمشاعر.
4: أي صح، وبكده ماتت الروح داخل آدم وحواء، وما بقى في اتصال بينهم وبين الله زي الأول، وبقى الإنسان بينقاد بالنفس اللي هي الفكر والإرادة والعاطفة.
6: طيب الناس زمان كيف كان الله بيتكلم معهم؟
0: الله زمان كان بيتكلم بطرق مختلفة، والكتاب المقدس في سفر العبرانيين بيأكد لنا الكلام ده في الآية الأولى من الأصحاح الأول اللي بيقول الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الأنبياء استخدموا الله لتوصيل رسالته بطرق مختلفة، فكان روح الله بيحيل عليهم وكان عندهم علاقة مباشرة مع الله زي إبراهيم خليل الله وموسى اللي سموه كلمة الله. والأنبياء ديل هم كلهم حلقة الوصل بين الله وبين الإنسان، لأن الله كان من المستحيل أن يعمل علاقة مع الشعب من خلال الذهن والمشاعر، لأن روح الإنسان ميتة نتيجة الخطية.
5: أنا كمان قريت في سفر العبرانيين أصحاح 12 إنه الله بيتكلم ببروق ونار ومظاهر تانية قوية، زي ما هو مكتوب لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس ومضرم بنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه أن تزداد لهم كلمة. وفي العدد 21 بيقول هكذا كان المنظر مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد.
0: تمام يا ناصر، وبقى الحال على كده لحد ما جرب يسوع المسيح على الأرض.
1: اتغير كيف؟

0: حصل لما جرب يسوع؟
1: لما جرب يسوع المسيح جاء عشان يعلن صوت الله بوضوح. والكتاب المقدس في سفر العبرانيين الأصحاح الأول والآيتين 1 و2 بيقول حاجات مهمة جدا. ممكن تقرأ لنا يا عادل؟
2: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، والذي به أيضا عمل العالمين.
1: إذن لما الرب يسوع المسيح جاء أصبح هو الوسيط بين الله والإنسان، وأحيا روح الإنسان من جديد، وأصبح لكل مؤمن مولود من الله إنه يعود من جديد كائن روحي يسمع لصوت الله بكل وضوح.
3: يعني بميلادنا من الله بقى عندنا كيان روحي، ورجعت أرواحنا اتصال بالله ويغامد علاقة معاه كمان، وبقى الروح القدس بيقودنا بطريقة مباشرة. مجدا للرب.
4: أنا عايزة أكد على الكلام بتاعكم بآيات من الكتاب المقدس. في رسالة رومية الإصحاح 8:14 بيقول الكتاب المقدس: لأن كل الذين ينغادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. وفي رسالة كورنثس الأولى إصحاح 3:16 بتقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟
1: أنا نفسي نشكر ربنا على أنه عاد الاتصال بيننا من جديد، بيني وبين الله. تعالوا نصلي.
5: يا رب أنا بشكرك من أجل الرب يسوع أجعل أريدنا وعن طريقه رجع الاتصال بيننا وبينك. يا رب علمنا كيف نسمع صوتك في كل وقت، في اسم الرب يسوع آمين.
1: آمين. لكن نجي للسؤال المهم، كيف نسمع صوت الله؟
6: عشان أقدر أسمع صوت ربنا لازم أجهز نفسي عشان أسمع صوته، وأول خطوة في تجهيز نفسي إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله، أنكسر تماما قدام ربنا وأعلن إنه ما عندي أي قوة وإني ضعيف جدا قدام.
7: زي داود لما قال: أنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك. داود الملك العظيم القوي اتصغر جدا وقال: أنا قدام الله بليد وما عارف أي حاجة.
1: كلامك تمام 100 100. يجب أول خطوة في إعداد نفسي لسماع صوت الله إني أنكر نفسي. تاني خطوة لازم إني أعلن إني حاخضع لأي كلمة يقول الروح القدس حتى لو كانت مختلفة مع إرادتي. يعني لو أنا بصلي عشان أسمع صوت ربنا في موضوع زي مثلا أدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة، وأنا نفسي في كلية الطب، ولو الله قال لي الهندسة لازم أخضع برغم إنها بتتعارض مع رغبتي، لازم أطيع الله.
5: وكمان عشان أنا أجهز نفسي لسماع صوت الله في خطوة تاني، هي إني أقاوم إبليس. والكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: فأخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس بيحاول إني يشوش علي وأنا بنتظر سماع صوت الله. عشان كده مهم جدا إني أنتهر إبليس وأسكت كل محاولة التشويش علي.
1: كلامك تمام يا مجدي. منو شاركنا بحاجة تاني؟
2: أنا يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
2: في نقطة تانية كمان، هي نقاء القلب، ودي أنا اختبرتها فعلا. لما قلبي يكون غير نقي بلقى نفسي ما قادر أسمع صوت الله، زي الآية بتقول: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن لما أنظف قلبي من الخطية بقدر أسمع كلام الله بوضوح.
8: في نقطة قال لي مرة أستاذ مجدي.
1: تفضل قول لينا يا حسام.
8: أستاذ مجدي قال لي إنه عشان تقدر تسمع صوت الله لازم تنتظر قدامه، يعني أهيئ نفسي وأنتظر لغاية ما يكلمني. أحيان كثير بنستعجل نسمع كلمة ربنا، لكن المهم إني أستنى وأتأنى وأنتظر قدام الرب.
0: أنا كنت قريت آية في بداية حياتي مع ربنا، ما عارفة هي في مزمور كم، لكن بتقول: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي بكلامه رجوت، نفسي تنتظر الرب أكثر من المراغبين الصباح أكثر من المراغبين الصبح. والله لفت نظري له إنه جملة أكثر من المراغبين الصباح متكررة مرتين في الآية، وده ربنا عايز يقوله لنا إنه يأكد لنا إننا ننتظره.
1: يا سلام، كلامك تمام يا نانسي. في واحد يحب يقول لنا حاجة تانية كمان؟
8: أيوة أستاذ سمير.
1: تفضل يا حسام.
8: لازم يكون عندي إيمان وأتوقع إنه الله حيتكلم.
1: صح يا حسام. يقبأ عشان أسمع صوت الله لازم أجهز نفسي، وتجهيز النفس ده بيكون دار حاجات كثيرة. كل واحد مننا يذكرنا بنقطة من النقاط اللي شاركنا بيه مسا.
6: إني أنكر نفسي وأعلن خضوعي الكامل لله.
5: أعلن إني حأخضع لأي كلمة يقولها الروح القدس حتى ولو كانت مختلفة مع إرادتي.
0: إني أغاوم إبليس.
7: إنه قلبي يكون نغي.
6: إني أنتظر الرب.
8: إنه يكون عندي إيمان إنه الله حيتكلم معي.
1: يا سلام عليكم. آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول أنا الموعود. ويا جماعة أرحنا ما نكون ماسكين في وعدنا الأدانة له والله، أرحنا بنغاوم إبليس ونكون منتظرين الله.

0: أمين، في زول عنده سؤال؟
1: أنا.
0: اتفضل يا نانسي.
1: كيف اتأكد إنه الكلام اللي أنا سمعته ده من ربنا؟ ويعني كيف أميز صوت الله؟
0: في كذا حاجة بتأكد الكلام اللي أنا بسمعه هو من ربنا ولا لا. وأول حاجة إنه يكون متوافق مع كلمة ربنا، وده بيشير روى القديس بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الأول لما قال: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها.
2: ممكن تدينا مثال يا أستاذ سمير؟
0: يعني ممكن في أمر زي الارتباط، الكتاب المقدس واضح وبيقول أي شركة للنور مع الظلمة. يعني أنت مؤمن وابن لربنا، ما ينفع أنك تفكر في إنسانة ما مؤمنة وتطلب من الرب سمع صوته. طيب ما صوت الرب واضح وبيقول إنه ده ما هينفع زي كلام الآية وزي أمور كثيرة.
3: في حاجة تانية نقدر نميز بها صوت ربنا.
0: اتفضل قول لنا يا ناصر.
3: صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته. بتذكر في موقف حصل لي في الكلية، كان عندي زميلي دائما يتعمد إنه يغيظني، وفي مرة من المرات اتكلم معي بطريقة جارحة جدا قدام أصحابي. في الوقت داك حسيت بحاجة شديدة جواي بتقول لي إني أضرب وأنتقم لكرامتي، لكن أول ما فكرت في كده لقيت إنه ده صوت إبليس وما صوت الله، لأنه صوت الله لازم يكون متوافق مع طبيعته، لأنه إلهنا إله محبة وسلام وغفران. والتفت لي صاحبي وكلمته بكل محبة، فخجل جدا من العمل لي وجاء تاني يوم واعتذر لي.
1: كمان يا سمير صوت الله لازم يمتحن في وسط الكنيسة، وده حصل معي لما كنت بفكر في الارتباط بعادل. لما صليت ارتحت فعلا انه عادل هو الشخص المناسب لي من ربنا، وجيت وشاركت للكنيسة، وفي وقت الكنيسة كلها حست بارتياح، فتأكدت انه ده فعلا صوت الله.
0: تمام يا رانيا، ارتياح الكنيسة حولنا بيساعدنا على تأكيد صوت الله لنا.
4: وده عكس اللي حصل معي لما كنت عايز أسافر للخارج وأجيب قروش، وفي الوقت داك الكنيسة ما ارتاحت، هم ما قالوا لي ما تمشي، لكن الكل كان ما مرتاح، فحسيت إنه جواي ما من ربنا، ولغيت السفر والرب عوضني أضعاف أضعاف.
0: يا سلام، تمام يا عادل، دي حاجات تمام خالص. خلونا كمان نمتحن الكلام عن طريق المرشدين الروحيين. فمثلا حسام عارضين عليه شغل معين وما قادر ياخد قرار، وجواه كلمة من ربنا لكن محتاج لشخص تاني يرشده، فيجي لمجدي ويطلب منه انه يصلي معاه ويوصلوا هما الاثنين لقرار نهائي.
1: على كده كل ما احتاج اسمع صوت ربنا امشي للمرشد بتاعي واصلي معاه؟
0: لا يا نانسي، ده ما كلام صح. ما صح ان اعتمد على الاخرين في سماع صوت الله. الاعتماد الاساسي بيكون على صلاتي وعلاقتي بربنا، لكن بلجأ لهم للمساعدة والإرشاد بس.
2: طيب كيف ممكن الله يكلمني؟ وشنو الطرق الممكن يكلمني بها؟
0: تعرف يا حسام، ده سؤال مهم جدا. منو يقول لنا كيف الله ممكن يكلمنا؟
4: أهم طريقة هي من خلال كلمات الكتاب المقدس، كلمة الله الحية. وفي رسالة القديس بولس الثانية لتيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16 بيقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. فكلمة الله نافعة وبتغير في مسار حياتنا وتنور لنا الطريق.
0: بأكد كلامك يا عادل بالآية اللي بتقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة الله فعلا بتنور لنا الطريق.
1: ممكن كمان الله يكلمنا من خلال الصوت المسموع، زي ما ربنا كلم شاول قبل ما يبقى بولس، وهو ماشي لدمشق قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول أو بولس سمح صوت الله بوضوح جدا، وما بس بولس، لكن إحنا كمان ممكن ربنا يتكلم معنا بنفس الطريقة دي.
0: صح صح صح يا منال، في أوقات ربنا بيعمل معنا كده.
5: وبرضو ممكن كمان الله يتكلم من خلال رؤى وأحلام، وبرضو بولس حصل له الموقف ده لما شاف بالليل رؤية رجل مقدوني بيطلب منه وبقول له: أعبر إلينا وأعنا. ده كلام الرب لبولس عشان يمشي ويساعد الرجل المقدوني ده.
0: فعلا يا ليلى، ومن خلال الحلم ده بولس رسول المسيح عرف صوت الله له.
6: وفي آية بتأكد في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والآية 28، الرب يقول: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى.
1: في حاجة مرة قالت لي مدام منال ممكن أقولها؟
0: طبعا يا نانسي تفضلي.
7: إنه الله ممكن يكلمني من خلال الوعظ والتعليم، يعني أكون بسمع لتعليم أو وعظة، والله يكلمني من خلاله بصورة شخصية.
8: في حاجة مهمة كمان، الله ممكن يكلمنا عن طريق مواهب النطق زي ترجمة الألسنة أو النبوة، بس لازم تمتحن.
0: يقبل الله بيكلمنا من خلال كذا حاجة، منو قول لنا؟
7: من خلال الكتاب المقدس أو بالصوت المسموع أو بالرؤى والأحلام أو من خلال الوعظ والتعليم أو من خلال النبوءات مواهب النطق.
0: تمام يا نانسي، عايز أقول لكم إنه مهم جدا إننا نتدرب على سماع صوت الرب لحياتنا في كل وقت، فمن خلال سماعنا لصوت الله بتتغير حياتنا وحياة الناس جنبنا وحياة المجتمع اللي نحن فيه. وكل العظماء الغيروا مجرى التاريخ وصنعوا أمور عظيمة ما هم اللي عندهم صفات فريدة ومختلفة عن الناس، لكن هم اللي تعلموا إنهم يسمعوا صوت الله ويطيعوه مهما كانت التكلفة. تعالوا نصلي للرب ونطلب منه إنه يعلمنا كيف نسمع صوته.
2: يا رب علمني فعلا كيف أسمع صوتك وميزه في كل قلبي بوضوح، وإني ما أعتمد على الآخرين عشان أنمي علاقتي بك.
8: يا رب خلينا أعتمد على كلمتك في كل حياتي، ودربني الأيام الجاية أسمع صوتك.
7: يا رب نظف قلبي وغسلني من كل اسم، ساعدني إني أمشي في طريقك وفي سكتك.
8: يا رب علمنا إننا ننتظرك ونحن بنسمع صوتك.
0: آمين. من الليلة عايزين نعتمد على صوت الله في حياتنا، نودع كل طريقة قديمة عشنا بيها ونتعلم كيف نعيش بحسب صوت الله جوانا. آمين. منو عايز يشاركنا بحاجة كمان؟
8: أنا تأثرت جدا من الكلام اللي قلناه المرة اللي قبل الفاتت عن الكرازة، وبديت فعلا أتكلم مع واحدة زميلتي عن الرب يسوع، وبديت أخذ معاها خطوات إيجابية.
0: مجد للرب. تمام تمام، ده حاجة كويسة. منو تاني عمل كده؟
6: أنا قبل 3 أيام كنت في زيارة لواحد قريبي كان عيان، فكلمته عن الله الشافي وعن الله بيقدر يشفيه من أي مرض، وقلت له بشرط إنك تؤمن، وقعدت وصليت معه، واتصل بي مبارح قال لي إنه صحته تحسنت، والليلة قبل الكنيسة جو قال لي إنه نفسه يسمع أكتر عن الرب يسوع، وقعدت واتكلمت معه، وفي نهاية القعدة سلم حياته للمسيح وطلب من الله يدخل قلبه وقرر إنه يعيش لله من الليلة.
0: مجد للرب يا مجدي، أنا مبسوط إنه الرب بدأ استخدمنا من جديد في الكرازة.
1: أنا مبسوط أكتر منك يا سمير، لأن النفوس هي اللي بقت تجي لحد عندنا ويطلبوا مننا إننا نتكلم معاهم عن الرب يسوع.
0: مجد ليك يا رب. أنا كمان زميلي كلمتكم عنه الأسبوع ده زرته أنا وعادل، وعادل عمل لنا تأمل صغير عن محبة الله، وفي نهاية القعدة برضو الراجل ده ملك حياته للرب يسوع المسيح، وقعد يبكي شديد جدا جدا على كل الخطايا اللي عملها السنين اللي فاتت.
9: مجد للرب.
0: آمين. مجد للرب.
6: إلهنا رائع، يعني أن إحنا كسبنا نفسين للمسيح الأسبوع ده.
2: وفي الطريق في 2 تانين بديت أتكلم معاهم من زملاني اللي كانوا معاي في الكلية.
0: آمين. ربنا يتعامل معاهم يا حسام.
7: وأنا كمان جات واحدة من زميلاتي قالت لي إنه كل شلة محتار في التغيير اللي حصل لي، وقالت لي فهميني السبب شنو، فقعدت تكلمتها عن الرب يسوع البغير الحياة لما يدخل جواها، ويمكن الكلام بدأ يخوض أزلة جواها، وهي وعدتني إن تجيني مرة تانية وتتكلم معي أكتر.
0: لا لا لا لا لا، دي أخبار سمحة جدا جدا، واستحيغ الله اليوم ده إننا نديه كل المجد ونحن بنعلن الحقيقة دي. تعالوا نرنم، الأرض دي ملكك ابن الله، بس الكنيسة المرة الجاية في نفس الميعاد عندك يا مجدي، رأيك شنو؟
6: يا ريت.
0: آمين. يلا نرنم، الأرض دي ملكك يا ابن الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله نبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، مقابلة موسى وهارون مع فرعون. المقابلة دي حصل فيها شنو؟ تعالوا نعرف.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الآباء والأمهات والأطفال مالهم؟ تعالوا نعرف.

نن تو كانان يدنيب برنامج يوكنا امبالي بديوكنا نيت براوي دايون اينا نينا ايتانينا ناري سمنانينا امبالي بنمسيو دينا هنن امباريكنا دايب داي رينيه توكنا ريني امبالي بنيادي توكنا تونا باري توكنا شابوب نهاريو دور كانات امبالي بوي نيات امسي تلغاتون ان امباباو تندهو ياركاك نا تاي آتي دايب وارين امباباو توندهو ياري هو اتباما باكو هموي سينيناو دايب وارينتونا اريو اكو بمبتيو حديدانيات

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسن خليكم مع برنامج بلغة الفور، الزواج المبكر أهميته وأضراره، ودي الحلقة الأولى.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصف ورقلنا كرسينا Belaki mitil gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa belaki mitil kelkame doakani.

مال وكده الى ان دين بال نماز دو ان بولين دي ان دين دبون انجا دي كو ديتين اساكبو زيني الكي كامين كيبور كاين كو اسونغا جي اندان ور اودا جور سكريسيان نانغا ماجي نماز يا ماجني كو كرنا ور ريالي دولا نماز كينغي الى بلي ابا دين رتول لينكرا alan sey den sing bannu si illong ela ne dey ko aske baditin ne ji ela ba lon nyal din di dey yang ani kem kwan den den por porang algam kem kwadi alam bas yang ajanni loker dogal nam skinge imba illong nyal jin jamin asam bo kwa manga kin ne ji dey din de no doitina kwandri wale kirel lekela kwa namas ji jabu

0: kizeze nama dok sunga kirsungo ke kiringin nama dok wala langi uon donga din ke kiring endok asang uong ere jay nga dok din neji wara le utong asunga ke neki ke kiring jau nama wala sang uong ere jay nga na dok uo si king utong ke la ja ne king ke kiring ya ne dere sunga futo jaring den domborele ke kire jaring din neji ke kire jang nang jalung na jau utong asikul uon domborele do ke kire jaring na futo jaring ne ja na sigiwi asang kwa kir nga sigawle ki king kwa na uo asigyagi nga jamba ya forawe asikul ke kire ja din sabba asang king beleng asikiwi al na alang kawe ki din kwen kwa na asigyagi nga jamba ya
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسن خليكم مع برنامج باللغة العربية. الحلقة دي الليلة مهمة جدا جدا في سلسلة الخطايا المستترة وبتتكلم عن الخصام.

مستمعي راديو سمر الأحبة، فرصة مرة تانية للتلاقي معكم أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. الخطايا المستترة مشكلة، وربما تكون يعني جزء من حياتنا، لكنه جزء غير طبيعي، لأن المؤمن عليه أن يراجع نفسه في كل أمور الحياة بتاعته، مش بس في الخطايا اللي بيعتبر أن هي فاضحة وأن هي ربما تكشف وتؤدي بينا إلى أن بيوتنا تتخرب لأنه تعرفت، وبالتالي نتجنب نوع ده من الخطايا. لكن السؤال المهم، شنو بتعمل في الخطايا اللي انت حاسي انه جزء ماشي في حياة الكنيسة والكنيسة ما قادرة تعمل يعني ضبط عليه او كنترول عليه؟ الليلة بنتكلم عن الرغبة في الانتقام او الانتقام. شنو هو الانتقام؟ الانتقام هو التار او عمل ضار بشخص او مجموعة ما. فالانتقام هو انك اتأذيت فانت عاوز تأذي، عاوز تشيل حقك، عاوز تاخد حقك من إساءة بأي صورة كان. موضوع التار ده معروف في مجتمعات بصور متنوعة. فالتار هو نتيجة ظلم، وظلم حقيقي، يعني ما مش مجرد كلام، يعني بنتكلم الرغبة في الانتقام ما ساكت من عندك، لا، هي حقيقة، في ظلم حقيقي أو تصور في عقل الشخص، فبيؤدي إلى يعني نقدر نقول الرغبة في الانتقام هو يعني شعور مشترك في كل البشر. فالجميع زي ما واحد قال يأتي عليهم الوقت ويرغبون في الانتقام. كثير من البشر بيعانوا الرغبة في الانتقام بطريقة مستمرة، وده غالبا من ضرر نفسي ربما حصل لهم بسبب موقف من المواقف التالية، أو ربما أكثر من المواقف اللي أنا هقولها دي. ربما الرغبة في الانتقام دي بيجي لأجل كرامة، في كرامة بتاعتك اتداست، جرحت أمام الناس، فأنت عاوز تنتقم لأجل كرامتك. شعور بالظلم، شخص أخذ حقك بطريقة ما، إن كان بطريقة مقننة ربما، وأخذ حقك وإنت بتحس بالظلم، لكن في لسه الشعور بالظلم دي، إنك أنت حي في يوم الأيام تنتقم للقانون، ما كان في صفك حسن إنك أنت مظلوم، أو اغتصاب حقوق بشكل واضح، يعني مش مجرد يعني ظلم عن طريق مقننة أو كده، لكن اغتصاب حقوق لأنه كان أقوى منك، ربما بقوة سلاح، ربما بالتهديد، بأي أخذ حقك فتفكر. وكثير يعني من مسرحيات وأفلام وكذا بيصوروا عملية واحد تم ظلمه أو اغتصاب حقوقه، فهو بيسعى إنه هو ينتقم، أو ربما لسبب فقد غيرة طرف تاني دخل في علاقة وخرب العلاقة، فأنت بتسعى إنك أنت تنتقم لهذه للغيرة الشديدة اللي عندك لهذا الأمر. أو الشعور بالألم، أنت حقيقة لموقف ما، فأنت بتشعر بألم شديد جواك، تألمت بموقف ما. كل هذه الأسباب وغيرها تقود الإنسان إنه يفكر بشكل فيه نوع من الرغبة بالانتقام. عشان كده أنا قلت تكبير، كل الناس مشتركين في هذا الشعور اللي هو الشعور في الرغبة في الانتقام، لكن المؤمنين بشكل خاص عليهم أنهم يتداركوا هذا الأمر وأنهم هم يتعاملوا معه. حتى هذا الرغبة في الانتقام موجود، وكان موجود في الشريعة لما المسيح قال يعني سمعتم أنه قيل عين بعين. ليه عين بعين وسن بالسن؟ انتقام، هو انتقام، إنه أنا قلعوا عينه فيقلعوا عينه، قلعوا سنه يقلعوا سنه، قتلوا زول يقتلوا له زول، وهكذا. ده هو التار، ده الانتقام. كيف المؤمنين ممكن يتعاملوا مع النوع ده من الخطية؟ لما قال المسيح بقانون جديد ربما ينافي في وقتها المنطق البشري، لما بيقول أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك لخدك الأيمن فحول له الآخر أيضا.
طبعا غالبا الموضوع ده كان غريب جدا للمجتمعات اللي بيتكلم لها المسيح، ربما لكثير من المجتمعات اليوم عايشين بيننا، انه ده نظام وده شيء صعب التعامل معه. عين بعين صح وسين بسين، يعني موضوع مقبول يعني، لكن انك تقاوم الشر والبذربك على خدك الايمن، لا ترجع له على خده الايمن ابدا، حول له الاخر ايضا. بس في ناس تانيين من بيعتبروا ربما مصلحين اجتماعيين او ثوريين ويتكلموا كلام حكيم، زي المهاتما غاندي لما قال تخيلوا الناس مش بقانون عين بعين وسن بالسن، كم معناته العالم كله حيبقى عميان والعالم كله حيمشي واسنانه مضروبه اذا مشينا بهذا القانون. موضوع الرغبه في الانتقام ورأي الكتاب المقدس بهمنا جدا جدا كيف نتعامل معهم كمؤمنين، وده موضوع بعد ما ناخد الفاصل هنرجع ونشوف كيف هنتعامل مع موضوع الانتقام.

رجعت معكم مرة ثانية لنتكلم في الخطية الرغبة في الانتقام. مؤمن موجود في الكنيسة بيعاني من مؤمن آخر جرحه، أحرجه قدام الناس، تعامل معه تعامل قاسي، وهما الاثنين مؤمنين لكنهم ما زال يتحكم فيهم رغبة في الانتقام، أو على الجيران، أو شخص في الشغل، أو في يعني مكان الدراسة. الكتاب المقدس بيحذرنا وبيكلمنا كيف نتعامل مع هذه الخطية اللي هي خطية الرغبة في الانتقام وأخذ التار. رومية 12:17-19: لا تجازوا أحدا عن شر بالشر. قانون في قمة الروعة، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، تخلصوا من هذا الشعور الخاطئ، من هذه الخطية. أعطوا مكان للغضب، غضب الله، لأنه مكتوب: لي أنا الله النقمة أنا أجازي، يقول الرب. إن جاء عدوك فاطحه، إن عطش فأسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار رأسه. لا يغلبنك الشر، بل أغلب الشر بالخير. ده مبدأ المسيحي في التغلب على هذه الخطية، خطية الرغبة في الانتقام. المسيح ينادي بالغفران لعلاج موضوع الرغبة في الانتقام: أغفر لنا ذنوبنا. من قال صلوا؟ إنه وإنت بتصلي دائما تذكر نفسك إنك أنت أخطأت لله والله غفر خطاياك. كل ما تيجي تصلي وتقول أغفر لنا ذنوبنا، في مقابل أو شيء تاني المفروض إنك أنت بتعمله: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. كانت القوانين في العصور القديمة تتيح لوالي الدم اللي هو أقرب الناس للقتيل أن يقتل القاتل متعمد. لأنه قلت قبل أن الرغبة في الانتقام موجود في الجنس البشري. حتى الشريعة وضعت بعض مدن سموها مدن للملجأ، يهرب إليها القاتل الما متعمد أنه يقتل، يهرب إلى هذه المدينة وينجو. أحبائي المستمعين، على الرغم من قوانين التي تسمح بالانتقام، إلا أن الرب يأمر بعدم السعي للانتقام. طبعا اللي بيقدر يتعامل مع الموضوع ده، الرغبة في الانتقام، ويتركه ويتعامل بالغفران، هو شخص واحد تمتع بغفران الله نفسه. فالعهد الجديد يميل للغفران وعدم الانتقام. يميل يعني بيقول لك لو انت في انك تاخد حقك اوكي، دير تشيل حقك بس في غفران. كأنه الكتاب المقدس انك تميل للغفران. داود صفح لشاول وما يعني حب ينتقم منه، حتى شاول لما مات داود بكى عليه وعمل مناحة عظيمة جدا، ما قال يستاهل سكاني من غير سبب، وربنا انتقم لي منه لأنه كان عاوز يقتلني وأنا كنت عاوز أخدمه، يستاهل أنه هو يموت. داود ما عمل كده، داود حزن جدا، عمل مناحة حزن، عمل بكى، عمل ربما يعني خيمة، شيء كبير جدا من أجل التعزية لممات شاول. حاول هامان الانتقام من مردخاي. شنو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انه الاداة اللي جهزها هامان انه يصلب عليه مردخاي، هو نفسه يتصلب عليه. اصله البس على الانتقام لا يأذي الا نفسه، هو يأذي نفسه نفسيا جسديا كله. علاج الانتقام احبائي هو في الغفران. الغفران قرار ارادي بالتحرير شخص من مسؤولية الخطأ الذي ارتكبه. واحد اسمه كين ساندي قال كده إن الغفران هو إنك قرار تاخده بإرادتك عشان تحرر الشخص اللي ارتكب الخطأ لك، وتقول له أنا غفرت لك، أنا سامحتك، تشيله من الذنب اللي هو عايش فيه. فإذا كلمة غفران ومسامحة غالبا ما تشير للديون اللي تم إلغائها بالكامل زي ما بيقول ساندي، وهي تختص بالشخص المخطئ. المخطئ غير قادر، أتبع أنا غلطت لك، ما قادر يعني كلمة سامحني يعني بسيطة، ما بقدر أرجع لك كيف، ما قادر. بس مجرد ما تقول له خلاص أنا سامحتك، أنت شلت منه الدين، أنت شلت منه الدين الحقيقي. فإذا الرغبة في الانتقام ده ما المفروض يكون مبدأ المؤمنين، ولا مبدأ الكنيسة، ولا مبدأ أخوة، ولا مبدأ الشركة اللي احنا عايشينها مع بعض. الغفران عملية ما سهلة، وإنك تسيب حقك موضوع ما سهل، ولكن يحتاج إلى قلب مستقبل غفران حقيقي من ربنا، والأخذ غفران حقيقي من الله
يقدر يغفر الناس التانيين، يقدر يحرر الآخرين في الحاجة اللي هم عملوها معه. هل الرغبة في الانتقام مرة تانية هو جزء من حياتك؟ إن كان جزء من حياتك، قرر الليلة بإنه يا رب أنا أغفر للجميع، لمن أساءوا إلي، لمن حاولوا بطريقة ما إنهم يؤذوني في كرامتي، يظلموني، اغتصبوا حقوقي، أزيد بطريقة ما، أنا أطلق لهم الغفران. وأنا أؤمن أن الله يسمع صلاتك وأنه هيتعامل معك في هذا الأمر. ربي باركك، شكرا لأجل صحبتك معنا في هذه الحلقة، والرب يباركك ويطلقك حر في اسم يسوع المسيح، والرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟ الحلقة دي مهمة جدا، ودي الحلقة الخامسة، فيها أسئلة مهمة وفيها إجابات في غاية الأهمية.

أهلا وألف مرحب بك مستمع راديو سمر في برنامجنا الحلو والجميل والرائع وقفة وطلع على الكتاب المقدس. خلينا نقيف ونطل، خلينا نشوف في شنو جديد ربنا عايز يكلمنا به في حلقة جديدة عن من هو إلهك. برضو مهم جدا إنه نعرف ربنا، حتى لما بنكون بنعبده بنكون بنعبده عن معرفة مع انجال. لما أنا بتكلم مع زول أنا بعرفه بيختلف عن إنه أنا أتكلم مع زول ما بعرف عنه أي حاجة. هو اللي بيعرف نفسه لينا، ولما نعرفه بنعرف نعبده بالطريقة الصح. خلينا نطلع فاصل ونرجع ونشوف شنو الجديد.

أهلا ومرحبا بكم مرة تانية مستمعي راديو سمر في موضوعنا المهم عن من هو إلهك. المرنم بيقول بسمع الأذن قد سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني. مرات بنسمع عن أشخاص، بنسمع عن أمور، بنسمع عن أماكن، لكن بيختلف جدا لما نمشي هناك ونزور ونشوف ونعرف، بيختلف. وفي مثلنا المعروف، المثل السوداني اللي بيقول اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب. الزول المجرب هو الزول المختبر، والزول المختبر ده زول مرة عاش ولمس وشاف، بيحكي عن حاجة هو عايشه مع حاجة هو سمع عنه. والدنيا مشوشة بأفكار، بأوهام، بأمور كثيرة، حتى إنه الناس ضلت ومستمر كل يوم تضل، لأنه كل يوم بتبعد عن ربنا وبتبعد عن الطلة وعن الوقفة في الكتاب المقدس. ده الكتاب الوحيد المكتوب عنه إنه الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، اللي هي الكلام الموجود في الكتاب المقدس، كلام فيه روح، كلام فيه حياة، كلام بيحيينا، كلام بيرجع الأمل في حياتنا، كلام بيغير. لكن مرات نتيجة إنه ما عارفين بنمشي وراء آلهة أخرى، بنمشي وراء الظاهر قدامنا، بنمشي وراء الموضة، بنمشي وراء الحاجات الجديدة. كل يوم في حاجة جديدة، كل يوم في شكل في لون، في أنواع كثيرة من أمور. نوصل درجة ما عارفين نمشي وين ولا نقعد وين ولا نعمل شنو. والبتسرق مننا ده عمر، ده حياة ربنا اداني له لحد ما نتفاجأ. وأنا بتكلم عن الآلهة، خليني أقول لكم حتة بسيطة. في حتة في الكتاب المقدس بيتكلم عن واحد غني، ربنا باركه وداه حاجات كثيرة، فكر وقال خليني أبني لنفسي مخازن أكبر وأصلح حاجاتي أكتر عشان بكرة أنا أعيش كمان حياة أجمل. المفاجأة كانت من فوق، المفاجأة كانت من السماء. هو جهز للأرضيات لكن ما جهز للأبدية بتاعته. فالكلام كان له: يا غبي، اليوم تأخذ نفسك، فهذا الذي صنعته لمن تكون. عزيزي المستمع، ربنا ما عايزنا نضل، ما عايزنا نهلك. عشان كده خدت الكتاب المقدس، كلمة الحياة، فيه الكلام بتاع ربنا، فيه النور بتاع ربنا، فيه بنتعلم، فيه بنشوف، فيه بنتغير، فيه بنختبر عن ربنا كتير. تصورك عن ربنا ما بيعكس ربنا، لكن لما ربنا يتكلم عن نفسه ليك بيفرق شديد. لما ربنا يعلن عن ذاته انت ما حتفضل زي ما انت، هو الخلقك وهو العارفك. فلما تعرفه زي ما هو حتعبده بالطريق الصح، حتعبده بالروح وحتعبده بالحق، وحتعيش وحتتغلب على كل أعمال إبليس، وحتتغلب على كل ضعفات الجسد، وحتمشي وحتكون ملح ونور في أي مكان تكون فيه. ده لما تعرفه هو منه، هو بيحبك. عشان كده بيقول لك الكلام ده، خليك معاي وركز، شوف ربنا عايز يتكلم عن اسمه وحيقول لك هو منه وحيوريك صفة جديدة. ركز معاي عزيزي مستمع راديو سمر، احنا دائما تحت خدمتك لو عندك اي سؤال او استفسار. فاصل ونواصل.

مرحبا بكم مرة تاني مستمعي راديو سمر، أنا معكم أنتوني دانيال، وبنتكلم مع بعض في برنامجنا وبرنامجكم في وقفتنا وطلتنا مع بعض عن من هو إلهك، وحنقرأ مع بعض عن صفة من صفات ربنا أو اسم من أسماء ربنا هو بيتكلم فيه عن نفسه، بيعلن عن ذاته لنا إحنا كبشر. أعلن الاسم ده لشعب إسرائيل وهم في البرية أو في الصحراء. إحنا عارفين في الصحراء في معاناة، في الصحراء في جفاف، في الصحراء في حاجات كثيرة. ما في شخص بيحب إنه يعيش في الصحراء، لكن مرات بنمر في الصحراء، مرات في حياتنا بتكون في براري، مرات في حياتنا بتكون في معاناة. ففي الحتة دي ربنا بيعلن عن واحد من صفاته أو واحد من أسمائه، والحتة دي بيتكلم فيه نبيه موسى، بيتكلم فيه في لوين الأصحاح 20 والأعداد 6-8. صفة مهمة جدا نعرف عن الله، حتى لما إحنا نكون عايشين لو عايزين نختبر وجود الله لازم الصفة دي تكون موجودة عندنا وفي حياتنا. سفر اللاويين الأصحاح 20 والأعداد 6-8 بيقول فيها: والنفس التي تتلفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها، فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا الرب إلهكم، وتحفظون فرائدي وتعملونها، أنا الرب مقدسكم. الصفة الربنا بيعلن فيه عن ذاته هنا إنه هو قدوس. يعني شنو قدوس؟ قدوس يعني طاهر، ما عنده أي عيب، ما عنده أي حاجة غلط. قدوس يعني يكره الخطية. ده الصفة من الصفات بتاعت ربنا، والكتاب المقدس بيقول بدون قداسة لا يرى أحد الله. أنت ما ممكن تشوف ربنا لو ما في قداسة في حياتك. طيب أنا خاطئ، أتقدس كيف عشان أقدر ألمس وجود الله في حياتي؟ أنا بتقدس بدم يسوع المسيح، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. عزيزي المستمع، ما في شيء بيطهرك من خطيتك، لا أعمالك الكويسة ولا أي شيء تاني، لكن في دم أغلى من كل دم، دم يسوع المسيح يطهرك، دم يسوع المسيح يغسلك، دم يسوع المسيح يجددك ويبقيك إنسان جديد. ده الدم اللي بيخليك تستمتع بحضور الله، تستمتع وتعرف يعني شنو قدوس. والروح القدس برضو بيجي بيسكن جواك نتيجة لعمل هذا الدم. صفة مهمة جدا وأساسية، القداسة. الله قدوس، فعايزنا نكون قديسين في كل سيرة، نعمل كل شيء بدون أي خطيئة، بدون أي حاجة ما مزبوطة. ربنا بيحبك، ربنا عايزك تكون قديس. المرنم قال: القديسون والأفاضل الذين في الأرض كل مسرتي بهم. ربنا عايزك تستمتع بالصفة بتاعت القداسة، وعايزك تكون قديس لأنه هو قدوس. قداسة الله ما بتجي في حياتنا بدون دم يسوع. أقبل المسيح واستمتع بالقداسة. الله يكره الخطيئة لكن يحبنا نحن الخطاء، عشان كده رسل المسيح. اقبل المسيح وعيش الحياة الجديدة. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده،

الكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه

إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مساء الخير والرضا، مساء معطر بنسمات الود، مساء يملى القلوب طمأنينة وفرح. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان داخل السودان وخارجه، ونرسل لكم أطيب التحايا وأجمل الأمنيات، ونسأل الله أن يومكم أو مساءكم يكون مليان بالخير، وربنا كمان يرزقكم بالصحة والعافية ويبارك في أعماركم وأرزاقكم ويجعل أيامكم كلها يعني أفراح ومسرات. تحية خاصة لكل أهلنا الطيبين وكل زول بيسمعنا هسه، سواء كان في البيت أو في الشغل أو في الطريق أو بعيد عن أهله ووطنه. نقول لكم مساء النور والسرور، وربنا يا رب يجعل يعني مساءكم هادي مليان بالراحة والسكينة. حباب كل زول بيسمعنا، حباب كل زول فتح الراديو هسع ومستنينا، وللناس اللي بتتابعنا كمان عبر الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. ممكن إذا عايزين تتواصلوا معنا راسلونا على رقم الواتساب 00357976 5635 9، وأكيد حنكون مبسوطين بكل يعني رسائلكم وكمان مشاركاتكم. وكمان الناس اللي بتسمعنا يعني على الساتلايت بنقول لكم حبابكم، وإذا حابين برضو تنزلوا قناتنا نزلوها أو فتشوها باسم راديو سمر سودان. برحب بكم مرة تانية وبقول لكم حبابكم، أنا إيناس إسماعيل، وأكيد ترانيم جميلة اخترناها وكمان موضوع يعني مختلف ممكن حنتناقش فيه مع بعض، وأكيد حستنى زي ما بقول دائما يعني تفاعلكم وكتاباتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع ونستمع لأولى الترانيم اللي اخترناها لكم، ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وكمان بقول تحايا بنرسلة وسلامات ومحبات لكل الأحباب ولكل الأصدقاء والجيران ولكل يعني زول يعني أكيد بعيد ولا قريب، بنقول لهم أجمل مساء عليكم وكمان مساءاتكم بالخير وبالمحبة والسعادة. ربنا يديم عليكم يعني نعمة الإلفة والسلام ويحفظ السودان وأهله وينشر الأمن والطمأنينة في كل ربوع بلدنا الغالية السودان. برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر فريق أضواء الشموع يعني على الأداء الجميل وترنيمة فعلا معزية جدا جدا، بتقول حياتنا بيك مليانة فرحة، دنيانا بيك يا يسوعنا سمحة، معاك سفينتنا فيها السعادة والفرحة ذاتها جوانا عادة، انت السعادة طول الزمان، دنيا بدونك ما فيها فايدة. شكرا لكم، لأنه بجد الليلة إذا حابي تفرح معانا تعالوا انضم لنا في يعني رحلتنا الجميلة اللي مدتها 60 دقيقة نتعزى فيها مع بعض بالترانيم الروحية، وموعدين الليلة أعزائنا المستمعين بباقة جميلة من الترانيم، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين. ترنيمتنا الثانية الماشين نسمعها برضو يعني بعنوان بجيك يا رب الكون، ترنيمة جميلة من أداء فريق أبناء كوش، تعالوا مع بعض نسمع عليهم.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكل الشكر والتقدير لي يعني الترنيمة الرائعة للفريق الرائع اللي قدم الترنيمة دي، فريق أبناء كوش. وأجمل ما فيها بنديك يا رب الكون، يعني جميلة جدا جدا، في وسطنا إله غيرك أصله ما دارين، من مشرق الشمس لمغربة اسمك مسبح فوق فوق كل الناس، ما أنت سيد الناس. بنديك يا رب الكون، هادمين حصون وظنون، أكيد من مشرق الشمس اسم الرب ممجد ومسبح فوق كل الناس. حبابكم مرة تانية مستمعين، وأهلا ومرحب بكم، ونحن بنتابع حلقتنا الليلة، وأكيد حابة أخذكم في واحدة من الأمثال الجميلة جدا جدا القالة السيد المسيح. عايزين نتأمل في واحدة من أجمل الأمثال، وهي مثل السامري الصالح. المسيح كان كتير بيستخدم الأمثال دي لأنه المثل بيوصل الحقيقة الروحية بصورة بسيطة وقريبة من حياة الناس. لكن الأمثال ما كانت مجرد قصص للتسلية، كانت دعوة لكل واحد فينا يراجع قلبه وحياته. ومثل السامر الصالح بيسألنا سؤال مهم جدا جدا فيه: منو هو قريبي؟ والأهم من كده، هل أنا إنسان بقيف مع المحتاج ولا بمر عليه وبمشي أخليه؟ وأنا أتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ونحن بنتأمل في المثل ده ما نسمعه كقصة حصلت زمان وبس، لكن نسمعه كرسالة شخصية من ربنا لينا، عشان نشوف كيف نعيش المحبة والرحمة في حياتنا اليومية. وقبل ما المسيح يحكي المثل، حصل يعني حوار بينه وبين واحد ناموسي، يعني زول متخصص في الشريعة. الناموسي ده قام سأل المسيح وقال له: يا معلم، ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ فالمسيح سأله وقال له: ماذا هو المكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فرد الناموسي بالإجابة الصحيحة وقال: مكتوب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. المسيح قال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. لكن الكتاب بيقول إنه الناموسي وهو داري برر نفسه سأل سؤال تاني: ومن هو قريبي؟ من هو قريبي ده؟ وهنا المسيح ما جاوب يعني بتعريف مباشر للناموسي، بدل كده حكى له قصة السامر الصالح اللي احنا الليلة عايزين نتكلم فيها. وكان المسيح داير يحول السؤال من يعني منه القريب المستحق لمحبتي لسؤال أهم من كده: هل أنا إنسان بيكون يعني قريب من أي زول محتاج؟ ودي الفكرة الأساسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في المثل ده. المسيح ما كان داير يعني يخط حدود للمحبة، لكن كان داير يفتح باب المحبة لكل زول بغض النظر عن أصله وفصله أو مكانته واختلافه عننا. عشان كده أداه الكلام ده وحكى له المثل ده. هنسمع مع بعض المثل ده، لكن بعد ما نطلع فاصل ونجي نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة. هو لي يعني خلاصي، هو لي يعني يقيني، هو لي يعني سلامي، هو لي يعني إيماني. دا إيماني اسمه يسوع، أو دا إلهي اسمه يسوع. شكرا شكرا يا الشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة، وفعلا رب يسوع يعني كل حاجة بالنسبة لنا. مساء الخير والجمال مرة تانية على كل الناس اللي بتتابعنا، وعلى كل زول فتح راديو سمر وبرنامج ساعة سمر وبتابعنا ومستمتع بالترانيم الروحية وموضوع حلقتنا اليوم. إذن عزائنا تعالوا مع بعض كده نشوف إحنا عايزين نعمل شنو في موضوع السامري الصالح، أو عايزين نتعلم شنو من الموضوع ده. إذن قبل الفاصل عرفنا إنه في واحد ناموسي جاء عشان يسأل السيد المسيح، بيقول الكتاب المقدس عشان يجربه، ولكن في نهاية المثل السيد المسيح قلب السؤال رأسا على عقب. الناموسي سأل منه هو قريبي، لكن المسيح خلاه يفكر هل بقيت قريب للإنسان المحتاج؟ ودي رسالة المثل لنا اليوم. مرات نحن بنسأل منو اللي بيستحق محبتي، منو اللي بيستحق مساعدتي، منو اللي بيستحق أسامحه، منو اللي بيستحق أنا يكون صديقي أو يكون أقرب زول بالنسبة لي. لكن المسيح بيوجه لنا سؤال مختلف تماما في الأمسية دي: هل قلبي مليان رحمة؟ وهل أنا مستعد أكون قريب لأي إنسان ربنا يضعني في طريقه أو يخطه في طريق أنا؟ دي البداية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عشان نفهم مثل السامري الصالح. الراجل النزل من أورشليم لأريحة بعد ما الناموس سأل منه قريبي، بدأ المسيح يحكي القصة وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. والمثل ده بنلقاه في إنجيل لوقا الإصحاح 10. لاحظوا إنه المسيح ما قال إنه الراجل يهودي ولا سامري، غني ولا فقير، معروف ولا مجهول، قال فقط إنسان زول. ودي أول رسالة في المثل خاصة لنا نحن. قبل ما نشوف يعني القبيلة أو الزول ده مشهور أو معروف بالنسبة لي أو هو قريبي أو مركز الاجتماعي هو شنو، المسيح خلانا نشوف الإنسان الزول القدامنا. الراجل ده كان ماشي في طريق معروف بين أورشليم وأريحة. الطريق ده كان وعر وفيه جبال ومنعطفات، وكان مشهور بوجود اللصوص يعني قطع الطرق، عشان كده السفر فيه كان خطر شديد، خاصة لو الزول مسافر برعه. وفعلا الزول ده أو الإنسان ده وقع بين اللصوص. ما اكتفوا إنهم يسرقوا، لكن جردوا من هدومه وضربوا بعنف، وبعد ده خلوه بين الحياة والموت. كده تعالوا نطلع كده فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ونشوف الحصل شنو بعد ما اللصوص جردوا الزول ده من كل شيء وضربوه وخلوه بين حي وميت.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976535.

حابة أشكر المرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة الرائعة والمجموعة يعني إلهي كبير إلهي كبير، واحد من الترانيم الجميلة جدا جدا، عندي لك أجمل خبر كل ذنوبك اتغفرت. إذن مستمعين الأعزاء والناس اللي دائما بتحب الرياضة، وبما أنه الأيام دي يعني كأس العالم وأكيد بنشاهد مباريات جميلة جدا جدا ما بين الفوز والخسارة، وبقول يعني الناس اللي بتتابعت مباريات أمس في كأس العالم البرازيل واليابان، طبعا كان يعني تأثير كبير جدا جدا من اليابانيين وزعل كبير جدا وسط المشجعين، لكن بنشوف البرازيل قدرت تتأهل بعد فوز على اليابان بنتيجة 2-1 في مباراة كانت قوية جدا جدا، ويعني لكن بشق الأنفس أخذت يعني البرازيل تأهلت بالتسجيل، وبنشوف برضو البرازيل رجعت ورجحت النتيجة وحسمت اللقاء وتأهلت للدوري الجاي. وفي مباراة تانية مليانة إثارة، المغرب تعادلت مع هولندا 1-1، وبعد زمن إضافي يعني اتجهت المباراة لترباط الترجيح، وهنا المنتخب المغربي حسم يعني 3-2 وتأهل لدور 16 وسط فرحة كبيرة جدا جدا من الجماهير. وأكيد حنتابع طبعا يعني مباريات جميلة جدا جدا في الجدول، مباريات اليوم وأكيد المكسيك ويعني كندا تقريبا يعني في المباريات القادمة، وحنشوف مباريات جميلة جدا جدا، وكمان المشجعين يعني كأس العالم يعني جو جميل، وكمان يعني عمل برنامج عموما لكل الناس اللي بتحب يعني تتابع الرياضة. إذن بنقول good luck للناس للملي يعني المنتخبات اللي بتكسب وhard luck كمان، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل الفرق. وإلى يعني أخبار تانية نوافيكم بها، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

رجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء ونواصل يعني قصة أو مثل السامري الصالح، وشفنا يعني قبل الفاصل بقدر شنو السيد المسيح قلب الطاولة على أن موسى وسأله أسئلة جميلة جدا جدا، والأسئلة دي ممكن تكون حتى موجهة لنا أن إحنا من هو الممكن يكون قريبك، ومن اللي بيستحق محبتك، ومن اللي بيستحق مساعدتك، ومن اللي بيستحق أصلا إنك تسامحه. المسيح يعني حاول يوجه قلوبنا للرحمة، ونكون مستعدين إننا نساعد كل زول بنلقاه في طريقنا أو وضعه الله في طريقنا. يعني الرجل النزل من أورشليم لأريحة ده بعد ما الناموس سأل ومن هو قريبي، بدأ المسيح يحكي له القصة زي ما قلنا إنه كان إنسان نازل من أورشليم لأريحة، وبعد ما اللصوص يعني ضربوا وعروا وتركوا ما بين حي وميت. كمان عايزين نتأمل في المشهد ده بزيادة، بنلقى إنه أي واحد فينا ممكن يكون مكان الراجل ده. يمكن ما وقعنا بين لصوص في الطريق، لكن مرات بنقع في ظروف صعبة جدا جدا، يعني ممكن تكون مرض أو ضيقة أو ظلم من الناس، أو فقدنا ناس عزيزين علينا، أو يعني نفوسنا اتكسرت، قلوبنا اتكسرت. وفي اللحظة دي الإنسان ما بيكون محتاج كلام كتير، بيكون محتاج بس زول يقف معاه. وده بيفتح لنا سؤال مرة تانية، لما نشوف إنسان متألم كيف بنتصرف؟ هل بنشوف وجعه؟ وهل بنحس به؟ ولا بس بنشوفه ونواصل في طريقنا زي كأنه ما حصل شيء؟ المسيح لسه ما بدأ يورينا يعني البطل الحقيقي في القصة دي هو منه، لكن أول خلانا نشوف احتياج الإنسان، لأن المحبة الحقيقية دايما بتبدأ لما نفتح عيوننا ونشوف احتياج الآخرين. عندنا شخصية تانية جات مرة وهو الكاهن واللاوي. يعني السامري زي ما قلنا هو مضروب من قبل اللصوص وتركه ما بين حي وميت. بيقول الكتاب المقدس، فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. أول زول مرة كان كاهن، ولو الناس كانت قاعدة تسمع المسيح في الزمن ذاك أكيد كانوا متوقعين إنه الكاهن حيكون أول واحد يقف ويساعد الراجل ده، لأنه طبعا هو رجل دين وخادم في الهيكل والناس بتشوف فيه القدوة. لكن المفاجأة كانت إنه شاف الراجل ومشى وخلاه كأنه أساسا ما شايفه. بعد جلاوي وهو برضو من الناس اللي بيخدموا في الهيكل وعنده معرفة بالشريعة، والكتاب بيقول جاء ونظر، جاء وشاف، يعني مرة ساكت وقف وشاف الحالة وعرف إنه الزول محتاج، لكن في النهاية برضو مشى. الكتاب المقدس بيقول يعني جاز جاء ونظر. هنا الكتاب ما قال لنا يعني سبب تصرف الناس ديل كان عشان شنو، وعشان كده ما المفروض يعني نفتش أعذار ليهم، نقول يعني يمكن كانوا مستعجلين أو خايفين من الحرامية أو اللصوص ديل، وإنه أصلا الزول ده هو ما ببقى ليه، أو خافوا على نفسهم وفكروا إنه الزول يعني يعني أو لو حصل لهم كده ما في زول تاني حيجي يساعدهم. لكن أيا كان السبب النتيجة طبعا كانت واحدة، احتياج الإنسان كان قدامهم لكن الرحمة ما تحركت جوا قلوبهم. وده بيخلينا نسأل نفسنا مرة تانية، كم مرة شفنا ناس محتاجين وقلنا أكيد في زول يعني غيري حيجي ويعمل الواجب بدلي، يعني حيساعدهم، يعني ما وقفت علي المرة دي؟ كم مرة عرفنا إنه في زول مريض أو مهموم أو محتاج لكلمة بتاع التشجيع بس لكن ما اشتغلنا بحياته؟ مرات المشكلة ما إننا ما شايفين الاحتياج، المشكلة إنه الاحتياج ما بيجي يحرك فينا، ما بيجي يحرك قلوبنا تجاه الآخر. وهنا عايزين نشوف إنه المسيح بيورينا إنه الخدمة الحقيقية ما هي مجرد يعني معرفة أو منصب أو لقب. ممكن الإنسان يكون حافظ آيات كثيرة ويخدم في الكنيسة أو معروف وسط الناس، لكن لو قلبه ما فيه رحمة هو فقد جوهر الوصية الأساسية. عشان كده ربنا يعني بيقول لنا يعني أكيد
أو بيسألنا هل أنتوا بتعرفوا شنو بالضبط عن الآيات اللي أنتوا حافظينها، هل بتطبقوها في حياتكم؟ لما شفت الإنسان المتألم عملت شنو؟ هل مديت يدك وساعدته؟ وده أكيد بيمهدنا لمشهد أعظم من المثل، لما يظهر السامري يعني الزول يعني الجه وقف يعني وساعد، ما كان يعني زول متوقع إنه يحصل منه كلام زي كده، لكنه هو بقى المثال الحقيقي للمحبة الحقيقية. وأكيد لسه حنكون في رسالة من المثل ده وحنقول أكيد، لكن بعد ما نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة تعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وحابة أشكر المرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والرائعة، وشكرا كمان للمجموعة المصاحبة. كمان عايزة أرجع ونقول يمكن سؤال بيطرح علينا كلنا، هل بقينا زي الكاهن واللاوي؟ يا جماعة لما نقرأ القصة بتاعت السامر الصالح أول حاجة بنسأل نفسنا، يا ترى أنا وين في القصة دي؟ هل أنا السامري؟ ولا يمكن أكون الكاهن ولا اللاوي؟ الحقيقة مرات كثيرة في حياتنا بنلقى نفسنا شبه الكاهن واللاوي أكثر مما نتخيل. الكاهن واللاوي أعزائي المستمعين ما احتمال ما كانوا ناس أشرار، ويمكن يكون كده بالضبط. ليه؟ لأنهم كانوا ناس معروفين بالدين وبالعبادة بيخدموا ربنا، لكن المشكلة إنهم شافوا الزول التعبان وشافوا الجريح المرمي في الطريق ده ومشوا خلوه. يمكن زي ما قلنا الأعذار طبعا إحنا قاعدين نختلق عليهم، يعني أساسا ما بتديهم يعني أي عذر لإنهم ما قاموا بعمل الرحمة للراجل اللي مرمي على الأرض ده، وده اللي بيحصل معانا في بعض الأحيان. كم مرة شفنا زول محتاج كلمة طيبة وسكتنا؟ كم مرة عرفنا إنه في جار تعبان أو يعني راجل كبير في السن محتاج مساعدة وقلنا بعد شوية؟ ومرات بنكون بنصلي وبنحضر الاجتماعات وبنعرف كلام الله كويس، لكن لما تجينا فرصة نطبق المحبة عمليا بنتراجع، وده اللي بيخلي يعني المثل ده يهزنا من جوانا. السامري ما كان بيسأل الزول دمنه ولا كان بنتمي لياته قبيلة، ولا هل بيستحق أنا المساعدة يعني من الراجل ده. هو شاف بس إنه في إنسان موجوع ومرمي وراقد في الأرض، يعني يمكن لو سابه حيفارق الحياة من شدة الضرب والوجع اللي هو كان قاعد فيه. السامر وقف وضمت جراحه وركبه على دابته ووداه مكان آمن وصرف عليه وقال لو احتاج زيادة أنا بدفع. دي يا هالمحبة الحقيقية. المحبة ما بس كلام جميل ولا كلمات منمقة وسمحة ولا شعارات ولا مشاعر، المحبة فعل وتعب وتضحية ووقفة مع الزول المحتاج. يمكن ربنا الليلة يعني ما طالبنا نعمل حاجة كبيرة، لكن طالبنا نفتح قلوبنا. يمكن في بيوتنا في زول بيكون محتاج اهتمام، أو في شغلنا زميل محتاج لكلمة بتاع التشجيع، أو في حلتنا يعني أسرة محتاجة لوقفة، أو في الكنيسة أخ أو أخت محتاجين يعني زيارة أو نسأل عنهم. السيد المسيح هو يعني بيقول يعني لما تشوف إنسان محتاج حتعمل شنو؟ ده نفس السؤال اللي من قبل إحنا قاعدين نطرح فيه. حتكون زي الكاهن واللاوي تشوفه تمشي، ولا حتكون زي السامر الصالح تقيف وترحم وتساعد؟ خلونا أعزائنا المستمعين نراجع نفسنا، لأن الإيمان الحقيقي ما بيظهر في الكلام وبس، لكن بيظهر في الراحة وفي المحبة العملية وفي الخدمة وفي إننا نحس بألم الناس ونكون سبب بركة لهم. رأيكم شنو مستمعينا بعد ما سمعنا القصة الجميلة والمثل الرائع ده؟ نطلع نسمع ترنيمة ونرجع، لأنه خلاص دينا لخواتيم حلقتنا ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لخواتيم حلقتنا الليلة، لكن دار أذكركم وأقول لكم أنه خلونا نسأل ربنا يدينا قلب مليان رحمة وعيون تشوف كمان احتياج الآخرين وإيدين تمتد للمساعدة، عشان كل يوم نعيش وصية المسيح بالمحبة. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وموضوع جديد في برنامجنا ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. وفي الختام تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

بلا باغو كاين على ولا كاين ديال جام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانغيس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نمدو كويل الانزي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتال تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كيلو سيكوا كنون ودو كوندول ولا قال كي غالينغ ناس كاورن زي كاين كيركل كا

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقي, هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة, ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك, لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت, حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه, خلاك حاسي بالمرارة, خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك, عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي, لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير, وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم, دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك تشال منك وانت بتعاين, والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك, وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه, لازم يكون بينك وبينه في علاقة, انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس, وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه, يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده, شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي, لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني, ولا انت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله, قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها, بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا, ولا نسكت ونقول الدنيا سدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي, ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا هأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا, ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق, خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد, خلونا نعرف عشان نثق في ربنا, عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16. الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم. فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شركة الظلم؟ ايوة، في روميا الاصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الاصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف ينا جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا. خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لك كل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواعها كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات، أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أهي انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهدى هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إن الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتتطمن وتقعد معاهم شوية. أها الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت، طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعا شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريقة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصل ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله. انتوا قريبين لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة. قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، مفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبت راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده، المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها، أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح ومسا لما بقى راجل هو شاعر، أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها، أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا، أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد غليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر

0: عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
1: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
0: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
1: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
0: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
2: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
0: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
0: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
0: فقال له عيسى:
1: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: أجابوه:
4: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
8: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
9: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
1: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

بخاف من الموت، بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. أن إحنا بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.